0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: كان نساء الصحابة ونساء أتباع أهل البيت، ونساء أهل البيت يحفظن أبناءهم، حتى أن هناك امرأة في معركة كربلاء في صفوف الحسين عليه السلام من قدمت أولادها بين يدي الحسين وشجعتهم على أن يضحوا بأنفسهم وبدمائهم بين يدي الحسين عليه السلام. هذا جهاد في سبيل الله، يعني تشجيع الابن على أن يكون ضحية من أجل إعلاء كلمة الله. هذا جهاد، لأن الله أمرنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا. فالرجل يستطيع أن يجاهد بماله وبنفسه وبولده الذي هو برعة منه. المرأة استطاعت أن تجاهد أيضا بمالها وبولدها، وهو كأنها جاهدت بنفسها. صحيح ليس عليها أن تتسلح وأن تخرج المعارك، وهذا أمر لا يطلبه الإسلام منها، لأنها مطلوبة في التعفف والبقاء في البيت. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذا عاتب علي عليه السلام ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هي الجائد لمعسكرها في وقعة الجمل، فقال لها أخوها: أبهذا وصاك الله سبحانه وتعالى وأمرك رسول الله؟ ألم يقل الله وقرن في بيوتكن؟ فالمرأة ليست مأمورة بالجهاد، ولكنها مأمورة بالحث عليه. هناك من النساء من يزداد شفقتها على ولدها حتى تثبته عن طاعة الله، تثبته عن الجهاد في سبيل الله، تهوله في نفسه، تبذر في قلبه الرعب، تبذر في قلبه الخوف. هذا تثبيت عن صد عن سبيل الله ولا يليق بها إطلاقا. ينبغي أن نتعلم جميعا نحن والنساء على حد سواء أن نبذر في قلوب الأجيال حب والتعطش الحب والتعطش بالشهادة في سبيل الله، لأن بالشهادة وبحبها ندافع عن إيه؟ عن عقائدنا، عن ديننا، عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن كرامتنا. لم يعتد الإسلام في بادئ الأمر إلا بليه؟ بالجهاد في سبيل الله بحب الشهادة. كان الصحابة رضي الله عنهم و الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار والتابعين كانوا يتسابقون ويتنافسون على التقدم أولا فأول، أيهم يحوز الشهادة أولا. حتى قال أحدهم وكان يأكل تمرات في يوم بدر أو في يوم أحد: أليس بيني وبينها بين الجنة إلا هذه التمرات؟ فألقاها ونبذها من يده ثم قاتل حتى استشهد. ينبغي أن نكون هكذا، ينبغي أن نحب الشهادة في سبيل الله وأن نشجع عليها وأن يعني نكرس جهودنا في تحبيبها إلى أنفسنا وإلى المجتمع إلى الأجيال من بعدنا، لأنه قد يجتم على صدودنا، قد يهجم على بلداننا الكفار. فإذا كنا قد بذلنا الرعب والتهرب والتملص من هذه المسؤولية قد نفتر من الجحر، وهذا من موجبات النار، هذا من موجبات النار. ولا نتذرع بالذرائع التي لا تجدينا ولا تنفعنا، وقد يتعرض تتعرض أعراضنا للهد، فيعني نخسر في الدنيا والآخرة. فأوه الله في التعلم على الرجال والنساء، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله. إذا تعلمت علمت ماذا يجب عليك، ماذا ينبغي لك، علمت أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى عليه وحقوق المخلوقين عليه وحقوق دينه حقوق المقدسات، علمت الحقوق فحاولت أن تؤديها، وعلمت المحرمات وحاولت أن تجتنبها، سواء كان الرجل أو المرأة على حد سواء. الشاب أم يعني الشاهد أم الشاب أم الطفل يعني اليافع البالغ من العمر حتى التبليغ، كلنا على حد سواء، لكل إنسان واجباته وعلى قدر مستطاعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا وللأسف نتنفصل ونتهرب ويعني نتبرع بالذرائع للهروب عن واجبات نحن نستطيعها ونستطيع ما هو أشد منها وما هو أكثر منها، وهذا ليس بمبرر عند الله. علينا أن نتعلم أولا واجباتنا اليومية، ثم واجباتنا التي تجب علينا في بعض الأحيان. هناك واجبات فرض عين، وهناك فرض كفاية، وهناك واجبات على التخيير، وهناك واجبات معينة. من الواجبات التي هي فرض عين وليس على التخيير الصلاة، لأنها أمر الدين، هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، لا يخرج أحد عن المسؤولية عنها إلا في أحد أمرين، وبعضهم قالوا في كثيرة. الحالة الأولى عند زوال عقله، إذا زال عقله ما عاد درى وين هو، ولا سواء قشوة تغيرة أو جنون أو نوم، هنا سقطت. الحالة الثانية ذكرها أهل المذهب الشريف، وهو أن يعجز عن الإيماء بالرأس، وبعضهم قالوا ما هي، ممكن يشير عينه، وبعض الناس قالوا ممكن أن يقرأ عندها القرآن وتصلى صلاة عنده، لكن يحضرها بال. الآن وللأسف هو نتيجة للجهل، إذا بهمل يدخل البيت ونحتاج واحد يحانيه خاصة عند النساء، قالت ما هي مادية، ولا دخول قالوا ما هم مادية. أما الحريضة الجديدة ما تصلي، هذا جهل، يتركنا الصلاة وهي فريضة مفروضة على كل مسلم ومسلمة وعلى أي حال وفي كل حال، وترك الصلاة لوقتها كفر، يعني إذا تركت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس هذا كفر قاصدا متذكرا غير نائم، هذا الناس والنائم فيهما عذر، وكذلك جاء إلى العصر. كذلك المغرب والعشاء إذا تركت حتى يطلع الفجر غير ناسي ولا نائم ولا داعي للعمل، كذلك هكذا. كذلك الفجر من تركها عامدا لم يكن ناسيا ولا نائما ولا داعي للعمل، فتركها كفر. فلنتذكر هذا الأمر، ما يبطل أن يكون الإنسان يدخل بكفر، يدخل بكفر يعني جد كل عمل صالح قبلها، حدث كل عمل، لأن الكفر ينبعث بالحسنات وينهيها، كما أن الحسنات ينهي من السيئات، فكذلك السيئات المتعمدة لا سيما من قطع الصلاة يحدث الأعمال. عندما يكون في كسب الإنسان أعمال صالحة، صدقات وصلاة وصيام وأعمال مثل الجبال، ارجع ترك الصلاة عمدا، لكن أنه سمع الجهل يكتب أنه جاي، ما إذا بحوض ولا به مرض ولا واحد في مستشفى ولا شيء، قال الله غفور رحيم، ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بخليها فجوة من جاه وعمل بها جاه واحبط جميع اعمالها الماضيه كلها، لانه ترك عمود الدين، ترك الصلاه وهي احد الاركان الخمسه، هذا ثمره الجهل. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما روي عنه ما عصي الله بأعظم من الجهل، لأن الجاهل يدخل في معاصي شديدة وهو لا يشعر بها، مثل قطع الصلاة الكفر، كفر بنفس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك فرائض كثيرة بنتهاون بها ونتساهل فيها، والسبب هو الجهل، لأننا لم نعلم ولم نعرف قدر الله سبحانه وتعالى وقدر أمره الذي أودعه في كتابه وأودعه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدرنا الله حق قدره لقدرنا كتابه وسنة نبي حد قدرها، ولتعلمناها وأخذنا منها وعملنا على مقتضاها، لكن جهلنا يعني أوصلنا جهلنا إلى التهاون يعني بالأشياء التي ترفعنا عند الله والتي تفيدنا في الدنيا والآخرة. وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأنك لو عرفت الله حق معرفته لا قدرته حق قدره ولا خشيته حق خشيته، وعلى عملت من أجل إرضائه، ولو عملت كذلك لكنت قد تذكرت نفسك وما يصلحها وما ينفعها وما يرفعها، ورقيت مراتب خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لكن نسيت الله بسبب جهلك وبسبب ابتعادك عن ما يدربك إليه وما يذكرك به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم الإنسان. فالله الله يعني ينبغي لنا جميعا فجر أمرا كبير وصغير أن نجد وقفة يعني على انفراد مع أنفسنا ونحاسبها ونتذكر ولو في اليوم والليلة مرة، إذا لم نستفد اليوم في الثلاث موعظة احسن لك الموعظة من نفسك، لا تستفيد موعظة الآخرين لك، عذ نفسك تذكر لقاء الله، تذكر ماذا قدمت مما ينفعك عند الله، تذكر ما فعلت من الأشياء التي تباعدك عن الله حتى تتخلص من الأشياء الموبقة وتفرح وتعتد بما فعلته من الأعمال الصالحة وتحافظ عليها، تحافظ عليها من الانحطاط، من الغيبة، من النميمة، من التحدث فيما لا يعنيه، من إزعاج الآخرين، من إغاظتهم، من إغار حدودهم، من التعرض للأشياء التي تجر الضر عليه ولا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. معظم ما نمارسه من الأقوال والأفعال لا تنفعنا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضرنا، قد تضرنا في الدنيا والآخرة. هذا هو نتيجة للجهل. يكون الإنسان ترتاح كثير الكلام، كثير التدخل في الأشياء التي لا تعنيه ولا تهمه، ويترك ما هو مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. لو أننا وظفنا أنفسنا في ما يقربنا إلى الله، تعلم، قراءة، كسب أرزاق حلال، يعني إغاثة ملهوفين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، توافي بحق، توافي بصبر، توافي بما يقربنا إلى الله، ما يرفعنا عند الله، ما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى، ما يدخلنا الجنة، ما يبعدنا عن ما يبعدنا عن النار، لكان هذا هو الذي يهمنا والذي ينفعنا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه نتفاعل عنها كأنها لا تعنينا، وأكثر ما نخوض فيه وما نتحدث فيه هو ما يضرنا ويفرق جماعتنا ويوقر صدور بعضنا على بعض ويزرع يعني فساد ذات البين الحادثة للدين التي تحدث عنها مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذر عنها وقال إياكم والحادثة، لا أقول الحادثة للشعار ولكن الحادثة للدين. قالوا ما الحادثة للدين يا رسول الله؟ قال فساد ذات البين. وموضوع ما نتحدث فيه هو الذي يزرع فساد ذات البين، وصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. هذه صلاح ذات البين هي شرط في الإيمان، شرط في الإيمان، الإيمان ناقص إذا لم يكن معلوم عند فساد ذات البين، إذا لم يكن معلوما فلا أقل من أن يكون ناقص. ولن ندخل الجنة إلا بالإيمان، والإيمان مشروط بالاتحاد بالمحاسبة لله سبحانه وتعالى، وهو أن تحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك من خير، وأن تبغى وأن تكره له ما تكره لنفسك، كذلك من الشر. الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يستخدمنا فيما يعنينا، وأن يباعدنا عما لا يعنينا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه سعادتنا، وإلى ما فيه صلاحنا وصلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وعلى الله صلى الله عليه وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
0: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادف.

0: المحسنين.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
2: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم.
5: غلبا وأبا، غلبا وأبا. وردت هاتان المفردتان في سورة عبس، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والغلب جمع غلباء، يقال شجرة غلباء أي عظيمة غليظة. فالحدائق الغلب البساتين التي تشتمل على أشجار عظام غلاظ، ولذلك يقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. والأب في قوله عز وجل وفاكهة وأبا هو الكلأ والنبت الذي ترعاه الأنعام، والأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس، وقد فسره قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم بعد قوله وفاكهة وأبا، فالفاكهة متاع للإنسان والأب متاع للأنعام. يحث الله عز وجل في الآيات الكريمات الإنسان على النظر والتأمل في آية طعامه ومراحل إخراجه من الأرض بتنسيق وتدبير إلهي عظيم، ليعلم الإنسان إذا أجال فكره في الآية المذكورة قيمة النعم التي عاش وهو يترعرع فيها ولا يكاد يتذكرها، وليعرف عظمة هذا المنعم الكريم معرفة تقوده نحو العبادة لله وحده.
6: ثم أن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياة. هناك مرحلة الطفولة وهناك ما بعد مرحلة الطفولة، المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب، لما يصبح الطفل أو الطفلة في سن المراهقة ثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب، مرحلة مهمة جدا يجب أن نعي أهميتها، حساسيتها، إيجابيتها، والمخاطر التي تهدد الناشئ فيها. هناك عادة في المراحل، مراحل الطفولة هي مستويات معينة، مستوى ما يتقبله الطفل من المفاهيم والتعاليم وطريقة التلقين وطريقة التعويض. والطفل ابتداء هو يتأثر تلقائيا بواقعه الذي يعيشه، بدءا بالواقع الأسري، واقع الأسرة وما في داخل الأسرة من أساليب التعامل، من طريقة التعامل، الجو السائد في داخل الأسرة، هل هو جو يسوده التربية الإيمانية، التعامل الإيماني، الاهتمام بالأمور الإيجابية، الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، التعامل الراقي المتوازن. ثم في خارج الأسرة يتأثر بأصدقائه، يتأثر بمحيطه الاجتماعي، يتأثر بالمدرسة والمعلم والمنهج والرفاق، حتى الرفاق في الفصل والمدرسة، يتأثر بالمسجد وما يشاهده وما يعيشه من أجواء تؤثر عليه، فهو يتأثر تلقائيا ويكتسب من ذلك الواقع، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماعي، يكتسب عادة أخلاقا معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، يتعود ويتطبع بطبائع وتصرفات وعادات يكتسبها. ولذلك تعتبر مسألة الاهتمام العام بتقوى الله سبحانه وتعالى والتربية الإيمانية في الواقع بشكل عام تعتبر عاملا مهما جدا في توفير بيئة إيجابية وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ. فلذلك أتت المسؤوليات العامة في المجتمع المسلم أن يحرص الناس على التربية والالتزام، على الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، على الاستقامة، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، وأن يدخل ذلك في عاداتهم، في تقاليدهم، فأن يتجنبوا الأشياء السيئة، أن يحرصوا على الاستقامة، على التعامل الصحيح والسليم على مستوى اللسان والكلام، أن يتعودوا على اجتناب الكلمات السيئة، العبارات والمفردات القذرة التافهة السيئة داخل الأسرة، داخل المجتمع، أن يحذروا وينظفوا عباراتهم وألسنتهم من السباب، من الشتائم، من الكلمات البذيئة، من التعابير السيئة، وأن يحرصوا على الكلام الطيب، التعامل الطيب، التعامل المحترم الذي يبنى على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته. هذا أهمية وتأثير كبير جدا في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيا ويتأثر تلقائيا بما يعيش فيه من أجواء وعادات وتقاليد. هذا أولا. ثم إضافة إلى ذلك التلقين، لما يكون هناك تثقيف، توجيه، تعليم، والتعليم ليس فقط في الكتاب، الكتاب شيء أساسي في التعليم، لكن هناك التوجيه الذي يأتي عادة في الواقع، في الواقع العملي، الأب وهو يوجه والأم وهي توجه، الإخوة وهم يتكلمون مع بعضهم البعض، المعلم، الناس الذين لهم دور تربوي، افعل كذا، لا تفعل كذا، اترك كذا، أحيانا تأتي التوصية أو التوجيه بالظرف أو بحسب الجو نفسه الذي يقتضي أحيانا إبداء غضب أو استياء أو للتأكيد على أهمية المسألة، بل يرتقي أحيانا إلى مسألة التأديب بما هو أبلغ من ذلك، لكن ليس بطريقة عنيفة جارحة ضارة جدا تكسر وتحطم نفسية الطفل. مقتضى الحالات التي هي حالات سلبية تحتاج إلى مواجهتها بما يزجر الطفل عن اكتساب عادة سيئة تبقى في حدود التأديب وليس في مستوى العقوبة، لأنه طفل لم يرتقي، ليس في مستوى التكليف حتى يجازى ويعاقب، إنما يؤدب بما يردعه وليس بما يحطم نفسيته ويكسر نفسيته بشكل تام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

Bye.

أولياء ولكن متعتهم وآباءهم

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدرج الرفيعات العالية في الجنة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين.

مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم

0: له الدار وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

الألين والمتمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على

0: انفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من اعداد وتقديم الاستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، فقال تعالى: شهر رمضان الذي عظمه الله وشرفه، الذي أنزل فيه القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان. إذن كان أول نزول القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان بداية نزول القرآن. ولم ينزل القرآن دفعة واحدة، وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما متدرجا منذ بعثته إلى وفاته. لكن الظاهر في الآية أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، أي بداية القرآن نزل به الوحي جبريل الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم هدى للناس، فيه الهداية للناس، يعلمهم الله سبحانه وتعالى الهداية في آياته على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن هاد للناس إلى طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الجنة، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات ودلائل واضحات من الهدى التي تدل على الصراط المستقيم وتهدي إليه. من اهتدى بهدي الله وبينات الله وآيات الله في القرآن اهتدى إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، وفي القرآن البيان الواضح والفارق بين الحق والباطل. بآيات القرآن يستطيع الإنسان المؤمن أن يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، فآيات القرآن فرقان بهذا المعنى. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفضيلة في شهر رمضان على غيره من الشهور، بأن جعل فيه القرآن وأنزل فيه القرآن الذي فيه الهدى للناس والبينات الواضحات والفرقان الفارق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا حكم من الله سبحانه وتعالى بوجوب شهر رمضان على من حضر رمضان، على من حل رمضان وهو حاضر، والإنسان حاضر في أهله ليس مسافر. إذن فمن شهد، فمن حضر رمضان، فمن شهد رمضان ولم يكن مسافرا، من كان في بلده مقيما، أي هذا معنى من حضر، من كان مقيما في بلده حين حل شهر رمضان فليصم، فواجب عليه صيامه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا حل شهر رمضان وكان الإنسان المؤمن مريضا، ألم به مرض لا يستطيع الصيام معه، مرض زائد على المعتاد وليس من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق ولا تزي ولا تجعل رمضان وصيام رمضان فيه كلفة ومشقة زائدة. وقد ذكر بعض العلماء أن المرض الذي يكون معه الرخصة في الفطر هو أنه إذا كان الصيام يزيد المرض يزيد نسبة المرض أو يولد علة ومرضا جديدة أو يبطئ يؤخر شفاء المرض فهنا يرخص للمريض أن يفطر. أما إذا كان مرضا طفيفا ومرضا عاضرا ومرضا عارضا خفيفا فلا يبيح للإنسان الفطر بسببه كالزكام مثلا أو نحوه من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق الإنسان عن القيام بصيام رمضان أو التهاب بسيط في أحد أصابعه أو نحو ذلك أو على سفر أو كان الإنسان مسافر فعدة من أيام أخر. فمن كان مسافرا وحضر حل رمضان ولم يكن شاهدا وحاضرا في أهله بل كان مسافرا فله عذر في سفره ويباح له بسفره ويرخص له أن يفطر في مدة سفره. فإذا أفطر سواء كان فطره لمرض أو سفر فعدة من أيام أخر. هنا وجوب القضاء في هذه الآية وجوب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطر فيقضي عدة من أيام أخر بنفس الأيام التي أفطرها في العدد ولا يشترط في شهر معين. أو المهم أنه سيكون عليه واجب القضاء إلى أن يأتي رمضان من العام المقبل. وينبغي المسارعة ينبغي على الإنسان الذي جاءه من هذه حل به شيء من هذه الأعذار وأفطر عليه المسارعة متى زال عذره. حينما يزول عذر المرض بعد خروج رمضان أو يزول عذر السفر فور زوال العذر ينبغي عليه أن يسارع بقضاء ما فاته من أيام رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى بأنه لم يوجب على المريض صوما ولم يوجب على السفر صوما على المسافر صوما وتخفيف من الله. وشأن الله سبحانه وتعالى في شرعه ومنهاجه ودينه التخفيف. هذا المسألة مسألة التخفيف هي واليسر في الشريعة في مختلف فرائض وواجبات الشريعة وتشريعات الشريعة جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة يسرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك رخص لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد أن يحملكم شيئا من العسر. رخص الله للمريض والمسافر تخفيفا وتسهيلا على المسافر والمريض بأن يفطر ويقضي أياما أخر بدلا عن الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا أمر آخر ومسألة أخرى أسستها الآية وأوجبتها الآية وجننتها الآية ولتكمل العدة. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصائمين بأن يكملوا عدة صوم رمضان فجمع الله سبحانه وتعالى بين النعمتين في التخفيف والتيسير بتأخير رمضان عن حالة المرض والسفر وإبداله بأيام أخر ولتكملوا عدة شهر رمضان كما أمركم الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي رؤية الهلال عند بداية رمضان والإفطار عند رؤية هلال شوال. هذا وإذا غم فيكمل العدة والعدة للأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية بالأصح هي تمام 30. الشهر القمري إذا تم فسيتم 30 والشهر الشمسي إذا تم الذي يسمى الميلادي فتمامه 31. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يعني لتشكروا الله لتكبروا الله لتعظموا الله تعظيما عظيما لأن الله هو الذي يستحق التعظيم. وأهم وأفضل نعمة يستحق الله تعالى عليها التعظيم والشكر هي النعمة الهداية على ما هداكم نعمة الهداية إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه سعادة الإنسان وكرامته وسلامته من الشرور في الدنيا والآخرة. ولعلكم تشكرون، لعل التعظيم، لعل هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان يريد الله تعالى من الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لعله يشكر الله، لعله يحوز أجر وثواب هذه النعمة العظيمة، نعمة شكر لله سبحانه وتعالى، ويفوز بأجر وثواب الشاكرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد: يا محمد، إذا سألك عبادي عني، إذا أرادوا أن ينالوا حاجاتهم مني وينالوا الفضل مني وينالوا قضاء حوائجهم التي يطلبون قضاءها، فليتوجهوا بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو كل عبد ما شاء من مسألته، يدعو الله سبحانه وتعالى بها. وإذا سألك عبادي عني لينالوا مني حاجتهم وصرف مهامهم وقضاء مطالبهم، فلا بعد لله عن خلقه، بل هو قريب منهم، فإني قريب ليس بعيدا كما يتصور الجاهلون ويظنون، وأنهم يحتاجون الوسائط بين الله وبين خلقه، سواء أصناما كما قالوا يقربنا إلى الله زلفى، أصناما حجرية، أو معبودات بشرية، أو آلهة من البشر، لا يحتاجون إلى ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قريب من كل عبد من عباده، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حين يدعو الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قريب من دعائه، يجيب دعوته إذا كان من المؤمنين المخلصين. وقد ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن عليه السلام في الدعاء، قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، أذن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فليدعو الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، لا يحتاج إلى واسطة ولا شافع يشفع لك لأن يقبل منك دعاءك أيها المؤمن، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع خاضع منيب منتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فقال أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن: فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته. فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن أيها الإخوة والأخوات، هناك مسألة هامة تدب أحيانا وتدخل إلى نفوس البعض ممن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا في صباحه ومسائه، ويستمر على هذا الدعاء، قد تدخل الظنون والشكوك والوساوس الشيطانية بأن بعض الداعين يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا ولا يجيب له الله تعالى منها، ويعجل له في الإجابة إلا الشيء القليل منها. ولكن ينبغي أن يستشعر من يدعو الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله هو العالم بما يصلحك أيها الإنسان، العالم بما ينفعك، العالم بما يضرك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة أن الله يستجيب للداعي إذا دعاه، ولكن الإجابة هذه ليس بالضرورة أن تكون تعجيلا كما أراده الداعي، لأنه قد يريد أحيانا الداعي دعوة والخير في غيرها لا يعلم، لأن الإنسان بطبيعته لا يعلم عواقب الأمور ولا مصائرها، فليدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل اختيار ويوكل الاختيار إلى الله العالم بما يصلح وما يضر. ولكن في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المؤمن إما أن يعجل له في الإجابة، وإما أن يدخر له الله سبحانه وتعالى مقابل دعائه هذا في الجنة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا، إذن فلن يعود من دعائه أبدا إلا لا يعود إلا بخير، لا يعود إلا بفائدة، إما التعجيل وإما الادخار وإما أن يصرف عنه من الشر والسوء مثل ما دعا من الخير، يصرف عنه شرورا لا يعلمها ولا يدري بها يصرفها الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه. ولذلك ورد في حديث أيضا أن الدعاء يرد سهام القضاء، يرد سهام القضاء، وهي الأضرار والشرور التي قد تنزل بالإنسان ولا يدري بها يدفعها الله عنه بسبب دعائه. إذن فليثق من يدعو الله سبحانه وتعالى، وليكن على يقين على أن أي دعوة يدعو بها الله سبحانه وتعالى لن يعود منها صفرا، وعليه أن يزيل هذه الوساوس والظنون الشيطانية تدخل الشك والتهوين والتضعيف، تهوين الدعاء ومنافع الدعاء، فليستمر على دعائه في كل أوقاته، وليوكل التعجيل أو الادخار أو أن يصرف شيئا من الشرور إلى الله سبحانه وتعالى، عليه فقط أن يستمر في الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو العالم بعواقب الأمور ومصائرها، فلا يكن لهذه الوساوس أو الظنون أو التخيلات الشيطانية طريق إلى أن يجعل الإنسان ينصرف عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو قد أحيانا بعض الناس يتلفظ بألفاظ تحبط دعاءه ويحبط بقية أعماله، يقول قد دعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا ولم يستجب لي، ويتفوه بهذا الكلام أمام الناس، هذه معصية كبيرة واعتراض على الله يحبط دعاءه ويحبط أعماله. فليكن على حذر من هذه الألفاظ وهذه، ويتفوه بهذه الكلمات، عليه دائما لا أن يلهج بأن الله هو بيده أيادي العطاء وبيده الكرم وبيده الجود وبيده الإجابة، ولكن وفقا لحكمته ومشيئته وما يعلمه كما ذكرنا من العواقب ومصائر الأمور. ولذلك قد يحب الإنسان شيئا والخير له في خلافه، وقد يكره شيئا والخير له في وقوعه بحسب العواقب ومصائر الأمور. فليكن الإنسان على حذر ويقين على حذر بأن لا يحبط دعاءه وطاعاته، ويكون على يقين بأنه إذا دعا الله متوجها إلى الله بنية خالصة وحضور قلب، فإن الله لن يخيب رجاه ولن يرده صفرا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا دعوة من الله سبحانه وتعالى أن من أراد الخير من الله سبحانه وتعالى فالله قريب من الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لله وليعودوا إلى الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك إذا ورد في كلام الإمام علي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن في هذا الموضع: فلا يقنطنك إبطاء إجابته، هذا تحذير كما ذكرنا، لا تقنط إذا تأخرت الإجابة العاجلة، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا. هذا أمير المؤمنين يعلم ولده الحسن آداب الدعاء وعدم القنوط وعدم استبطاء أثر الدعاء ونتيجة الدعاء: وربما سألت شيئا فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فالله عارف وعالم بالعواقب ومصائر الأمور وقد أوضح الأمير المؤمنين سلام الله عليه أيما إيضاح مسألة الدعاء في وصيته لولده الحسن. وإذا أراد الإنسان أن يستحضر هذه الآداب فهي مهمة في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن. فاستبطاء الدعاء وإرادة الإنسان أن يكون أن يستجيب الله دعاءه هذا لا ينبغي أبدا على المؤمن أن يستحضره عند دعائه يريد من الله أن يحقق له ما دعاه كما هو بحذافيره. الله عالم بالعواقب. وقد ورد في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليه ما أشرنا إليه من الأحاديث الصحيحة. قال في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام زيد سلام الله عليه قال فإذا قال يا رب قال عبد قال يا رب قال الله لبيك عبدي لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال كما ذكر إما أن أعجل لك ما تسألني وإما أن أدخر لك وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابتهم لدعوة الله وإيمانهم به وتوسلهم به وشكرهم لله سبحانه وتعالى توصلهم إلى الرشاد إلى الاهتداء بالخير. وهنا يستعمل الرشد بمعنى الخير لعلهم يرشدون لعلهم يفوزون بالخير والثواب والأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا أيها الإخوة والأخوات قد أدركنا الوقت وسنستقبل بإذن الله تعالى الحلقة القادمة بتفسير هذه الآية. نستودعكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي.

قبورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم

الأشجار ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

خلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

0: يعتكف. فقال الحسن عليه السلام: لأن أقوم مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من اعتكاف شهر.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
2: آفاق FM. آفاق FM. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
4: الإبل. الإبل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتجنبه يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
6: عصر الدعاية، عصر الإعلام، عصر الوسائل الإعلامية، عندما تتحرك في الاتجاه الصحيح استجابة لله سبحانه وتعالى، ستجد نفسك محاربا. دعايات في الصحف، دعايات في القنوات الفضائية، دعايات تهاجمك أيضا بشكل تثقيفي حتى في الكتب، وتواجه في مجتمعك، أحيانا حتى في أسرتك، قد تلقى التوبيخ والإساءة وتوجه إليك الكلمات الجارحة. البعض داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، ثم وصولا إلى ما يمتلكه الأعداء من إمكانات ووسائل في القنوات الفضائية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا بشكل عام. في هذا العصر من أهم ما يجب أن يتحصن به الإنسان وأن يمتلك تجاهه القوة الكافية والتماسك، هو في ألا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا فالكثير من الناس تنكسر إرادته، يضعف موقفه مهما كان هذا الموقف حقا واضحا بينا صحيحا يستند فيه إلى هدى الله سبحانه وتعالى، يستند فيه إلى تعليمات الله جل شأنه، يستند فيه إلى الحكمة، يستند فيه إلى ضرورة الواقع، لكن سيلقى التوبيخ، سيهاجم من كل منابر الضلال، كل منابر الباطل، كل وسائل الطاغوت التي تشتغل في المجالات الدعائية والإعلامية. الإنسان يجب أن يمتلك القوة الإيمانية بحيث لا يتأثر بذلك أصلا، لا يكون ذلك مؤثرا عليه فيدفعه إلى التراجع، وفي نفس الوقت أن يتحرك، أن يتحرك الإنسان المؤمن، أن يتحرك، تتحرك الأمة التي تتجه الاتجاه الحق لتواجه الحملات الدعائية ولتتصدى لها ولتشن من جانبها حربا إعلامية تكون جزءا من جهادها، تقول الحق، تكشف واقع الآخرين من أهل الباطل، من قوى الطاغوت والظلم والإجرام، تكشف حقيقتهم بالحق. الآخرون الذين سيلومونك لأنك اتجهت في طريق الحق سيعتمدون على الأكاذيب والتشكيك والدعايات الباطلة، ويستخدمون أشياء كثيرة لا أساس لها، وأنت ستواجههم وتتحرك ضدهم كعملية جهادية مقدسة بالحق، بالصدق، بكشف الحقائق، بالدفاع عن قضيتك الحقة فيما والعادلة فيما تمتلكه من أدلة وبراهين هي حق، هي تثبت صحة ما أنت عليه، وتنطلق أن ترفع رأسك. انطلقت على يقين، على بصيرة، على بينة، على حق واضح، تكون ثابتا على ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي. عمرك فات لهوا ونصف
1: النصف ضيعه الفوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الاعزاء متابعي اذاعه افاق اف ام صوت الواي والبصيره عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الاسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا اينما كنتم، كما نرحب ايضا بضيفنا العزيز والدائم فضيله العلامه القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم،
2: ابقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288820888 للاتصال وأيضا للرسائل، و7239900 أيضا للاتصال وللرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات. نعم مرحبا. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أيوة ما بالله، عندي سؤال، قلت سوي سبري ابن 15 يعني يضحوا به
2: الكبش.
3: أيوة.
2: لا المذهب ما بالله ما تم له عام.
3: أيوة، وزوجي يعني معي سؤال ثاني، زوجي بجلس يحرم ويطلق واصل،
2: كل ما حنث تقع طلقة.
3: أيوة يعني بجلس يحرم ويطلق، ما نفعل ما نسبر وفعل هذه الشغلة.
2: كل ما حلف على حاجة وما فعلها تقع طلقة.
3: يلا سلام.
1: في أمان. سادة قولها النبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نكمل الرسالة ونجيب على الاتصال. مع بنات غير فاطمة هل زوجهن قبل أو مع الوحي بناس أو بناس مشركين؟
2: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه بنات غير فاطمة عليها السلام، و منهن ثنتين كنا مع ابناء أبي لهب، وطلقوهن لأجل يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحريم المشركات هو نزل متأخر، تحريم زواج المشركين.
1: نعم. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
4: معانا سؤال.
1: تفضل.
4: هل يجوز يا شيخ أن أشغل قرآن واصل يعني يشغلون في
2: الميكروفونات،
4: يعني
2: الميكروفونات
4: في
2: القرية
4: تعال جامعة؟
2: ما فهمت وش يعني.
4: يعني مشغل قرآن واصل الليل والنهار، الميكروفونات كبير في القرية.
2: ليش؟
4: ها؟
2: لماذا؟
4: قال هكذا على سب انه لا يشغل هكذا واصل مريض.
2: لا ما يجوز.
4: هو يجوز لا يعني يجوز.
2: إذا هو مريض يصير يعالجه. إذا هو مريض يصير يعالجه.
4: هو مريض بيقول هو مريض، لكن بيشكل قرآن واصل الليل ونهار وهو شقال.
2: يشقل له هو.
4: يشقل بالميكروفونات يعني بالقرية كلها.
2: ما يجوز.
4: ما يجوز.
2: ما يجوز وهو مستمر ليل ونهار أذى.
4: حتى يشتغل
2: أذى. تمام. يا
4: شيخ.
1: تفضل.
4: هل يجوز ان انا يعني امتلك اثنين مصاحف في البيت، يعني بقرا من واحد وواحد ما بقرا شيء منه؟
2: ايوه يجوز.
4: يجوز.
2: نعم.
1: سؤال اخر.
4: شكرا.
1: في امان الله. سؤال اخر. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: يا شيخ حلم واحد يحلف باليمين حرم ما صوت ما سي واحد يصير رجع
2: يحلف باليمين ما هو بعدها حرام يحلف باليمين ما هو قلتي بعدها
5: مثلا كما واحد يحلف يقول حرام ماشي ويسي ورجع تقول والله ما صرنا لو قلت لي حق الكفار ترى هذا حق الكفار هل زنت بها الكفار هل جدتها خير ولا تاخذها
2: لا ما بش تاكلها لها، ضروري توزع الكفارة لعشرة مساكين.
5: الكفارة،
2: الكفارة الواحدة ضروري تتوزع لعشرة مساكين.
5: واحد عندنا مراته
2: ايش
5: متزوج بثنتين،
2: هي
5: وبعد واحد معها تلفون ما بش ما بش الأوله خصمت فيها والثاني يعني خالج لها معها اخفى تلفون انا هلا عن زوجهم طب تصلي على هذا وبناته
2: وهو مانع لهن من التلفونات كلهن. ها
5: ماشي لو الثاني معها تلفون ولا ما اعرف ايش يديلها تلفون من مرة
2: ورجع من هذي معها تلفون بسر
5: الحين اللي معها تلفون ولا اخر هذي الزوج بها الاخر ولا ما بتعلهاش تلفون.
2: وايش السؤال؟
5: ها
2: ايش السؤال؟
5: انا قلت لك واحد متزوج بثنتين.
2: قد سمعت القصه لكن ايش المساله؟ ايش الذي تشتغل تسالين منه؟
5: هذا التلفون هذاك ما بشو معاها اختها تلفون هو حرام؟
2: نعم مش هو حرام.
5: تمام
1: سؤال اخر.
5: تبيع تمر وبعدين اخي لقاهم في الحج يعني بالزلط وانا عاملهم جاء شنطه غير الشنطه حقهم سال ما عاد حس قال لهم بالشنطه كم بدي كفارة؟
2: إذا يأس يتصدق بقيمتها على نية صاحبها.
5: أني كم بدي ضرب؟
2: قيمتها.
5: قيمتها؟
2: أيه.
5: أني معها دواء، معها سمن، ومعها بسباس، ما كل شيء داخله.
2: إيش؟
5: معها دواء المقاضي داخله، بسباس، سمن، وكل شيء داخله. جلس على ما
2: هذا الشنطة الذي لقيوها وما هم دارين حق من هي؟
5: أيوة.
2: إذا يأسوا من صاحبها يتصدقوا بقيمتها.
5: يتصدقوا بقيمتها. كم كان كم ما أدينا؟
2: كم ما أديتوا؟
5: تمام. أخوتي كنا فوقه من السعودي. وعاد إحنا قلنا نسيك هذا قلنا نشي نسألكم. وقال لك الله بيسري تمر لا عادي صح يعني لا يجي عند القراش عند خساع القراش وقالوا نجازة.
2: إيش إيش؟
5: اللي قالوا يسري تمر.
2: ماله؟
5: يعني يجي عند البقر
2: عند ما يرجع
5: أي واحد ما يرجع من الله أمره
2: إلا يصير عين مشتى
5: ها
2: يصير عين ما يشتي
5: يعني إيش ما يقولوا خساعة البقر هي نجس ولا
2: لا لا مش هو نجس ولا هو صدق
5: والله
1: خير في أمان له
5: مع السلامة
1: سال مرحبا
6: سال
1: السلام
6: السلام سال
1: حياكم الله
2: الله يحييك
6: الله
2: قلت
1: معنا استاذ
6: الله
1: يرحمه
6: عدومه
1: كثيره لضع مفعل لي الارض تزرع فيه فعل ما فعل ايش
6: فعل الارض
1: الارض حقتي وقيتها هذه مفعل اللي بحكي الزهر انا بديها
6: لي 30 سنه من عشان عمل فيها وايش
1: بعدين بعدين ايش
6: ليش 30
1: سنه من عند ايش
6: من حين جاي تفتح لي الحين بيتوفى في رمضان زي الفتى وزرح خطوة يبشمر قالوا بس اللي قاعد البصيرة انه حقي ما حد يستر في خبزته وزرحين اخوتي واحد منا بيقول ابدا ما بالله يستوى حقي النص المشخص ويشغل القرض علي
2: مش هو صدق اذا ما دام قد باعها والدك منك في حياته فالبيع صحيح ولا لهم أي حق.
6: قلت بقول على يا أخي قلتها هي قلت لها أنت شيخ قديس محمد أبوابي مفصل فينا وشو قالت أبدا ما تلاقي مصلحتك وخبزك من باقي الأرض.
2: مش شو صدق؟
6: يا الله سلام الله يسلمك الأرض.
1: يا مهلا.
6: يلا مع السلامة.
1: مع السلامة. ذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228288 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. نعم رسالة تقول فضيلة العلامة هل يجوز للمرأة أن تدخل مسجد للنساء وهي حائض للضرورة وما حكم من تدخل؟
2: لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد سواء كان مسجد نساء أو مسجد رجال ما دام مبني على أساس أنه مسجد وموضوع للصلاة فلا يجوز لها دخول في أي حال من الأحوال حتى تطهر.
1: واللي دخلت إيش حكمها؟
2: تتوب إلى الله عز وجل، ارتكب الذنب وعليها التوبة.
7: نعم. صار مرحبا. نعم. تفضل.
8: أنا مثلاً في النوم، مثلاً في النوم شهر هم جاده.
2: هل ماذا؟
8: هل
2: يعني إذا احتلم الإنسان وهو نائم فإذا خرج منه مني فعليه أن يغتسل، واضح؟
7: سؤال آخر.
8: والنسيان محمد صلي وأنت ناسي بلا وضوء هل جاهز؟
2: لا ما يجوز.
8: والخطى بعد الجمال هل يستخل وضوء؟
2: إيش؟
8: الخطى بعد الجمال يستخل وضوء؟
7: الإيش؟
8: الخطأ بعد الجمال، المشي بعد الجمال يستخدمه.
2: وش الخطأ بعد الجمال؟ وش يعني؟
8: لا يقول إنه اللي يخطي بعد الجمال يستخدمه،
2: أما تظلي. حنير كف فوق الجمال أو وش قصدك؟
8: أيوة.
7: إيش يعني بيخطى فوقه بيطلع فوقه ولا إيش ما هو؟
8: ياخذ لي هم تمشي
7: مع مع جمال تقود جمال.
8: أنا تمشي بعد يستخدمه أما تظلي.
2: لا ما يفسخ الوضوء.
8: أنا
7: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم. انقطع الاتصال. نعم اتصال آخر. يا مرحبا.
9: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
9: واحد بدلا حقها مو صبيان يا شيخ، بتقول ما بلا تزوج به، هل يصلح يتزوج به؟
2: لا ما يصلح.
9: يعني بتقول هي ماشي تتزوج إلا بتلاحقه واصل.
2: بتلاحقه؟
9: أيوة. شي ما تتزوج إلا هذا.
2: يصير صلاة دكتور نفسي ويدي له إبر وإن شاء الله ما عاد يبزر من صبيان ولا شيء.
9: يا الله يا الشيخ، بعض الباء التوريه يعني لو ما تجيك أسبوع. بعضهم بعضهم يصلي له ما قد خرجتني شطارها البيضة، هل يصلح تصلي؟
2: إذا قد نقيت من الدم فنعم يجوز لها أن تصلي.
9: أصبع تخبط فيها.
2: ها؟
9: ذات حين طيرها وذات حين ما بش ولو قدفت على سبوك
2: متى ما مشي مشي مشي ضروري الطهرة، إذا قد نقيت من الدم فتصلي.
9: تمام.
7: في أمان الله.
9: مع السلامة.
7: سؤال مرحبا. نعم.
10: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
10: يا أخي أمي ما برت الدار ولا إذا حاجة إذا سبرت سبرت تديها أختي.
2: نذرت بإيش؟
10: نذرت
2: لمن؟
10: لحاجة إذا سافرت.
2: نذرت بماء لمن؟ للفقراء ولا لمن؟
10: بحال باقبة لأي واحد
2: سابر. أيوة إيش سبر تديها لأختك.
10: يا أخلا
7: يا مالا. اتصال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. نعم.
2: الله يعافيك.
7: ارفع صوتك تفضل.
11: الجمعة مباركة.
7: الجميع.
11: معنا حفرية في وسط قبصي.
2: وسط واش؟
11: وسط قبصي حفروها الولي وفعلوا السبي.
2: تمام. غلق الرادي.
11: فعلوا السبي.
2: أيوة.
11: بعد ما فعلوا السبي الأمر الشيء مختلف عليها الماء وعلى النقلية.
2: تفعلوا هاش؟ تفعلوه ما صوتك بعيد ما مدري وش تقول.
11: تفعل النقلية هو جايز.
2: ما فهمت وش يعني
7: ما نقلية.
11: ما نسكب للماء ومن الجواز ونضل عم اطلع فوقات والعناد
2: مستغرب. ها انتو حقكم الخاص.
11: لا حق وفعلوها الولي في سبيل.
2: فعلوها الاولين سبيل والذي يستعملوها الان منهم.
11: احنا جداد جينا فعلوا على النقل
2: هم فعلوا السبيل للقرية.
11: لا بلا
2: لا في الزراعة. فعلوا السبيل للزراعة.
11: أيوة.
2: ما بش سبيل للزراعة.
11: لا نستخدمه إحنا.
2: يا أخي قوة. ذا الحين الأولين فعلوا السبيل لمن؟
11: فعلوا السبيل هذا له للمواشي والغنم للبقر.
2: ما بالله دولكم غيره.
11: نخلص ضروري ما نحتاجش.
2: أيوة.
11: هاد سؤال آخر لو سمحت.
2: تفضل.
11: الذرة أكثر من حتى يجرم حتى البيت.
2: الماء؟
11: ذرة حمري جاي.
2: مالهم؟
11: سجن في الطيجان حق البيوت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
12: ما هو السر؟
2: لا أدري.
12: يلا شكرا يا شيخ.
2: يا مال الله.
7: اتصال. نعم مرحبا.
13: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
13: اليقطين ايش هو اليقطين؟ هل هو الدبا هذاك اللي يجي مدور على الرقبة؟
2: ايه.
13: ولا الدبا هذاك اللي يجي طويل ومخطط؟
2: الدبا الكبار ذاك
13: اللي يجي مع رقبة.
2: الذي يجي
13: مع رقبة؟
2: لا الكبير، الكبير ذاك الكبير الذي هو مثل البطيخ.
13: هذا
2: يجي
13: البطيخ، هذا يجي الحبحب الطويل هناك.
2: ايه.
13: يعني مش اللي مع
2: الدبور
13: مع رقبة.
2: والله ما ندري ما هو الرقبة، المهم الدبا او الدبا الذي بيسموه الدبا هذا الحين بيسموه هو البطيخ.
13: ما يعني تقدر تقول كذا من طالع.
7: سؤال اخر؟
13: سؤال اخر، ولقد كتب الذي الزمور بعد الفرقان ان الارض الفاعده دون الصالحين.
2: والله بدري ما تقول.
13: ها؟
7: ايش هو؟
2: ولقد كتبنا في الذكري. ولقد
13: كتبنا في الزبور بعد الذكري أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
2: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكري أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
7: ايش السؤال؟
13: ايش تفسيرها؟
2: تفسيرها أن الأرض سيرثها الطيبون.
13: الطيبون.
2: أيوه.
13: أشكو أشكو.
7: في أمل. اتصال مرحبا.
14: ألو.
7: نعم.
14: السلام عليكم يا شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
14: جمعة مباركة.
2: الجميع.
14: يمكن نسأل.
2: ألو.
14: معانا أبي باع يعني مساحات لابن من الأرض. سمعت. الواحد يعني باع صحيح.
2: سواء.
14: وأخي الأكبر موجود. وأنا كنت ما أشم شيء موجود لما بعدين كنت مقترب رجعت من الغربة وبعدين جيت خارج كذا. الابن عادي يعني اشتريتها شراء.
2: ايوه.
14: وضي على قيد الحياة. سمعت. وضي على قيد الحياة وعندما توفي بي اوصى ان الابن الذي خارجها ولدي فلان فلان صارت من كلك هو اشتريها من جيبها الخاصة. هل الوصية صحيحة ولا باطلة؟
2: ما احتاج وصية ما دمت شريتها بشراء صحيح ومعك عليها بصيرة ما احتاج شيء.
14: بس إنه مرجع ولا يرجع ولا لا عملوا لي لا رجع ولا صداع ما ترجع لي البصيرة الشراء حقه.
2: رجعوا لك البصيرة حق أبوك.
14: أيوة دي دعالة يعني.
2: ولا معك ولا معك ولا معك شهود على الشراء.
14: لا أرجعوا لي البصيرة والشهود يعني جدوى بيه
2: معك شهود على الشراء.
14: ما بعنا ده وفية حق لي.
2: أنت حين اشتريت ما معك شهود على الشراء؟
14: إلا اللام موجودي.
2: خلاص سابر.
14: يعني الوصية صحيحة؟
2: لا البيع صحيح.
14: البيع حق أبي هو صحيح بس أنا جيت من الغربة.
2: يا أخي ويش يصحي ويصي لك أبوك بحق

0: حقك، ذو حقك ما دام البيع الذي شريت انتهى. انت
1: تفضلوا.
2: يا شيخ في واحد نظرت بحبة جني إن إذا تحقق هذا الشيء إني بتدخل. إحنا نتحقق له هذا الشيء يعني ويصبر له.
0: تديها

0: نعم طيب سؤال آخر يا شيخ.
1: تفضلوا.
0: في واحدة يعني زوجها في الغربة وأبوها طبعا مرته انتبهوا

0: kayak hari Halloween ini, tapi aku bukan. Ayo, kalau itu akhirnya sih.
1: تفضلوا
0: يعني في واحد يستخدم في اللغة يعني

0: إذا ما تأكد كم هي في عيد الصلاة.
1: يعني ما قمش يقول لي في شاهد أبو ما يزيد واحدة.
0: إذا هو متأكد أنها ثلاثة وفي حاجة يزيد الرابعة في قم، وإذا ما عدّر كم هي في عيد الصلاة.
1: وقال هو

0: يعني نخلع عن المحكمة يكبر؟
1: ما بالله من المحكمة،
0: يعني بالله خلع من المحكمة
1: بس.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر رقم 7282 88 20 88 و 7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
4: عندنا سؤال للشيخ.
2: تفضل.
4: يا شيخ، كنت بواحد يعني عليه قضاء يوم من رمضان الماضي، في قضاء يوم الوقفة حق رمضان الذي مضى الذي مشى، يعني يوم الشك، هل يصح ولا يعيد؟
1: لا يصح.
4: يصح.
1: ايوه، ما دام ما قد احد على ان رمضان سابق
2: في امال. صار مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: مساك الله بالخير يا شيخ، ويحفظك الله ويحفظك كامل. لا حكم يموت يعني ولا صلى ولا صام وينهب ويشرب وتوصي ولا يصلي ولا صام ولا تقرب الى الله سبحانه وتعالى.
1: يا جهنم رحبي.
5: يا جهنم رحبي تبع اليهود والنصارى. الله
2: يحفظك
5: يا سيد
2: واصبح على خير. اتصال مرحبا. انقطع الاتصال. نعم، اتصال اخر. مرحبا.
6: الله عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كيف حال الشيخ؟
1: الله يعافيك.
6: معنا سؤالي.
1: تفضلوا.
6: الأول، هل التحريم في الغناء هو الأبيات الشعرية أم الموسيقى؟
1: لا للأبيات الشعرية ولا للموسيقى، بل التحريم للغناء الذي هو مجموع من الاثنين، زيادة اللحن.
6: الأبريكات هؤلاء يجب يفعلوهم فيه موسيقى وكذا.
1: الأفضل أن الإنسان ما يسمعهن، لكن ما بين أرى تحريمهن.
6: السؤال الثاني يا سيدي، مثلا عندما يجي ويقولوا الإجماع هو اتفاق المجتهدين العدول من أمة آل محمد،
1: ما جي من أمة آل محمد، من أمة محمد،
6: يصلي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى
1: اللهم صلى على محمد وعلى آله. تمام.
6: السؤال أنه مثلا أصحابنا بيعتبروا أنه المشبهة والمجبرة هم من فساد تأويل وكفر تأويل، ما هم عدو.
1: صحيح.
6: ما عاد عيب قالنا إلا مثلا إجماع آل محمد، ما عاد عيب قال في إجماع الأمة.
1: باقي الفقهاء مش كلهم مجبرة ومشبهة، باقي الأمة، باقي علماء مش لا مجبرة ولا مشبهة.
6: تدي بيحصر ويقول ما بلا الإجماع، ما بلا إجماع آل محمد وفي عدهم غيرهم ما عاد.
1: الإجماع إجماع آل محمد هو إجماع آل محمد، هو إجماع من دون شيعتهم، هو إجماع الأدلة عليه قوية وكثيرة ومتظاهرة ومتظافرة على إجماع أهل البيت عليهم السلام. فإذا أجمعوا على شيء بدأ الأمة تجمع ولا لا؟ فقد إجماعهم حق.
6: سلام. أحسن الله
2: إليك. في أمان الله. سلام. مرحبا. السلام ورحمة الله.

0: فلا مانع.
1: الله
0: صابر،
1: ممكن سؤال آخر؟
0: تفضلوا.
1: واحدة كانت تسارق على غاز.
0: أها.
1: ولقيت دبتين غاز.
0: إيش؟
1: وبزتها.
0: ما حد بيلقى في المساربة.
2: ودبتين.
0: يعني بزتهن.
1: ما كان بيجي حد عندها.
0: ترجعهن وتبحث عن صاحبهن إلى أن تيأس من صاحبهن وتتصدق بقيمتهن على نيته.
1: بعد ما لقيتهم ورجع خرجت من قيمتهن على
0: نيته.
1: الله
2: يسلم. في أمل. صار مرحبا. يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يا شيخ،
2: شو
3: أسألك لو سمحت؟
0: تفضلوا.
3: إيش سموه؟ أنا دائما
0: أقرأ
3: سورة ياسين يوميا.
0: ضخم.
3: ولما تجي الدورة أنسى تماما إني كانت فيني.
0: لما تجي الدورة ما؟
3: لما تجي الدورة بنقرأ سورة ياسين أنساها، أنسى إني الدورة، ما أذكر إلا قد أنا صمت أو في بدايتها أو قد كملتها وعدة مرات، مش مرة واحدة. ما أدري كيف أفعل، يعني هو حرم علي.
0: لا تنسي، انت ليش أي حاجة تذكرش لك، لا تنسي وخلاص.
3: أنا قصدي في أول مرة دائما أنسى.
0: الذي هو ناسي مش هو بالعاني، ما على شيء.
3: لا والله ما هو بالعاني، إنه دائما أنسى، حتى لما أرقد أنا دائما.
0: لكن خلي حاجة تذكرش، ليش حاجة تذكرش؟
3: بس إن شاء الله ما
0: فيش
3: حاجة
0: عليها. لا، لكن اهتمي بهذه، يكون بحاجة تذكرش لجلا تقرأي القرآن وأنت حائض.
3: بس والله
0: العظيم
3: ولا
2: بنستنى،
3: دائما
2: أقرأ
3: هذا ما
2: أقرأ. هش
3: نعم.
2: يا
3: الله يحفظك.
2: في
4: أمان.
2: سلام
4: عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
4: وجمعكم مباركة.
0: الجميع إن شاء الله.
4: يا شيخ، هذا دخل كلب للصوح حق الجامع.
0: أيوه. اللهم صل على محمد وعلى آله.
4: قمت أضربه من الصح هذا ورجمت بحجر هكذا بجدة، وقعدت في راسه ومحت.
0: ما شاء الله، قذيفة.
4: على إلا ذنب.
0: لا، ما عليك شيء، لأن المفروض حاجة ما تقتل.
4: وخرج الدم حقه لا بصفح وغسلناه ونزل البريك.
0: ما شاء الله، والغسل والبريكة كم فيها؟
4: كبيرة هي، ما
0: إذا ما فيها إلا قليل فنزحوها.
4: ما فيها، ما الحمد لله، ما أنظر هذه حالة لهم، الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
4: ما بيش على الأذام؟
0: لا، لكن لا، إذا أنت عارف أن المرجام هذا يقتل ولا قريب من القتل، فعليك التوبة.
2: مش داري إنه.
0: ها؟
4: مش شو بقصد؟
0: أنا إذا أنت عارف أن المراجيم حقك مثل الرصاص بتقتل، فأيوة إذا عليك ذنب وإنه مرجام عادي فلا، ما عليك شيء.
4: مش شو بقصد إن أنا أقتل ولا ذي ما بلا.
2: يكلمك وانت اخبر. نعم، سؤال اخر.
4: السلام عليكم.
2: في امان الله.
4: نعم.
2: سؤال. مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: ما رايك ان واحد يتعاون بامه ما يطعي خطه تقول اغسل لي شيء ولا وما يطعي وما عاد اقدر وحيله؟
0: ما انا داري وش الشيء ذي بتقول له، يعني إذا هو الحاجة المعتادة بين الناس أن الولد يخدم أمه بها، فما ينبغي له أن يتركها، وأنها بتسلط عليه يعني هكذا تقلقه بحاجات ما هي في حاجتها ولا شيء، فينبغي أنها لا تحملها، يعني ينبغي للوالد أنه يعين ولده على البر. لكن إذا هو بيترك حاجة تنفع أمه، والعادة أن الناس بيستخدموا هذا الحاجات ويخدموا أمهم بها، فهو تقصير في أمه ولا يجوز له.
5: وحرام عليها، يعني هم الواحد حرام عليها، هو يمين ولا لا؟
0: ألا
5: هو يمين؟
0: إذا قال حرام عليها لا أكلها، وفي إذا أكلها بكفارة يمين.
5: يا الله شكرا.
2: الله أعلم.
5: لا قال حرام عليها.
2: صار مرحبا.
4: خير.
2: سنور.
4: كيف حالك سيدي؟
0: حياكم الله.
4: هل يجوز الصيام في العشر ولا ما يجوز؟
0: الصيام العشر يعني فضيلة، فضيلة من الفضائل، ما من أيام أحب إلى الله.
2: اسمع اسمع.
4: بيان فيها الجوامع ولا ما يجوز يا سيدي؟
2: كيف؟
4: باه جامع وباه جنبه وبشربه في بعض بيانات فيها تبع الجامع، هل يجوز؟
0: لا لا ما يجوز. هي تبع الجامعة الجربة؟
4: لا هو قد وصل في وسط الجريه ما
0: لا لا ما يجوز. ما يجوز
4: هل يجوز ولا ما يجوز؟
0: لا ما يجوز.
4: ما يجوز؟
0: لا
4: يا والله ما
2: في امان. الله صار. مرحبا.
6: مساء الخير.
2: مساء النور.
6: معنا فنفن بنات عزبت العطرم جايز يخرجون بها الشارع.
0: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات، يعني ما فيهن عطر. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا تدق برجلها حتى ما يبين في رجلها خلخالهم غطى، فظهور العطر بالأولى والأحرى.
6: شكرا لك يا شيخ. والله والله وهذا المثلج وهذا المسوح عند زيد النحى الجائز ولا حرام؟
0: ماذا؟
6: المثلج هذا عند زيد النحى المسوح في وجههم.
0: لا مش هو حرام.
2: إذا ما يخرجينش.
0: مش هو حرام ما دام ما بلبت مكياج وجهها ما بش حرام.
6: بس المخرج مخرج في الإرثاث ولا؟
0: إذا هو بين نسوان في جوز.
6: وفي المجابرة عادي.
0: إذا هم بين نسوان في جوز.
6: شكرا لك يا
2: حبيبي. في امان الله. سؤال مرحبا. مساء النور.
7: جاهز نسال سؤال شيخ عبد الله.
0: تفضلوا.
7: يا اخي انا في منطقه يعني لحالي حوالي من 5 شهور يعني بدي اصلي كل فرد لحالي.
0: ايوه.
7: في كل فرد ليل ونهار وانا بدي اصلي لحالي.
0: ايوه وش المطلوب؟
7: وهل الفهل يعني الفجر بيت اروح البيت اتاخر او بتتقدم 4:30 احيانا واحيانا 4؟
0: يعني انت في منطقه ما انت حول احياء ولا حول اموات ولا بتسمع اذان ولا
7: يعني
0: شيء؟
7: لا يعني لا اسمع لا اسمع اذان ولا اسمع شيء.
0: عين الجهه جهه الشرق متى ما طلع الفجر صلي.
7: لا يعني قلت اصلي بيت قفلت الجوال 4:30 4.
0: ما ينفع، ضروري تبصر الفجر متى ما طلع لانه بيختلف، ما بيجلس الفجر على وقت واحد. متى ما طلع الفجر الذي هو الضوء المنتشر من جهة الشمال إلى جهة الجنوب صلي.
7: يعني الصلاة الصحيحة إذا بيت صلي ليل ونهار لوحدي.
0: إذا ما معك أحد ما تفعل. أيوه أحد لا صلي مع الجماعة.
7: أكيد أنا لحالي من حوالي 5 شهور.
0: نعم.
7: شكرا لكم.
2: في أمان الله. سلام مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: الله يعافيك.
8: ما بني أخي نشتين سؤال سؤال
0: توكل على الله.
8: ما بني أخي الخطيب بعد ما يختطب ويصلوا جمعة يرجعوا يفعلوا العصر مباشرة بعد يصلوا يصح؟
0: يجوز لأصحاب الأعذار
8: رابخين ترى
0: ولا بأي بعض العلماء بيجيز الجمع حتى لو ما بش عذر، لكن هذا هو المذهب الذي ما بيجيز إلا لأصحاب الأعذار.
8: يعني طبيعي؟
0: ما انت سمعت الجواب سواء ولا لا؟ عيده.
8: قلت يعني طبيعي ولا لا؟
0: ما هو طبيعي. اذا الحين قلت لك المذهب ان اذا واحد معه عذر يجوز له، واذا ليس معه عذر فلا يجوز له، وهناك من العلماء من يجيز الجمع حتى بدون عذر. واضح؟
8: لا واضح. هو
2: في امان الله. سؤال مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله على الجميع. تفضل.
0: الله يعافيك.
9: ما بيه نشتنس عشاء الله حد تعذر في حد الوقت يجيب الهواء
0: لا حد ما
9: فعل في مرهاق الوقف
0: بيت. فعل في مرهاق الوقف ما
9: بير بيت
0: بير
9: ولا كمد على الجامع
0: يعيد كلها على الجامع
2: يعني استعجل. أيوه.
0: يبز أجرته ويبز حاجته والباقي يحسبه للجامع. سبابير للجامع. يبز أجرة الحفر يبز إجرة الحفر وبعدها يجل الماء من الجامع يشتري.
9: تمام.
2: تمام. سال مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: جمعة مباركة.
2: الجميع.
10: تبارك الله يا عبد الله.
0: الله يعافيك.
10: صلينا عشاء والإمام ذكر عبد العزيز وسجد سجد واحدة بقول سبحان الله وجا طوال الركعة الرابعة وسلم هل صلاتنا صحيحة أم نعيدها؟
0: لا باطلة عيدها.
10: عيدها؟
0: أيوة.
10: الله سلام بارك الله فيك.
2: جمال. استقبل آخر اتصال. مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
11: ممكن سؤال الشيخ؟
2: تفضل.
11: هل يجوز الجماع بعد ظهر المرأة من الحيض قبل الاغتسال؟
0: لا لا يجوز، حرام، لا بد أن تغتسل.
11: شكرا لكم.
2: يا مرحبا. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول هل يجوز صيام العشر وعليه قضاء وبعد العيد أصوم القضاء الذي عليه؟
0: له رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة.
2: هل الأضحية واجبة؟
0: الأضحية السنة مؤكدة عندنا وهي في بعض المذاهب واجبة.
2: كيف صلاة العيد للمرأة، تصلي بمفردها أو جماعة؟
0: فرادها، وإن شاءت تصليها جماعة في جوز.
2: نعم. هل يجوز للنفاسة الاستماع للقرآن سماعا؟
0: يجوز للنفاسة والحائض والجنوب الاستماع للقرآن بلا مانع، إنما الممنوع هو قراءة القرآن.
2: ما الحكم في الزوجة يعطيها زوجها فلوس صرفها لها ولأولادها ويحدد لها 2000 لليوم الواحد ويتصرف 1000 و1000 تخبيه وتديه لأبوها مساعدة لأنه فقير؟
0: ما يجوز لها.
2: نعم. بسالة تقول أيضا هل يجوز الوضوء بغير الدعاء؟
0: نعم يصح الوضوء من دون دعاء، ولكن الدعاء فيها أجر إذا فعلها الإنسان.
2: معيك أبش أضحية الآن نهاية شهر ذي القعدة ابن 5 أشهر، هل تصح الأضحية؟
0: المذهب أنه لا يصح إلا الجذع، والجذع من الضان ما تم له سنة.
2: نعم. الدعاء الميت بعد كل صلاة يوصل للوالدين؟
0: بإذن الله عز وجل. قد ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من جملتها قال أول دون صالح يدعو له.
2: ما حكم الشخص الذي يخطب في المسجد وهو بين أهله بين أهل بيته لا يتعامل معهم إلا بالشتائم والتجريح؟
0: ينبغي أنهم يغيروا بخطيب صالح.
2: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
0: لحم الإبل ليس من منقضات الوضوء، إنما الرواية الذي وردت أنه يتوضى واحد بعده هو أنه يغسل يديه ويتمضمض ويتمضمض.
2: نعم. هل يجوز أن أصلي في البيت والجامع قريب من بيتي؟
0: لا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة في الجامع وهو قريب منه.
2: نعم. هل يجوز صلاة الفجر من دون أن تدعي فيها دعاء القنوت؟
0: الدعاء القنوت في الفجر سنة، فإذا تركه الإنسان وجب عليه سجود السهو.
2: هل يجوز أخذ الحطب المرزم بالحجار؟
0: لا ما يجوز.
2: لحم الأرنب حلال أم حرام؟
0: بل حلال.
2: كم الزكاة على المليون؟
0: 25,000.
2: آخر رسالة نقرأ، لدينا مسجد للنساء وهم ملحق تابع المسجد الرجال ولا يوجد فيه قبلة، فهل هو مسجد أم لا؟
0: لا نعم هو مسجد، ما دام أنه وضع للصلاة فهو مسجد، وكان المسجد مسجد لا يشترط فيه المحراب.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي كثيرة، أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم
0: وإليكم،
2: كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء. تقبل وخلص التحية مني محمد يحيى الصومري من إخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة، وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء، والعجفاء، وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف،
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة مع ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل وفور جي بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: سرطان القولون خطير
2: ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام المستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي الحلقة السادسة بعنوان تكملة عن السور الخمس، طه والأعلى والليل والضحى والنجم، ثم مقارنة بين سورتي الكهف والجن.

0: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامجنا هذا عن أسرة قرآنية أو باقة من سور الذكر الحكيم التي تتضمن فيما بينها علاقات معنوية ولفظية، وذلك بسبب تطابقها في غالبية الفواصل القرآنية أو رؤوس الآيات. وكانت 5 سور: طه والأعلى والليل والضحى والنجم، وذلك في إطار المنهج الأجد والأحدث لمدارس التفسير المعاصرة، والتي من ثمارها دراسة العلاقات بين سور القرآن بناء على تواليها أو الاشتراك في المطالع أو غالبية الفواصل أو اتخاذ نمط أو نسق لغوي واحد. وفي هذه الحلقة سنوالي المزيد من نقاط التقاطع بين هذه السور والتشابه اللفظي والمعنوي الناتجين عن التطابق في غالبية الفواصل، لنختم حلقة هذا اليوم المبارك بمقارنة بين سورتي الكهف والجن من مدخل الاشتراك في الثوب اللغوي، ونتأمل التكامل بين السورتين إن شاء الله. وقلنا في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى، وسورة الليل وضحت الوسيلة للتزكية: الذي يؤتي ماله يتزكى، وسورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم، وهي السورة التي نهت عن نوع من التزكية وهي امتداح النفس. لنضيف هنا أن في سورة طه، وهي من نفس الأسرة التي تعطي نتيجة الصور الثلاث، فأولئك لهم الدرجات العلى: جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فواحدة جاءت بالمعنى، وواحدة جاءت بالوسيلة، وواحدة جاءت بالجزاء. فهل هذا صدفة وعبث؟ حاشا الله عن ذلك، وتعالى علوا كبيرا. وفي سورة الأعلى جاء الخطاب للمشركين: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي تفضلونها. وفي سورة طه: فإن سحرة فرعون الذين صاروا مؤمنين قالوا: والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. من نفس المادة اللغوية تؤثرون ونؤثرك، أي لن نفضلك. وهنا تجاذب لفظي قد يكون في السورة الواحدة أو الأسرة الواحدة من السور، فعندما هددهم فرعون والشاهد في أبقى: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قال له السحرة المؤمنون: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، أي دنياك وعذابك لن يبقى. وبعد ذلك جاء في سورة طه نفسها: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فما هذا التتابع الكثيف لنفس المادة اللغوية في نفس السور وفي السورة الواحدة؟ وفي نفس السور وفي سياق الحديث عن الصحف السماوية جاء في سورة الأعلى التي تتكون من 19 آية: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهنا الحديث عن الصحف مركز مختصر، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: إن هذه الأحكام والتشريعات هي في الكتب التي أنزلناها ومنها الصحف. وفي سورة النجم جاءت بطريقة السؤال، فجاء التفصيل لما في الصحف: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، إلى آخر هذا التفصيل. فسورة الأعلى أعطتنا العنوان، وسورة النجم فصلت ذلك العنوان وأعطت تفاصيل ما في صحف إبراهيم وموسى. فبين السورتين تكامل وتفصيل بعد إجمال. فتأتي سورة طه لتقول: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فهذا إذن منتهى التكامل. أولا يتفق معنا الأعزاء المستمعون أن هذه الطرق من التفسير ستنجب مدارس وباحثين يضيفون الكثير ويدهشوننا بأسرار في كلام الله أعظم وأعمق. ونضيف من سورة النجم وعن الحديث عن سدرة المنتهى، يقول الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذا القالب اللفظي فيه تهويل، أي إذ يغطي السدرة ما يغطي. وعندما تحدث الله عن فرعون وكيف أغرقه جاء في سورة طه: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهذا التعبير لم يكرر في القرآن الكريم إلا في السورتين فقط. وفي سورة الضحى قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وفي سورة طه: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تظهر لشمس الضحى. والضحى ومشتقاتها ذكرت في القرآن 4 مرات، منها 3 في هذه العائلة من السور، وكذلك كلمة الأعلى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وفي سورة الليل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفي سورة النجم: وهو بالأفق الأعلى. وفي سورة طه: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فمرتان صفة لله، ومرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومرة لسيدنا موسى، وكذلك لفظة العلا وصفا للسماوات. لم ترد وصفا بهذه الصيغة إلا في سورة طه للسماوات وللدرجات. وثمرة كل ذلك أن القرآن يمنحنا مفاتيح هامة للغوص في المزيد من درره والسمو في الكثير من دراريه. ونختم هذه الحلقة بشيء من القراءة التكاملية بين سورتي الكهف والجن وما له علاقة بينهما من أي سورة. فقد قالت سورة الكهف تخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وهو سؤال استنكاري، معناه: يا محمد، لا تحسب أو تعتقد أن ما حدث للفتية في الكهف شيء عجيب ومنتهى العجب والإعجاز من الله، بل هناك ما هو أعجب ممن خلق الكون وسيره بحكمة وعلم وغرض. فجاء بعض المفسرين ليقولوا إن العجب الذي قصده الله في الكهف هو ما ذكره الله في سورة مريم من جعل زكريا وزوجه ينجبان بالرغم من الكبر في زكريا وبرغم زوجته العاقر، والعجب في خلق عيسى من أم دون أب، وهكذا. وأول من ذكر ذلك هو ابن الزبير الغرناطي عندما درس التناسب والمناسبة بين سورتي الكهف ومريم، على اعتبار أن ترتيب السور توقيفي من الله، وهذا اجتهاد لا بأس به عند دراسة المناسبة بين السور. لكن يبقى هناك الأعجب، وهو ما ذكره الجن في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، رغم البعد بين السورتين في ترتيب القرآن. فسورة الكهف وسورة الجن من أسرة واحدة باعتبار التشابه الكبير بين الفواصل، وذلك من حيث الفواصل التي تنتهي غالبا بالدال المنونة. ففي الجن: ولد، شطط، رصد، كذب، أحد، شهب، رصد، قدد، هرب، رشد، حطب، غدق. وفي الكهف: عوج، حسن، أبد، ولد، كذب، أمد، هدى، شطط. ثانيا: الثوب اللفظي الذي نسجت منه الصورتان واحد. فكلمة رشد وردت في الكهف 4 مرات، وفي الجن 4 مرات. وفي الجن: يهدي إلى الرشد. وفي الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهكذا. ففي سورة الأحقاف قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق للرشد. فهنا لم يوصف القرآن بالرشد كما في السورتين اللتين هما من نفس الفواصل، وهما الكهف والجن. وبعد استماع الجن في سورة الجن للقرآن الكريم عزموا ألا يشركوا بربهم أحدا، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي السورة ذاتها ذكرت لفظة أحدا 5 مرات، وفي الكهف 6 مرات، آخرها في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أليست السورتان تقولان إننا من مشكاة واحدة؟ وكلمة شططة لم ترد في القرآن إلا في هاتين السورتين، وهذا المؤشر البلاغي يقول أن سورة الجن هي تتمة لسورة الكهف، وجاء في مطلع سورة الكهف وصف للمشركين: إن يقولون إلا كذبا وعلى لسان الفتية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومادة رهق تكررت في السورتين 4 مرات، فمرتين في الكهف قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، وفخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وفي سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والثانية: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثال على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.

0: إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

شاقع سواحلي في سواحل محصن.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: ها ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
6: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
8: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم، وثقلا في موازينكم.

0: قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ملتقى الخطباء، الذي نقف فيه أسبوعا بعد أسبوع عند موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى. نقرأ مضامين خطبة الجمعة ونعمق رسائلها ونستضيء فيها بآراء العلماء والخطباء والمثقفين. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعوا.

0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد وحياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المباركة. وفي البداية نبدأ بأولى فقرات هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: فقرتنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة تنطلق من موضوع شريف وعظيم في رحاب موسم الحج، مع موضوع الحج وفضائل الأيام العشر، ومع ما يستهدف هذه الشعيرة من تكاليف وعقبات تفرضها السلطات السعودية، وأيضا مع ما يستهدف الأمة في كتابها العزيز والمبارك. ضيفنا في فقرة منبر الجمعة فضيلة العلامة أمير المداني، عضو رابطة علماء اليمن. نرحب بكم سيدي الكريم وحياكم الله. حياكم الله سيدي. بادئ ذي بدء ونحن في هذه الأيام، أيام الحج والأيام العشر أيضا، ما حجنا إلى أن نتعرف على هذه الأيام المباركة وعلى فضل الحج وبركته. سيدي الكريم، ما فضل الحج وزيارة بيت الله الحرام في الإسلام وأسرار الحج أيضا؟
2: حياكم الله. للحج في الإسلام مكانة عظيمة ومنزلة سامية، وهو أحد فرائض الإسلام، وهو فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الله التي يجب علينا تعظيمها وتقديسها. الحج إلى بيت الله الحرام، إلى المشاعر المقدسة، عبادة روحية وسلوكية وتربوية وبدنية ومالية، وهو يعني القصد إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر المقدسة وإلى مهابط الوحي وإلى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مواقف أنبياء الله في مكة وعرفات ومنى ومزدلفة وإلى مواقف أولياء الله في تلك المشاعر المقدسة، نتشبه بملائكة الله في طوافهم بعرش الله عز وجل في أجواء روحانية وطقوس ربانية وأداء لمناسك مصحوبة بأسرار ربانية ومبنية على وعي عال بحقيقة هذه العبادة ومعرفة كاملة بدلالاتها واستيعاب كامل لأسرارها وإشاراتها. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فقد قدم الله عز وجل جهود المنافع على ذكره، وضعوا خطا عريضا تحت كلمة منافع لهم. قدم الله جهود المنافع على ذكره، أتى بكلمة منافع جمعا وجعلها نكرة لتوحي لنا بعموم المنافع الدنيوية والأخروية لهذه الأمة، سواء كانت تلك المنافع على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة ككل، وسواء كانت تلك المنافع دينية أو عسكرية أو أمنية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو إنسانية. الحج عبادة جماعية كما إنه عبادة فردية. الحج لم يشرع لمجرد إسقاط الواجب عن المستطيع إليه سبيلا، بحيث يعود المسلم ويطلق عليه الحاج الفلاني فقط. الحج لم يشرع لمجرد ذكر الله فقط، ولا لمجرد طواف المسلم منفردا ببيته حول بيت الله فقط، ولا لمجرد وجود المؤمن واستحال عينيه بالأماكن المقدسة. لقد شرع الحج لما هو أعم من كل ذلك.
0: الله.
2: شرع شرع ليكون السبيل لجمع المتفرق ولم المتشتت وتقابل الآراء بالآراء ومناقشة القضايا الضرورية والخروج لها بحلول، ثم يعود المجتمعون وقد حملوا مسؤولياتهم المشتركة، أخذ كل واحد منهم نصيبه منها، يعمل في بلده مع أهله ومواطنيه على تحقيقها، على القيام بواجبه في حفظ الإنسانية، في رسم طريق عزتها وكرامتها ونصرها، في تكوين أمة مثالية قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن هنا يجب علينا أن نتعرف على أسرار الحج ومنافعه، فالحج عنوان عريض لوحدة العبودية لله وحده، إنها عبودية واحدة أمام معبود واحد، ترتفع عن الزمان والمكان والأشخاص، يتصل حاضرها بمستقبلها بماضيها، يتوحد العابدون في حجهم في تسليمهم في خضوعهم أمام معبود واحد. الحج عنوان عريض لتحقيق المساواة بين المسلمين، الحج عنوان عريض للعودة إلى الله ولتذكر اليوم الآخر، الحج عنوان عريض للاستجابة لله في أوامره وأحكامه وشرائعه، الحج عنوان عريض للوحدة بين المسلمين، ففي الحج تتجسد الوحدة بين المسلمين في أبهى صورها وأحلى معانيها، ويلتقي الجميع في الحج إخوانا في العقيدة والدين والإيمان والهدف والغاية، فتتجلى مظاهر الوحدة. ولولا ضيق الوقت لذكرنا الكثير من تلك المظاهر التي تعد من أهم الأسباب المؤدية لوحدة المسلمين. أختتم هذه الفقرة بالقول: لماذا لا نسأل أنفسنا لماذا شرع الله التلبية وجعلها عنوانا لهذه الفريضة؟ لماذا جعل الله شعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك؟ لماذا شرع الله هذه التلبية وجعلها شعارا للحج وعنوانا للشروع فيه؟ لما في الحج من الأسرار العظيمة، من الحكم العنيفة، من المنافع للمسلمين في دنياهم وآخرتهم.
0: الله الله، إذن هذه هي بعض أسرار الحج، وتحدثتم عن فضل الحج وعن بركته وعن عظمته، وهذه الأيام هي أيام الحج، والحجاج في يؤدون مشاعر الشعائر المقدسة في الأماكن المقدسة. ورغم ذلك سيد الفاضل والكريم، إلا أنه صارت في هذا العصر صار الطريق إلى بيت الله الحرام محفوف بالعقبات، وهناك استهداف شامل لبيت الله الحرام. برأيكم سيد الكريم، ما الأسباب التي تقف وراء هذا الاستهداف لبيت الله الحرام والحج بشكل عام، ومظاهر هذا الاستهداف أيضا؟
2: نعم سيد الفريق، بما للحج من أهمية وعظمة، دعا الغرب الكافر بالصد عن الحج، بالسيطرة على الحج، بإفراغ الحج من مضامينه بحيث يصير حجا شكليا وعبادة فردية لا جماعية ولا اجتماعية، وذلك منذ عقود وقرون. فقد كشف تقرير أمريكي أن هناك ثلاثة أشياء يجب أن تمحى من حياة المسلمين، وإن لم تمحى فيجب أن تفرغ من مضامينها. هذه الثلاثة الأشياء هي القرآن ويوم يوم الحج الأكبر. عندما نتحدث عن الذي يفعله الغرب بشأن حقيقة يوم الحج الأكبر، لقد نجح الغرب في إفراغ هذه العبادة بحيث أصبحت فريضة فردية مقتصرة على إقامة ذكر الله، الذكر القولي فقط. لم يشهد المسلمون المنافع التي ذكرها الله. أصبح الحج لا يعبر عن وحدة المسلمين ولا عن تجسيد اللحمة بينهم وإزالة الفمارك والقضاء على النعرات والمشاريع الطائفية. لقد سعى القائمون على الحج إلى إفراغ الحج من مضامينه، حتى وإن تحدثوا عن الحج فما أبعدهم عن هذه الفريضة وعن دلالاتها وإشاراتها. لقد سعى الأعداء عبر منادي العرب من آل سعود إلى فرض العديد من العوائق والعقبات والموانع في سبيل الصد عن سبيل الله، ومن ذلك فرض التسجيل للحج في أزمنة معينة، فمن لم يسجل في تلك الأزمنة فلا حق له حتى ولو توفرت الاستطاعة له في أشهر الحج. فرض نسب معينة لكل دولة لكل مليون ألف مقعد للحج مع الازدواجية في المعايير بين الدول.
0: الله المستعان.
2: العمل على تخويف الناس بفيروسات تتنقل بين الحجاج كفيروس كورونا أو إنفلونزا الطيور أو الخنازير، وكذلك نفوذ الشركات الإسرائيلية ومساهمتها في تأمين الحجاج في عرفات وفي مكة. وعندما سئل النظام السعودي قال أنها ليست إسرائيلية ولكنها بريطانية. كذلك وضع الحجاج تحت المراقبة عبر الأصفرة الإلكترونية التي تعطى لكل حاج في معصم يده، وتعمل على تطبيق بالهاتف تعرف هوية الحاج، عمره، تاريخ ميلاده، جنسيته، تحركاته، الأشياء التي يحملها. نفوذ الشركات الأجنبية وقيامها بقتل الحجاج عن طريق منافق العرب من آل سعود، بدءا من مجزرة سنومة وما تلاها من المجازر التي ادعى لها آل سعود والوهابية بحق الحجاج منذ سيطرتهم على مكة، ومرورا بالحوادث السنوية في مواسم الحج التي تؤدي بحياة الكثير من الحجاج. وهذه الحوادث مفتعلة ومتعمدة، كما حصل في سنة 87 راح ضحية تلك المجزرة التي قام بها الأمن السعودي 400 حاج بسبب هتافهم ضد أمريكا وإسرائيل، ووصولا إلى 2015 حيث توفي مئات الحجاج وجرح مثلهم، وجاء السعوديون بالجرابات لتجرف الجثث، وربما كان البعض منهم على قيد الحياة، ودفن الكثير بدون مراسيم وصلاة جنازة وتكريم واحترام. وكذلك قيام آل سعود بتعديد الحصول على تأشيرات الدخول بالشروط المجحفة، ورد الكثير من الراغبين للحج والعمرة والزيارة بقوانين مثل تحديد السن القانونية بأربعين سنة واشتراط اصطحاب الزوجة أو غير ذلك من الموانع التي تدل على فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الخدمة والسكن والمواصلات. ومحاربة آل سعود لهذه الفريضة ومنعها لكل من تختلف معهم سياسيا أو تدخل معهم في قتال، منع الكل من أداء فريضة الحج واستخدامهم المنابر في يوم عرفات لتكبير المسلمين وتبديعهم ووحدانتهم ونشر الفكر الوهابي والتدميري، ويعمل كل ذلك، يعمل آل سعود كل ذلك للصد عن سبيل الله وعن الحج، ويساندهم علماء الوهابية الذين يصولون ويجولون في ساحات الحرم المكي والمدني، ويبثون عقائد التجسيم والتشبيه، ويسجنون ويعذبون كل من يدعو لغزة وفلسطين، أو يلبسوا على الأقل الزي الفلسطيني، ويعتبرون كل من يشتبهون في مناهضته للسياسة السعودية. كل هذه الأشياء أدت إلى أن يتقلص الحج إلى بيت الله الحرام، وكل ذلك فيه تعطيل للحج وتحقيق لما يريد الغرب الكافر من تعطيل هذا العنوان الذي هو عنوان لوحدة المسلمين.
0: نعم سيد الكريم، هذا واقع مؤلم يؤلم كل إنسان، لكن في المقابل أيضا فتح الله سبحانه وتعالى أبواب الخير لكل الناس، خصوصا في هذه الأيام من لم يستطع الحج فأمامه موسم عظيم لا يقل أجرا. سيد الكريم، كيف يمكن لمن لم يستطع الحج هذا العام أن يدرك فضل هذه الأيام المباركة وما الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها في بيئته وفي مجتمعه؟
2: نعم سيد الكريم، كما يعلم الله أن الإنسان يتكلم عن الحج وفي قلبه قصة، وفي حلقه قصة، وفي عينه كذا، بسبب ما يقوم به آل سعود. ومع ذلك فإننا إن لم نتمكن كيمانيين خاصة، وإن لم يتمكن أي إنسان من الحج مع حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة المعظمة التي تعتبر من أفضل الأيام بعد أيام شهر رمضان، إذا لم نتمكن من الحج ولنا كيمانيين أكثر من 15 عاما لم يتمكن معظم اليمانيين من الحج بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي، وهذا هو السبب الجوهري من منع الناس من الحج. وهناك أسباب أخرى تتعلق بالحج واستهدافه، إذا كنا قد منعنا من الحج لأسباب مختلفة، فقد منع رسول الله في صلح الحديبية، فما كان بعد ذلك المنع والصد إلا الفتح المبين لمكة، وعسى الله أن يكون في منع الحجاج من الحج إيذانا وبشارة بزوال آل سعود. ومن هنا نقول لكل من لم يستطع الإحرام بالحج أو العمرة والإحرام إلى بيت الله الحرام، كل من لم يستطع الإحرام بالحج فعليه أن يحرم كما أحرم في السنوات السابقة بالجهاد الفعال في جبهات العزة والشرف والكرامة، وليكن محرما بالجهاد ومجاهدا ومستعدا للجهاد، ولابسا لثياب الجهاد وأكفان الاستشهاد، فلا زلنا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. من لم يستطع الطواف بالبيت الحرام فليطف مع اللجان والجيش حيثما طافوا، وليطف على بيوت المجاهدين والعوائل الشهداء والجرحى وعوائل المفقودين والأسرى، ليطف حول بيوت الفقراء والمساكين ويوافيهم ويقضي حوائجهم ويحسن إليهم ويرحمهم إذا طافوا عليه. من لم يستطع السعي بين الصفا والمروة فعليه أن يسعى بين صفا بيوت المحتاجين ومروة الملهوفين، وليتذكر قول علي عليه السلام: إغاثة الملهوف والتنفيس على المكروه من كبارات الذنوب العظام. من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه. من لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويذلفه. من لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى. من لم يستطع الوصول لبيت الله لأنه بعيد فليبسط رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. إذا حج الحجاج إلى المشاعر المقدسة فقد حج مجاهدون إلى جبهات العزة والشرف. إذا طاف الحجاج حول الكعبة فقد طاف مجاهدون في كل جبهة. فلنكثر من ذكر الله ولنعبد أنفسنا لله في هذه العشر المباركة، ولنهذب أنفسنا مع خلق الله، ولننور عقولنا ببينات من الهدى والفرقان، ولنقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ من كان لديه مؤديات ألف فليقتحمها ولينفق منها العشرة والخمسة الآلاف على الفقراء والمساكين.
0: الله.
2: من كان لديه المليون فليقتحم هذه العقبة ولينفق منها في سبيل الله وفي نصرة الدين وحيافة الإسلام ونصرة الحق وإعزازه. وبهذا نكون قد حججنا نفس الحج وثوابه، وخاصة إذا كان المانع والعائق إلينا هو من آل سعود. ونكتفي بهذا.
0: نعم، وبالرغم من هذا الاستهداف أيضا، إضافة إلى استهداف آل سعود للحج وكذلك اليهود والنصارى، هم يستهدفون أيضا مقدسات أخرى سيدي الكريم كالقرآن الكريم، وسنتحدث عن ذلك بإذن الله في المحور الثاني. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة عن الحج وعن الأيام العشر مع ضيفنا عبر الهاتف فضيلة العلامة أمير الدين إسماعيل المداني، عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله سيدي الكريم من جديد، وأهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله.
0: سيد الكريم، كنا قد تحدثنا في المحور الأول عن استهداف بيت الله الحرام وعن استهداف الحج بشكل عام. تبرز أمامنا في هذه الأيام قضية عظيمة ومهمة، وهو استهداف خطيرة في نفس الوقت، استهداف كتاب الله عز وجل. برأيكم لماذا يستهدف الأعداء القرآن الكريم تحديدا من بين كل مقدسات الأمة، وما الذي يخيفهم في هذا الكتاب العزيز، ويترافق هذا الاستهداف مع هذه الأيام المباركة؟
1: حياكم الله. هذا السؤال هو سؤال وجيه، وقبل الجواب عليه لابد أن نفهم ونعي أن القرآن الكريم مصون ومحفوظ، ولن يناله أحد بتحريف ولا تزييف ولا زيادة ولا نقصان. القرآن الكريم مكرم في ذاته، مكرم في تعاليمه. القرآن الكريم مبارك في ذاته، مبارك في تعاليمه. القرآن الكريم معظم في ذاته، معظم في تعاليمه. لن يستطيع أحد أن يناله بباطل، كما قال الله في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. لماذا نغضب على قرآننا إذا تعرض للإساءة والتلميذ والإحراج وهو محفوظ مكرم مصون من قبل الله؟ الجواب: نغضب لأن الذي سيتضرر هو نحن وليس القرآن، لأن الذي سيلحق الأذى هو نحن وليس القرآن، لأن الذي ستناله الإهانة هو نحن وليس القرآن، لأن الذي ستدركه الذلة هو نحن وليس القرآن، لأن الذي سيذوق بالخزي هو نحن وليس القرآن، لأن الذي سيأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه هو نحن وليس القرآن. ثم نجيب على سؤالكم فنقول:

0: لماذا نرى اليهود والنصارى يتعرضون للقرآن الكريم فقط؟ لماذا لا يتعرضون لأي كتاب آخر من كتب المسلمين سنة أو شيعة؟ الجواب: لأن القرآن يرعبهم، لأن القرآن يرهبهم، لأن القرآن يفشل مخططاتهم، لأن القرآن يبطل مكرهم، لأن القرآن يعظم سحرهم، لأن القرآن يذهب باطلهم، لأن القرآن ينسف جبال ضلالهم، لأن القرآن يغرق سفن أوهامهم، لأن القرآن يحرق مكاتب أهوائهم، لأن الأعداء يشتهون أن القرآن هو عنوان عزة المسلمين، هو سبب نصر المسلمين، هو طريق فلاح المسلمين، هو سبيل استقامة المسلمين، هو المحقق للغلبة والتمكين للمسلمين إذا تمسكوا به، لأن القرآن يفضح اليهود والنصارى والمنافقين في وقت واحد، وهذا لم تجدوه في أي كتاب آخر. بهذا السبب يتعاملون مع القرآن بهذا السوء وبهذا الخبث وبهذا الكره الذي تشاهدونه، لأن القرآن مليء بقصصهم التي تحكي فسادهم وبتاريخهم الذي يحكي عداوتهم وغدرهم وخداعهم ومكائدهم وقتلهم لأنبياء الله وتحريفهم لكتب الله، لأن القرآن يعرف المؤمنين بأعدائهم وصفاتهم وتاريخهم وكيفية التغلب عليهم، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شؤون الحياة، ومن ذلك كيف يتعاملون مع أعدائهم وكيف ينتصرون عليهم.
1: الله الله، نعم سيد الكريم، إذا كان القرآن يستهدف ويكررون استهدافه كل بين فترة وفترة، ما الرد العملي الحقيقي الذي يليق بعظمة القرآن من هذه الأمة المسلمة على هذه الإساءات المتكررة؟ هل يكفي الاستنكار والشجب أم أن المطلوب أكبر من ذلك، خصوصا أن كتابهم المقدس وأقدس المقدسات يتعرض للحرق ولغير ذلك؟
0: نعم سيد الكريم، أكتفي بالرد على هذا السؤال: كيف نرد على أعداء القرآن الكريم؟ بما رد به السيد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله، لقد قال في مقابل المسار العدواني الذي يركز فيه الأعداء على الإساءة إلى القرآن الكريم بضرب قدسيته في نفوس هذه الأمة، لفصل هذه الأمة عنه، لإبعاد هذه الأمة عن تقديسه والاتباع له والاهتداء به وتعظيم تعاليمه، يجب أن يكون من ضمن ردنا العملي اهتمامنا جميعا بالعناية بالقرآن الكريم في كل المجالات، على مستوى الحفظ، على مستوى الإتقان، على مستوى الإهداء، على مستوى الاهتداء، على مستوى الاتباع، على مستوى التمسك والعمل، على مستوى الترسيخ لمسألة التعظيم للقرآن. وكذلك قال: يجب التحرك من قبل الأمة بمسارات عمل تبني فيها الأمة نفسها حتى تكون في المستوى الذي يؤهلها لمواجهة أعداء الله في كل المجالات، وأن يكون التحرك بجدية واهتمام وبصيرة واستمرار ودون كلل أو ملل. كما قال: يجب أن يكون لدينا كأمة مسلمة فهم صحيح على الأعداء وطبيعة الصراع معهم، وأن نفهم أهداف الأعداء وأجنداتهم ومخططاتهم وخلفياتهم ومواقفهم، ونقابل كل مساعيهم بمواقف بأعمال بتحركات باهتمامات، ويتحرك كل من بقي له ضمير إنساني وإحساس بالانتماء الإسلامي ليعبر عن مواقفه

0: يجب أن يكون هناك شرط أساسي لكل طالب يريد أن يدرس في الجامعة أو يتوظف.
1: نعم.
0: أن يكون متقنا للقرآن الكريم ولديه إجازة سماع وتحقيق من أحد مشايخ القرآن المشهورين. كذلك يجب على العلماء والخطباء والمثقفين والإعلاميين والإعلام والجامعات والمدارس والمساجد أن يولوا القرآن اهتماما خاصا ويكثروا من الحديث عن عظمته وأهميته وقوته وحاكميته في كل شؤون الحياة. وكذلك أن نعظم القرآن ونجله ونحبه ونتفقه به ونتفقه بفقهه ونلتف حوله ونلتفت إليه ونحكمه ونحتكم إليه ونجعله أمامنا لا خلفنا ونسترشد بآياته ونستغفر ببصائره. وإذا كان هناك خير في الحكام فعليهم أن يسحبوا السفراء وأن يغلبوا السفارات وأن يلوحوا بورقة النص وأن يدعوا إلى الجهاد وأن ينتظموا في صف أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويجب علينا كشعوب أن نقاطع الفضائع الأمريكية والإسرائيلية وأن نرفع الهتاف الشهير في وجههم وأن نتحرك في دورات الطوفان الأقصى وأن نستعد للجهاد وأن نشحن أنفسنا بالإيمان ومقتضياته.
1: الله الله. إذن هذا هو الرد العملي المتكامل سيد الكريم، هو يحتاج إلى أمة موحدة ومتماسكة في هذه الأيام. سيد الكريم، ونحن في ختام حلقتنا لهذا اليوم، فقرتنا في هذه الحلقة تطل علينا في هذا اليوم في يوم الجمعة ذكرى الوحدة اليمنية، وهي متزامنة مع موسم الحج، موسم الحج الذي فيه الدروس والعبر الكثيرة والتي قد ذكرتم بعضها في أول الحلقة. برأيكم كيف يمكن أن نستلهم من هاتين المناسبتين معاني الوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل؟
0: نعم سيد الكريم، الحج له أثره الكبير، وكذلك الوحدة والاعتصام، وكذلك الولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. وقد ورد الحديث في القرآن وفي آيات القرآن عن الحج وعن الوحدة بين المسلمين وعن الولاية لله ولرسوله وللذين آمنوا. وردت تلك الآيات متوسطة أثناء الحديث عن الصراع مع أهل الكتاب، وهذا يدلل على أهمية الوحدة بين المسلمين وأهمية الحج في تحقيق الوحدة بين المسلمين وأهمية أن تكون الوحدة في إطار الولاية لله ولرسوله وللذين آمنوا. وكل هذا يؤدي إلى النصر والغلبة والتمكين، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وضعوا ألف خط وخط تحت قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ضعوا تحتها ألف خط وخط. لقد آن الأوان أن تتحد القلوب ويرحم بعضها بعضا، آن الأوان أن تتكاتف الأيدي ويشد بعضها بعضا، آن الأوان أن تتضافر الجهود ويخدم بعضها بعضا، آن الأوان أن تتلاقح الأذكار ويعذر بعضنا بعضا، آن الأوان أن تتجمع العقول ويشاور بعضها بعضا، آن الأوان أن ننبذ الفرقة والخلاف ونشد عن الوحدة والائتلاف، آن الأوان أن نجتمع على المشتركات في الدين والوطن، فما يجمعنا من مبادئ وطنية وإسلامية وإنسانية أكثر مما يفرقنا، آن الأوان أن نرد على العدوان الخارجي بالاتحاد الداخلي وبالتآخي وبث روح المحبة والإخاء والتسامح والوفاء. بلى والله لقد آن الأوان ولقد تأخرنا كثيرا وابتعدنا عن روح الإسلام وجوهر القرآن ولب الدين وبصاف الأخلاق، فلنرفع شعارا لبيك دين الله، لبيك كتاب الله، لبيك يا قدس، لبيك اللهم لبيك. فالملبي بتلبيته هو يلبي ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه.
1: نعم، إذن الوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل هما السبيل والأساس لأن تنتصر هذه الأمة ولأن يعزها الله عز وجل ولأن تذل أعداءها من اليهود والنصارى. سيد الكريم، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة توجهونها عبر منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
0: الكلمة الأخيرة على المؤمنين أن يخلصوا تلبيتهم من تلبية الأعداء، أعداء الدين وأعداء الله وأعداء القرآن وأعداء الرسول وأعداء آل بيت الرسول وأعداء أولياء الله وأعداء المقدسات وأعداء القدس، كما خلص النبي إيمان أسلافكم من قبل من تلبية أعداء الله ومن الشرك في التلبية ومن الشرك في التوحيد. ولترتفع أصواتنا وتتلاقى أصداؤها في الكون مرددة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك يا

0: للمستضعفين لبيك.
1: فضيلة العلامة أمير الدين إسماعيل المداني، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحوار الثري والوقفات العميقة، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وعملكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات.
2: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مستمعين الأعزاء من الحديث عن فضل الأيام العشر وعن الحج وموسمه العظيم وعن استهداف القرآن الكريم في فقرة منبر الجمعة، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في فقرتنا ومضة معرفية وإيمانية، نغوص في هذه الومضة ونتعرف على الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نتزود بها في هذه الأيام وفي يوم عرفة، ولنستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نستمع معكم الآن إلى الومضة المعرفية لفضيلة العلامة القاضي عبد الحفيظ المتوكل، فتفضلوا بالاستماع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لنا من مواسم للخيرات وأياما تتنزل فيها الرحمات. نحمده سبحانه ونشكره الذي أقسم بهذه الليالي المباركة فقال والفجر وليال عشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، خير من صام عرفة وخير من وقف بعرفة داعيا متضرعا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. أحبتي الكرام المؤمنون الأخيار، نحن وفي أبواب هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله بها لعظمتها ولما تتنزل فيه من الخيرات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ثم يأتي تاج هذه الأيام ويومها الأعظم يوم عرفة، يوم الرحمة، يوم المغفرة، يوم العتق من النار، يوم تتنزل فيه السكينة والبركات. خير ما تشرق عليه الدنيا هو يوم عرفة. يوم عرفة قيل أنه اليوم الذي اعترف فيه آدم إلى ربه، والذي وقف فيه الأنبياء، والذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله في موقف عرفات، وتتنزل الرحمات على جميع أهل الأرض، على من تاب إلى الله، من ذكر الله. وأحب الأعمال فيها كما قال النبي صلى الله عليه وآله، خير ما قلته وقاله الأنبياء من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم الذي يباهي الله به ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شؤثا غبرا شهدوا أني قد غفرت لهم. ولمن لم يتوفق في الحج، فيوم عرفة فيه تتنزل الخيرات والبركات والرحمات على جميع أهل الدنيا. فإذا ما كان الإنسان فيه واقفا في موقف عرفات فليهلل وليكبر وليستغفر وليدعو بدعاء الإمام زين العابدين والإمام الحسين. ومن لم يتوفق بالحج فالرحمات تتنزل عليه فليصم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، صيام يوم عرفة، من صام يوم عرفة وصيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأي فضل أعظم من هذا؟ ذنوب عامين تمحوها ساعات من الصيام وإخلاص وصدق مع الله. أيها الأحبة، ومن أعظم الأعمال في يوم عرفة الإكثار من الذكر، التهليل، التكبير، التحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. تبدأ بها من يوم فجر عرفة تكبر الله كما يقول النبي، زينوا أعيادكم بالتكبير فتكبر الله كما أمرك. ففضل يوم عرفة كما قال النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فليصم الإنسان فيه، يوم تفتح فيه أبواب السماء، يوم مبارك ساعاته قليلة، فالغنومة الغنومة الغنومة الغنومة. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله بالتوبة والإنابة. وليقرع الإنسان دعاء في صحيفة السجاد، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، دعاء يوم عرفة، وكذلك دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، دعاء يهز أركان الفؤاد، دعاء يعيد لك توازن نفسيتك، يعيد لك تأدبك مع ربك، يعرفك بحجم نفسك وكم أنت محتاج إلى الله. دعاء عظيم. ثم تأتي من بعد يوم عرفة يوم العيد. عجب مواسم الطاعات، جعل الله الأعياد، جعل الله يوما يفرح فيه عباد الله ويفرح فيه التائبون إلى الله. بعد شهر رمضان يأتي عيد الفطر، بعد الحج وبعد يوم عرفة يأتي عيد الأضحى، وهو يوم مبارك عظيم، يوم شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فيها إحياء سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويوم وقبل يوم العيد. وأهم شيء في يوم عرفة أن تتبرأ من أعداء الله، وهذه نقطة مهمة، لأنه إعلان البراءة كما يقول الله في سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا من أهم أعمال يوم عرفة، إعلان البراءة من أعداء الله من اليهود والنصارى، إعلان البراءة للحجاج، وإعلان البراءة فيك وعند أسرتك وفي أهلك ومجتمعك. اجعل يوم عرفة يوم تغضب فيه أعداء الله وترضي الله بإعلانك البراءة كما أمرك الله، كما أمر الله نبيه إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، يقول الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم يأتي بعد ذلك يوم عرفة، يوم الأضحى، يوم العيد الذي يتزين فيه الناس، يتطيبون، يتراحمون. لا بد فيه أن تسعد وأن تسعد غيرك، أن تنظف قلبك، أن تطهر قلبك، وأن تجعلك مؤهلا لعفو الله وكرمه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا جاء يوم العيد يجمع عبيده وإماءه الذي كانوا معه، ثم يذكر لكل واحد منهم ما اقترفه في ضوال العام، يذكرهم فقط، ثم يقول لهم عفوت عنكم وأنتم أحرار لوجه الله، لكني أطلب منكم طلبا واحدا، قولوا اللهم إن هذا علي بن الحسين قد أعتقنا من الرق فأعتقه من نارك. هنا أن تطلق السماحة، أن تعفو عمن أساء إليك، أن ترعى جيرانك، أن تفرح الأيتام. كم من أسر هناك أيتام، أطفال، مساكين، ضعفاء، أسعدهم، أفرحهم، يفرحك الله عز وجل. ومن شعائر الإسلام في يوم عرفة، أي في يوم العيد، الأضحية. لمن استطاع الأضحية أن يفرح بها المساكين، وأن يأكل منها، وأن يهدي منها. ومن لم يستطع فقد من حبي ورحمتي وعظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه ذبح وقال اللهم إن هذا عن فقراء أمتي. ما أعظمه من نبي وما أرحمه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فهذه أيام مباركة، أيام العشر. ثم يأتي يوم عرفة، يوم الاعتراف بالذنوب، يوم المغفرة من الله، يوم أن يقف الحجاج، ويوم أن يقف الإنسان على أعتاب سنة كاملة يكفر الله بها عن ذنب سنة ماضية وقادمة، لمن أخلص فيها وصام فيها. وعقب ذلك عيد الأضحى، عيد البركة، عيد الأضاحي، ومسامحة الناس والتفريج عنهم ومحبتهم. وليذكر الإنسان نعمة أن الله قد أمهله. كم يا هناك من أقارب وأصدقاء قد انتقلوا إلى الدار الآخرة ولم يدركوا يوم عرفة، ولم يدركوا يوم العيد. ولذلك كان أحد الحكماء إذا جاء يوم العيد أخذ أبناءه وإخوانه وذهب بهم أولا إلى المقبرة، يعرفوا نعمة الحياة الذي هم فيها، ثم يأخذ إلى المستشفى يدركوا نعمة العافية أنهم فيها في خير وعافية. وهناك من يقاسي الآلام، وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى السجن يدركوا نعمة الحرية وأن يذهبوا وأن يأتوا كما يريدوا. فهذا الأيام المباركة وذلك العيد نحمد الله نشكر الله نكبر الله نهلل الله ونثني عن الله عز وجل ويوفقنا الله. أسأل الله أني قد أوصلت إليكم بعض ما أستطيع أن أوضح لكم. أسأل الله لي ولكم أن يعتقنا من النار وأن يوفقنا لهذه الأيام المباركة. من استطاع فيها الصيام فليصم كم استطاع فيها، أما يوم عرفة فليجعله يوما مقدسا يصوم فيه ويؤمن براءة من أعداء الله ويكبر الله ويهلل الله. أسأل الله التوفيق لي ولكم وأستودعكم في الله.

0: أشكر فضيلة العلامة عبد الحفيظ المتوكل الأمين الشرعي بالجرافة الغربي على هذه الومضة المباركة التي وضعتنا أمام عظمة يوم عرفة وفضائله، وأرشدتنا إلى ما ينبغي أن نستعد به لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ما يبلغنا هذه الأيام ونحن في خير حال. أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة أفق، نصل بكم إلى فقرتنا الختامية الثالثة في برنامج ملتقي الخطباء.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في فقرة ميدان الخطابة التي نخصصها كل جمعة لتعلم مهارة من مهارات الخطابة. وكنا قد توقفنا في حلقة الجمعة الماضية عند نشأة علم الخطابة، عرفنا كيف ولد هذا الفن ومتى تبلور علما له قواعده وأصوله، ونواصل اليوم سلسلتنا. فبعد أن عرفنا كيف نشأ هذا العلم، ننتقل اليوم إلى الخطابة في العهد العربي لنتعرف أكثر على تفاصيل الخطابة في العهد العربي وأيضا في العهد الإسلامي. مستمعين الأعزاء، قيل إنما تكلمت فيه العرب من المنثور أكثر من الموزون، إلا أنه لم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره، وكانت لهم أسواق يتبارون فيها كعكاظ. سوق عكاظ من الأسواق التي يتبارى فيها الخطباء في ذلك العهد العربي قبل الإسلام، وهنالك خطباء كثر في العهد العربي، منهم أكثم بن صيفي وقس بن ساعدة وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وسحبان بن وائل. سحبان هذا بن وائل هو الذي قال في شعر الله: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد إني خطيبها، ويتفاخر ويقول بأنه إذا قال أما بعد فسوف يعرفون بأنه الخطيب الحقيقي الفصيح البليغ. وهناك مثل أيضا عن هذا السحبان: أخطب من سحبان وائل، يعني لا يوجد من هو أخطب منه. ولم تشتهر قبيلة بالخطابة كما اشتهرت أياد وتميم، يعني من القبائل العربية التي اشتهرت بالخطابة والتي كان لا يشق لها غبار، وهما قبيلة أياد وقبيلة تميم. عن ابن عباس رضي الله عنه ويتحدث عن قس بن ساعدة وعن خطبته الشهيرة التي ألقاها في ذلك العهد، أن وفد بكر بن وائل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ من حوائجهم قال: هل فيكم أحد يعرف أو يعرف قس بن ساعد الإيادي؟ يسألهم عن قس. قالوا: كلنا نعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك، يعني توفي ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني به على جمل أحمر بعكاظ قائما يقول: أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع، وبحار تموج وتجارة تروج، وليل داج وسماء ذات أبراج. أقسم قس حقا لئن كان في الأرض رضا ليكونن بعده سخط، وإن لله عزت قدرته دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه. ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا فأقاموا أو تركوا فناموا. ثم أنشد شعرا أو أنشد شعرا: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كان هذا بعض الحديث عن الخطابة في العهد العربي باختصار. مستمعين الأعزاء، بعد أن تعرفنا في هذه الفقرة على العهد العربي عن الخطابة في العهد العربي، بإذن الله عز وجل سنختم حلقتنا وسنلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة الماضية. وفي هذه الحلقة وقفنا مع موضوع الحج وفضائل الأيام العشر، وكذلك تحدثنا في الومضة المعرفية مع يوم عرفة والاستعداد لعيد الأضحى، ثم في ميدان الخطابة تحدثنا عن الخطابة في العهد العربي. نجدد الشكر مرة أخرى لضيفنا الكريم فضيلة العلامة أمير الدين إسماعيل المداني ضيف فقرة منبر الجمعة، ولفضيلة العلامة عبد الحفيظ المتوكل في ومضته المعرفية، وللمخرج المهندس في إذاعة آفاق الذي أخرج هذه الحلقة إلى أسماعكم الأستاذ محمد علي هبة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبلغنا الله وإياكم هذه الأيام المباركة ونحن في طاعته ورضاه. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من ملتقى الخطباء. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

وليطوفوا بالبيت العتيق.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

وأحلت لكم الأنعام وأحلت

حنفاء لله غير مشركين به.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإيمان، في كل مكان مما يجب الانتباه إليه والعناية به في هذه الأيام المباركات، الحضور والاستماع بكل اهتمام إلى محاضرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي تأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا من كل يوم. ونرجو ونأمل من الجميع أن يعتني ويوجه أهله وأبناءه وبناته بالاهتمام والعناية بالاستماع للاستماع لهذه الكلمة ووعي ما فيها. ونذكر ونلفت عناية حضراتكم إلى أهمية هذه الدروس وهذا اليوم بالذات عند الساعة 4 من عصر الجمعة، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان، في كل مكان سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة، والتي سيلقيها القاضي أكرم بن أحمد الرقيحي. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.

ورحمة الله وبركاته.

0: استمعوا وأنصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله الرحيم الرحمن، العلي المنعم المنان، واهب الإحسان، وفاطر البرايا والعوالم والأكوان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، نحمدك اللهم يا من لك الحمد كله، ونشكرك اللهم يا من لك الشكر كله، ونثني عليك يا الله، ونستعين بك ونستغفرك، ونتوكل عليك يا رباه، ونلوذ بجنابك، ونؤمن بك ولا نكفرك، فأقبل علينا يا الله بعفوك ورحماتك، وعاملنا يا الله بألطافك وإحسانك وتفضلاتك، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والقرناء والنظراء والأشباه، سبحانك. تنزهت عن الصاحبة والولد، وتقدست عن المعاني عن المعاول والمعارض والمعاضد والسند، فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. تباركت ربنا وتعاليت، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك الذي اصطفيت، عبدك يا الله ورسولك الذي اصطفيت، وخليلك ونبيك الذي اخترته على علم وارتضيت، فكان النور والهداية والبرهان، وختمت به الملة والنعمة والرسالة والإسلام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ولتصغي إليه الآذان وهو يرشد أهل العقيدة والإيمان إلى معالم الفوز والفلاح والرضوان، فيقول سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على شفاء القلوب والوجدان وجلاء الكروب والهموم والأحزان سيدنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي العدنان وعلى آل بيته قرناء الكتاب المطهرين عن الأدران وصحابته الهداة الراشدين السابقين إلى الإيمان والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت الشهور والدهور والحوادث والأزمان. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله في المسرة والإعلام والتوبة والإنابة إلى الله في كل الأحوال والأحيان والأيام، فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقبلوا على الله يا عباد الله، سارعوا إلى الخيرات والطاعات يرحمني ويرحمكم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فتزودوا. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. أقبلوا على الله يا أهل الإيمان، وبادروا آجالكم وأعماركم، اغتنموا سائر أيامكم وأوقاتكم بالإنابة إلى الله، بالإقبال على مرضات الله، بصالح أعمالكم وطاعاتكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أقبلوا على الله يا إخوة الإيمان، فإنكم في شهر من شهور الله المحرمات، وإنكم في أيام من أيام الله المعظمات، فاحرصوا على هذه الليالي، على هذه الأيام، على هذه الساعات بالذات. وهنا قد يتساءل أحدكم فيقول مهلا يا أخ الإسلام، نريد أن نفهم، أنت قبل قليل أو قبل برهة قلت لنا أن نقبل أو أن نحرص على الإقبال على الطاعة والعبادة وصالح الأعمال في سائر الأيام والأحوال والأزمنة. والآن تحثنا على الحرص على هذه الليالي والأيام والساعات بالذات، فأقول نعم ذلك كذلك، ليس على لساني وإنما على لسان من لا ينطق عن الهوى. واسمعوا إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يؤكد على ذلك ويحث عليه أمته فيقول: إنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلما هذه العشر بالذات؟ ولماذا كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها؟ فالجواب أيها الأحب أنه ينبغي أولا أن يستقر في القلوب والعقول والأذهان أنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويختص من عباده ما يشاء بالذي يشاء، ويختار من الأزمنة والأمكنة ما يريد بالذي يريد. اختص من عباده الأنبياء، بل وفضل بعض النبيين على بعض، بل ورفع فوق مقامهم جميعا رضوان الله عليهم وسلامه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. واختار من الأمكنة مكة المدينة والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اختار من الأزمنة والأوقات يوم الجمعة، ومن يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ثم يدعو الله إلا أعطاه الله مسألته. كذلك شهر رمضان، ومن شهر رمضان العشر الأواخر، ومن هذه العشر الأواخر ليلة القدر، تخصيص تفضل شيء من شيء من شيء. كذلك شهر ذي الحجة فضله على سائر الشهور، ومن شهر ذي الحجة العشر الأوائل، ومن العشر الأوائل يوم عرفة، وهكذا بقية الشهور المعظمات. وهذا التفضيل، هذا الاصطفاء، وهذا التفضيل، وهذا الاختيار، وهذا التجليل قد يكون مرده إلى ما يلابس هذا الزمان أو الوقت من الحوادث والمشاهد والتجليات. وإذا ما نظرنا إلى العشر الأوائل من ذي الحجة نجد أن هذه العشر تأتي عقب شهر المحرم، وهو شهر ذي القعدة، ويفتتح بها شهر المحرم وشهر ذي الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هن يا سيدي يا رسول الله؟ ثلاث متواليات: القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد بحاله، رجب الذي بين جمادى وشعبان. أوليست هذه العشر هي التي أقسم الله به: والفجر وليال عشر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله به كما أقسم بالليل والضحى والعصر والشمس والقمر والتين والزيتون وغيرها من المخلوقات والأزمنة والأوقات، وذلك أمر اختص الله به نفسه، فلا يجوز لك يا عبد الله ولا يحل لك يا أخ الإسلام أن تقسم أو تحلف بشيء من هذه المخلوقات أو الأرض والأزمنة والسماوات، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أوليست هذه العشر هي العشر مسك الختام، عشر التمام ومسك الختام، أتم الله بها الموعد لنبيه موسى عليه السلام، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول بعض المفسرين 30 ليلة هي شهر ذي القعده،

والعشر التي أتم الله بها 30 إلى 40 هي العشر الأول من ذي الحجة. أوليست هذه العشر هي التي أكمل الله بها الدين والهداية والملة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أوليست هذه العشر هي عشر يوم عرفة، يوم الإفاضة، يوم الجائزة؟ يطلع الله على عباده في هذا اليوم وقد أتوه من كل فج عميق، فيباهي بهم ملائكة السماء: يا عبادي، يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. في يوم عرفة. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أوليست هذه العشر عشر يوم التروية، عشر الوقوف بجبل الرحمة، عشر رمي جمرة العقبة الكبرى والسعي ما بين الصفا والمروة، عشر النحر والحج الأكبر والتكبير والتعظيم والتلبية والتهليل؟ أوليست هذه العشر هي العشر التي تهفو فيها قلوب الأمة ووجدانها وأحاسيسها وبشائرها إلى صوب البقاع المطهرات والرحاب المقدسات، وقد غصت وامتلأت بالحجاج والعمار على اختلاف ألسنتهم وألوانهم واختلاط أجناسهم وأعراقهم في مشهد لم يرى العالم مثله في تلك الرحاب المطهرة والبيت العتيق الذي صد حكام المملكة عنه أبناء الإسلام وعن سبيله، ضيق حكام المملكة على المسلمين في حجه وزيارته، ومن قبله سفكوا دماء أبناء اليمن في تنومة، حجاج اليمن في تنومة، ومن بعده شنوا عدوانهم وتحالفهم وطائراتهم على شعب اليمن. أو نسينا ذلك؟ أو ما زلنا في هذا الحصار وهذا العدوان وهذا الطغيان؟ أو ينسى شعب اليمن ذلك؟ لم يحفظوا الأمانة والمسؤولية التي أنيطت بهم، بل فتحوا أبواب البيت الحرام، البلد الحرام، للمغنين والمغنيات، ونالوا من مكانة هذا البلد وهذه المعظمات والمقدسات بتلك المصايف والمهرجانات والاحتفالات والميوعات والخلاعات، فلم يحفظوا الأمانة، لم يعظموا شعائر الله، لم يعظموا مناسك الله ولا محرمات الإسلام والمسلمين ولا معظمات الإسلام والمسلمين وما رعوها حق رعايتها، فما كانوا خدام البيت الحرام ولا أولياءه، إنما أولياؤه المتقون

0: الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان لا يوم الدين. إخوة الإيمان، ومع كل هذه الخصوصية والمكانة والأهمية لهذه العشر في قلوب الأمة، إلا أن أعداء الإسلام من الصهاينة والأمريكان لم يعبأوا بكل ذلك، بل لم يعبأوا بجميع محرمات الإسلام ومعظمات الإسلام والمسلمين. احتلوا أرض فلسطين ودنسوا المسجد الأقصى وسفكوا دماء أبناء غزة والضفة وحاصروا أطفالهم ونساءهم وجوعوهم، اعتدوا على لبنان وعلى اليمن وعلى العراق وعلى إيران وحشدوا أسلحتهم وطائراتهم وبوارجهم لحصارهم وتجويعهم وإرهابهم وتركيعهم، وجهوا كافة وسائل الحقد والمؤامرات إلى دين الإسلام، شككوا أبناء الإسلام في معتقداتهم، حاولوا التشكيك وإثارة الشبهات لدى بعض الشباب المغرب والمنقاد المهووس والمنبهر بالحضارة الغربية. الدين سبب التأخر وسبب احنا فلتنا الدين وتركنا الدين، فتقدمت أمريكا وتقدمت أوروبا. وجهوا سهام حقدهم وأقلامهم الحقيرة للإساءة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونشر التصاوير والرسومات المسيئة والمشينة لرمز المسلمين ورسولهم وإمامهم وقدوتهم وأحب خير الله إلى الله، أحب خلق الله إلى الله وخاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. دنسوا أعظم خصوصية وقدسية وقيمة ليس لدى المسلمين فحسب، وإنما في جميع الشرائع والأديان السماوية والأعراف والمبادئ الإنسانية. كتاب الله، دنسوا كتاب الله وهدايته إلى الأنام والخلق والناس أجمعين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله الذي أنزله إلى نبيه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما قبله وما سبقه من الكتب، توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وغيرها من الكتب السماء، مصدقا بها ومهيمنا عليها. دنسوا كتاب الله وحقروه ومزقوا دستور أمة الإسلام وحرقوه، وليس هذا بمستغرب على الذين هادوا وحرفوا كلم الله، ليس بمستنكر أو مستغرب على الذين هادوا يحرفون كلام الله أو يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإنما العجب كل العجب من أمة تطعن في أعز قيمها ومقدساتها وهي واجمة ساكتة إلا من رحم الله. العجب كل العجب من أمة تمتهن في أعز قيمها وفي أشرف مقدساتها وتستباح في أعظم معتقداتها وهي خانعة صاغرة. ألا فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى حافظ لذكره وكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن الله سبحانه وتعالى هو المظهر لأمره ودينه، ولو كره الصهاينة والأمريكان والظالمون والمشركون والكافرون. ولكن ما موقفنا نحن؟ أين واجبنا ومسؤولياتنا نحن؟ ماذا بعد كتاب الله وقرآنكم يا أمة العقيدة والقرآن؟ أم أن الأمة قد ذهبت وماتت؟ فما لجرح بميت إلى؟ ماذا بعد أن تضعن الأمة وتستباح في قرآنها وفي كتاب ربها؟ ماذا بعد هذا يا أمة العقيدة والإيمان والقرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أم قد صمت الأسماع والآذان؟ فقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رم. الأمة قد ماتت، ما عبش إحساس أغلب الأمة، لا نقول أمة لأن هناك قلوب حية، ما تزال هناك قلوب مؤمنة مخلصة، إلا أن أغلب الأمة أغلب الشعوب العربية والإسلامية في غفلة، وكأن الأمر لا يعني، وكأن الأمر ولكأن الأمر وكأن القرآن ليس قرآنه، وكأن هذا الكتاب المقدس الذي يعتدى عليه ويمتهن ليس كتابهم وليس قرآنهم وليس معظمهم ومقدسهم. وهكذا الأمة يموت فيها شيء بعد شيء بعد شيء، بيرج ما تصحى الأمة في يوم من الأيام وعزقى من الدين شيء، ولن يبقى من الدين شيء، لأن الإسلام عرى مترابطة، يصير شيء والناس يستسلم، بعد شيء بعد شيء بعد شيء، حتى تتبلد الأمة، تتبلد أمة الإسلام، ويموت شعورها وضميرها وإحساسها ومشاعرها. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على من ختمت به الرسالة والنبوات سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أكرم المسؤولين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهسك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، وسع لنا يا الله في رحماتك، اشملنا يا الله برحماتك، اشملنا يا الله بواسع رحماتك، وانظر إلينا يا الله بكراماتك، انظر يا الله إلى أمة الإسلام بألطافك، انظر يا الله إلى أمة الإسلام بألطافك، وادفع عنا يا الله هذا الكيد والعدوان. انصر يا الله إخواننا المجاهدين في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن وأينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم واجمع صفوف أمة الإسلام، اللهم واجمع صفوف أمة الإسلام، واجعلهم إخوانا فيك أعوانا فيما يرضيك. وولي علينا يا الله خيارنا، ولا تولي علينا يا الله شرارنا، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على الصهاينة والأمريكان والمعتدين. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، اختم الخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، أهو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهوى؟

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

مندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن

أمر بها ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل مصباح وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ. ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثير اللحم، لأن العبرة بالسن.

عن علي عليه السلام قال: من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.

في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهوى؟

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4.
4: ايوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

وقت ذبح الأضحية. وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: يسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر. وصفته كما جاء عن علي عليه السلام أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضاً في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضوراً وأكثر وعياً وأكثر استعداداً وأكثر ثباتاً في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ

عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: على العرب وعلى العرب وعلى المستدبيات وعلى تعبنا، والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا، والله تعبنا. انتوا وين العرب؟

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم، كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينه، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية،
ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع، ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد لهذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب مستعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا، ولا يؤمنون بذلك إطلاقا، ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما، قدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، فهي معاناة في سبيل الله تعالى ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساعي الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد، ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق
من نعرات طائفية ودعشنة، دعشنة للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد. فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل وهي إلى زوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد، من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا. وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة
والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس في هذا التعامل. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل. ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي العالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة يلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلامي بإيماننا بالله واليوم الآخر بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية من مختلف ما يقومون به في كل المجالات يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها. بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي يتحركون بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة، وعلى بلداننا وعلى شعوبنا على أوطاننا على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا
بالضلال، بالفساد، بالمنكر، بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون، وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. إن الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني وأذرعه أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة، يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب. يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية، وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى بأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا، وهذا معروف وتكرر كثيرا. ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة، وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف، نتيجة لما أتى به من أين؟ من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا، تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال

العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا، ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان، 10 مليار دولار للشعب الأفغاني، أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا، وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني. الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها، والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه للبحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني، والتطبيع والمظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا، وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة، هذا شيء مؤسف جدا. ونحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء، حتى وإن تغاضت شعوبنا، حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها، عن كل خيراتها، حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها، مثلما في الحديث النبوي

فيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ستخسر مع الدنيا في الآخرة لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها، ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات، بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات، والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم، مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا فيما يتعلق بفرنسا، وهي تمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان إفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان. ذهب من بلدان إفريقية هي تعاني من أشد البؤس والفقر والعناء، بينما فرنسا لديها احتياطي هائل وهي رقم عالمي في الذهب الذي حصلت عليه من بلدان إفريقية من أبأس الشعوب وأشدها فقرا. وهكذا في قصة اليورانيوم، وهكذا في قصة ثروات أخرى كثيرة جدا نهبت الشعوب الإفريقية. أو كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان، ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي. ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مارب، في محافظة المهرة أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي وسيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن هو مرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها
حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل. هذا مما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم، الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن. فلعداهم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. ففي مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى. حينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا من أموالنا، سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم إلى بنوكهم، ليكون ثروة لهم، ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم التي تفيد ضد هذه الأمة. المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم للعدو الصهيوني الإسرائيلي حتى لقتل الشعب الفلسطيني، هذه كارثة. هنا ندرك المسؤولية الدينية في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كما قطعت كلمة استفاد منها اليهود لا تقولوا راعنا، وكما التحذير والنهي الشديد في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. المسألة خطيرة جدا، يصبح الدعم المادي للأعداء ومن التعاون على الإثم والعدوان. هذا في مقدمة ما يجب أن نحسب حسابه. ثم أيضا بمقتضى الرشد والحكمة وبمقتضى أن يكون الإنسان إنسانا ليس حيوانا غبيا كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية لكنها ليست بشرا حقيقيين. لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال بهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء. يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا ومن دون أن يتعبوا ومن دون أن يحتاجوا إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتريه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية. الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا
أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس، وما ضرره مؤكد بصحة الناس، يورث الكثير من الأمراض، ينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. والحالة القائمة في العالم هي انتشار الأمراض واستمرار هذا الانتشار وتنامي انتشار الأمراض وازديادها في أوساط الشعوب، مع أننا في مرحلة متقدمة يفترض بالواقع البشري أن يكون بحساب هذا التقدم العلمي والتقدم في الإمكانات الاقتصادية مع المقترن بالتقدم العلمي، التقدم في الإمكانات الطبية والصحية، أن تكون ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، لأن هذه الشعوب في مختلفها أصبحت على مستوى متقدم من الصحة وتقلص انتشار الأمراض، ولكن الأمراض تزداد انتشارا وتزداد في أنواعها أيضا الفتاكة بالناس. هذه من الحقائق المهمة جدا، ولهذا نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة، أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس، من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور جهات المعنية بالبحث والدراسات، حتى على مستوى الجامعات يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس، وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق، يعني هناك مثلا من المواد والعناصر التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء، بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية، البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه أنه يورث أمراض السرطان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا والوعي عنها مهم جدا. فأنت الرابح عندما تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وليس الناس بحاجة إليها، هناك الكثير من البدائل. أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض، أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن إنتاجها محليا، في المقدمة الغذاء، في المقدمة الغذاء، الأمن الغذائي، يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم
من أهم عناوين الأمن القومي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، يعني مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين، تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها، تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهي شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا. لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح، وتحولنا إلى شعب منتج، ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاته، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج، واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك، وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية بأن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها، ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان، يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي. يعملون هم كشعوب على إنتاج تلك الأغراض المتنوعة، المنتجات المتنوعة، منتجات غذائية يمكن أن ينتجوها هم وأن يستفيدوا هم من ذلك. تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وجيوب الأعداء، تتحولها إلى أموال داخل هذه الشعوب، شركات وطنية، لشركات محلية، مؤسسات، لتجار، لفلاحين، لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات، تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، بوسعهم. هذه المسألة هي من المسائل التي تستحق تسليط الضوء عليها كثيرا، لأن المسألة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي من المعضلات الكبرى للوضع الاقتصادي.
طالما لم تستوعب الشعوب أن بإمكانها الشعوب بكلها مع حكوماتها مع قطاعها الخاص مع رجال المال والأعمال فيها، إذا لم يستوعبوا أهمية هذه المسألة بكل الاعتبارات، مسألة الإنتاج المحلي أنه عامل أساسي بل ركن ضروري في الاقتصاد، في النهضة الاقتصادية، في الخروج من حالة البؤس والمعاناة التي تعانيها هذه الشعوب، فالمشكلة ستبقى قائمة، لا ينفع معها أي حلول ولا أي سياسات أخرى طالما بقيت هذه المشكلة قائمة. إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير، هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كان السياسات الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية، لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج لها الشعب. الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيرادا من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، يرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا، توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة، والكل مشترك في هذه المشكلة، حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر. كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة. بل سأترك للإخوة في المجال الإعلامي أن يدخلوا في التفاصيل عن هذه الحقائق فيما يتعلق بحجم الاستيراد حتى لأبسط الأشياء من بلدان كثيرة جدا، يعني في مجال مثلا البسكويتات والشوكولاتة والأشياء العادية هذه، يمكن أن يطلع لك قائمة مكونة من 50 بلدا يستورد منها تجار اليمن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء. ثم في غير ذلك من مواد التنظيف، من المواد الغذائية، لا يزال رجال المال والأعمال يستوردون الصلصة التي هي من الطماطم من بلدان كثيرة، وهي من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة ومن دون عناء، ويمثل حلا يعني للمشكلة الاقتصادية في البلد. وتأتي إلى أمثلة كثيرة جدا، ما يستورده التجار وما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية
من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا، ما أعطانا من الإمكانات والمقومات، أن نرفع مستوى النشاط الزراعي ويكون له سوق على مستوى مباشر، وعلى مستوى الصناعات التحويلية، وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج، ثم هكذا بقية الأشياء في مواد البناء، في غيرها، استيراد لكل شيء لكل شيء لكل شيء. لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات، كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. والخيرات كثيرة في هذا البلد وفي غيره، لكن مسألة الارتهان للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات، هذه كارثة، هذه طامة. هذا الموضوع يستحق عناية كبيرة، لأنه موضوع أساس. طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها، لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين، ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي، وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. ماذا يريد الناس؟ هل يتصورون أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. وماذا فعلت البلدان التي نهضت اقتصاديا؟ اتجهت هذا التوجه، وهناك رؤوس أموال كبيرة لدى القطاع الخاص، رجال المال والأعمال، ما يمكن أن يكون لمؤسسات، لشركات، لحالات التعاون بين الناس، الحالات التي تبنى عليها تجميع رؤوس أموال في إطار صحيح وأنشطة صحيحة. هذا الموضوع إن شاء الله نستكمله أيضا في المحاضرة القادمة، ومن المواضيع ذات الأهمية الكبيرة حتى الجانب الإعلامي. مساحات كبيرة في القنوات وفي الإذاعات تركز على الثرثرة، برامج أكثرها ثرثرة، المجال الإنتاجي، المجال الاقتصادي، المجال التنموي، ما فيه من فرص والحلول التي يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات والأمور العملية، يغيب عن البرامج الإعلامية، يغيب عن المناهج الدراسية، يغيب عن الاهتمام في الوسط الجامعي، يغيب عن الاهتمام بأشكال كثيرة إرشادية وعملية واسعة. هذا يحتاج إلى التفات واسع واهتمام من الجميع، لأن إهماله لن يفيد الناس بشيء، وهو السبيل الأساس، يعني مع تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في إطار توجه إيماني للتحرر من هيمنة الأعداء ولمعالجة حالة البؤس بكل ما يترتب عليها من أضرار ومفاسد وكوارث. هذا موضوع ضروري لكل ذلك، وهو جدير بالمزيد من الاهتمام والعناية من الجميع في اتجاه صحيح، بعيدا عن التحريض الذي يتجه دائما إلى إثارة الاحتقان والسخط لمن يتصورون أن يكون لهم مثلا حكومة تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس. هذه ليست مسألة قائمة في أي مكان في الدنيا. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة، على الإنتاج، حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. لما تكون مسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك، تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي، واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة
وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس ما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضٍ زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس، وهكذا أشياء كثيرة. الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا شيء مهم جدا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال.

عن علي عليه السلام قال: من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.

الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إذا استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله

ذلكم توعدون.

لتؤمنوا

اللهم هو

أَلَمْ تَرَ أَنَّ

والله بما تعملون.

ذلك خير لكم

أعد الله

أولئك حزب الشيطان.

تتبوأ

أولئك حزب

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا،
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: كُمَيْل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كُمَيْل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كُمَيْل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كُمَيْل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى، مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة، قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.
1: قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر.
5: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساساً تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائدا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، والذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك. والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك ومنذ وجودك في هذه الحياة.

0: فتاوى.
1: تستمعون إلى برنامج فتاوى.
0: برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والتائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أرجاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ممكن أسأل
3: شيء؟ تفضلوا.
4: في واحد يعني حصل التماس بينهم في الكهرباء وكان عيموت، في واحد انقذه ومات هذا اللي انقذه، هل هو هذا اللي المنقذ هو يتحمل المسؤولية يعني عليه؟
3: واحد انقذ واحد، ما فهمت السؤال.
4: يعني واحد انفجر الكهرباء والثاني جاء نقذه ومات. هذا اللي هو حياة يعني يصوم شهرين ولا عادي؟
3: ولا على شيء. وهو سلم الذي مسكها الكهرباء سلم؟
4: لا، أيوة اللي مسكتها الكهرباء سلم، والثاني اللي المنقذ ما
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا على شيء.
4: طيب والثاني أخوه صدم بالسيارة وخالته مركبه وماتت، يعني ما يتحمل شال ابنه
3: إلا إذا هو قاصد.
4: ما أعتقد إنه قاصد لأنه كانوا كلهم في السيارة.
3: إذن يصوم شهرين متتابعين.
4: طيب عبنا سؤال يا شيخ.
3: تمام.
4: أنا لما أصوم في غير رمضان وعطشت وشربت ماء، يعني مش أني دهري وما دخلت لبعض نص ساعة، يصبر واصل الصيام ولا أفطر؟
3: واصليه وبدلي.
4: يلا تسلم يا شيخ.
2: سال. مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال.
2: تفضلوا.
5: الكفار لما تتوزع على 10 مساكين، حتى لو كانوا من عائلة واحدة يصبر؟
3: ولو كانوا من عائلة واحدة ممكن.
5: ومن هم يعني المساكين؟ الفقراء والكل يعني.
3: المسكين أشد فقرا من الفقير، لكن هي تصح للفقراء أو للمساكين، كلها يجوز.
2: في أمان. سلام. مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: نشتي نسأل العلامة عبد الله الشاذلي.
3: تفضلوا.
6: أيوة، نشتي نسألكم بالنسبة للأضحية، كم يكون عمرها وكيف ندرى إن فعلا عمرها يعني
3: توجب الأضحية؟ هو الذي عندهم معرفة بالأغنام وبصيرة مثل الجزارين وأصحاب الغنم بيعرفوها بالأسنان حقها.
6: أيوة.
3: على حسب التقليع، الجذع بيجوقدوها يعني بيقلع أول مرة يقلع أسنان ويبدأ له بدلهم، هذا جذع. هو الذي في العادة بيكون سنة، هذا من الضان، ومن المعز لابد أن يكون سنتين، ومن البقر لابد أن يكون للسنتين.
6: أيوة، يعني مش 6 أشهر قالوا بعضهم 6 أشهر، ما
3: يعني صح؟ هو غير المذهب، هو كلام غير المذهب. أي نعم.
6: أيوة. طيب يعني مثلا أنا لما أسأل يقول لي تمام سنة، ما دراني هو بيصدق أو ما، أنا خايف إلا ما يصدقني.
3: لا تشلي إلا من ذقه.
6: أيوة، يعني ممكن أشتريه وأشيره وري أحد أو قبل.
3: أيوة ولا بسري الجزار وهو يعرفه بسرعة.
6: أيوة، يعني من سنة وما فوق.
3: من سنة وما فوق، فضان.
6: الضأن. والكبش هو الضأن.
3: الكبش والنعجة واحد. الماعز الذي هو سنتين.
6: الماعز سنتين والكبش والضأن سنة. أيوة. الله إليكم
3: وإليكم.
6: أيوة شكرا.
3: العفو.
2: السلام. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا طويل العمر؟
2: حياكم الله.
7: وين الشيخ؟
2: نسمعكم.
7: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك
7: يا شيخ. بالله قبل أبو بخير ولا مستمدات يعني قدرت تستوي بالدلاء يعني عقود يعني.
3: لحظة لحظة لحظة
2: ولا درينا بشي. عدة سؤال لو سمحت. دلاء دلاء
7: يا شيخ.
3: ها
7: يعني قد في تطاير أو مستمدات يعني واحد سلام المحفظة الفصول هذا عقود المتظاهر والمستمدات في
3: إذا به مستندات. ما لها المستندات؟
2: وبصائر قديمة وبعدين يصير بها محكمة.
7: صار بها محكمة. محكمة يعني لها وجودها في صورة البصائر والمستندات.
2: إيش قالت المحكمة؟
7: يعني حكمت علينا يعني المستندات يعني ثبت أنها وجود المستندات في الصور.
3: ثبتت المستندات المحكمة؟
7: نعم.
3: وإيش السؤال؟
7: يعني هل عاد البصائر هل حاول
2: خلاص حكم ما نفعل
3: ما لقد حكمت المحكمة؟ وش عاد السؤال؟ ايش السؤال يعني؟
7: المحكمة يعني واحد قال للمحكمة عن مستندات يعني وبصائر.
3: وبعدين
7: يعني هذا البصائر والمستندات في الناس في السوق قد لنا عقود، هل المحكمة عاد تحكم بشيء؟
3: ها قد لهم عقود؟
7: نعم.
3: لا الذي قد لها زمان طويل وما عاد بحد لا شهودها ولا الكاتب حقها ما عاد بيعملوا بها.
7: أنا أرجوك يا قاضي
3: يا شيخ. معهم تاريخ، معهم تاريخ معين في المحاكم إذا قد البصيرة تسبقه ما عاد بيعملوا بها. لكن ضروري شيء عارضها، إذا عارضتها يد مثلا ولا عارضها بصائر ثانية ولا شيء، لما إذا الأصل إذا هي مع الأصل بيعملوا بها. إذا هي مثلا أرضي أهلي وبصائر لي وأنا ماسك لهذه الأرض، فالمحكمة هتعمل بالبصائر وتعمل باليد. لكن إذا هو العكس، واحد ماسك الأرض ثاني وأنا ما قد كلمته من زمان وجيت أطلع بصائر قديمة ما يعملوا بها.
7: أنا بدك يا شيخ انظر المحاكم الريفية.
2: نعم. سؤال آخر نسوي. في أمال. سؤال. مرحبا.
8: بخير يا أستاذ محمد.
2: مساء النور.
8: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
8: كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
3: الحمد لله رب العالمين.
8: الله يطول بعمرك.
3: وإياكم.
8: يا شيخ لدي بعض الأسئلة يا شيخ. بي واحد يزوج بنتين ما يحكمش بين أن يفضل الآخرة على الأولى، والأولى محترمة وجدا جميلة يعني، والآخرة يعني يضربها ويطردها ويشتمها بين أهلها وبين جميع الناس. والسؤال الثاني يا شيخ، يقول الذي ما حسب بنات يدخل الجنابة، صحيح ولا لا؟
3: إذا أحسن تربيتهن وأحسن معاملتهن فأيوه، وكان من الصالحين ولا أفلا
8: يا شيخ. لدي سؤال يا شيخ. في واحد يعني إذا تزوج مرأة يقولوا يدعس على رجلها، هذا صحيح ولا لا؟
3: إيش؟
8: في واحد يعني لقالوا يوم العروس يعني يقولوا للرجال دعس فوق رجل المرأة يسيطر عليه، صح ولا لا؟
3: لا مش شو صح.
8: ها؟
3: مش شو صح.
8: يقولوا صح؟
3: مش شو صح.
8: مش شو صح.
2: نعم.
8: يلا شو.
2: في أمان. اتصال. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله.
9: كيفك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
9: كيفك يا أستاذ محمد؟
2: حياكم الله.
9: يا شيخ إذا الأحد كف رأسه أو حلق فاريته في شهر في هذه الأيام هل حرام؟
3: لا لا مش هو حرام.
2: ولو يضحي؟
3: ولو يضحي مستحب، مستحب للذي يضحي إنها إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يقصر ولا يقص أظافره حتى يضحي، مستحب فقط. مستحب بمعنى المستحب الذي يفعله يقعله أجر، والذي يتركه ما بش عليه إثم.
9: يعني اللي يضحي ما يقصر رأسه ولا يقص أظافره؟
3: مستحب مستحب
2: يعني الأفضل له.
9: شكرا الله يحفظك يا شيخ.
2: في أمان الله.
9: مع السلامة.
2: تصال. مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
10: ما هي سؤال بس لو سمحت؟
3: تفضل.
11: ما حكم المرأة الذي توفى زوجها وما تدخل عند الخروج
3: ايش
11: مرأة توفى زوجها تملأ
3: ما حكم المرأة الذي ما
11: يموت زوجها نعم
2: وبعدين
11: يعني كان تجري السؤال عشان تخرج بعد ما يموت
3: وش السؤال وش المشكلة أربعة أشهر وعشر العدة أربعة أشهر وعشر
11: يلا شكرا جزاك الله خير يا رجل
3: وياكم
2: سؤال مرحبا نعم
12: مرحبا يا شيخ
3: الله يعافيك
12: يا شيخ أنا بمضحي وبعدا يعني قصر بظافيري وشعري وكل شيء آخر يوم سيشار ذا القعدة ولكن قبل يومين وقع علي حلقة المفرق خلت وبعدين صار محتاجة وبعد فلجم حلما غسلت وهلا على العلري هو كان يقوم من التحت
3: ايوه
12: فهنا سامح يعني وجود
3: الا ضحي ولا عليك حاجة حتى لو قصصت بلعاني
12: لا بالله هم بتر في ظلم غرور
3: حتى لو
12: صابر عاد معايا صح
3: تفضل
12: حلمة واحد يعني كل بلدهم يتوظف مثلا صار حمام لا ما وصل شيء وحد بعد يأثر من اللي في لقطة من الأك
3: لا مانع
12: يلا شكرا الله
3: عفو
2: اتصال نعم مرحبا مساء النور
13: نعم مبارك
2: الجميع
13: يا شيخ معيسى
3: تفضل
13: هل يجوز أن تركع السنة مع قدام وفرح
3: سنة مه
13: يعني
3: سنة
13: هي فرض
3: ركعتين
13: قبل الفرض عادي
3: الفجر هو المفروض انك تركعها قبل الفجر الظهر بعد الظهر المغرب بعد المغرب
13: عادي اذا ركعتها قبل
3: العصر ما هي
13: ما
3: هو الذي تركعها قبل العصر
13: يعني قبل العصر وقبل الظهر عادي ما
3: قبل الظهر ما بيش سنة قبل الظهر سنة الظهر بعده العصر ما بيش مع السنة
13: يا الله
2: السلام مرحبا
14: الو
2: نعم
14: ايوه
2: تفضل
14: يكبر سن الواحد وما مخزن
3: لا
14: انا جيت اليوم الجمعه والامام قدوا بيجيم الصلاه هل يفضل اصلي معاها اراتيجا لما سمعت الخطبه ما صلي اربع
3: لا صلي اربع ركعات ظهرا
14: وإذا
3: صلت
14: معهم
3: وهم قدهم بيجين الصلاة صلي معهم وسلم وقم عيد الظهر أربع ركعات
14: أيوة
3: وإذا
14: الواحد يعني تعلم في المنام بحلم فاتح يعني وقام الصبح صلي وهو نافي لحلم مرة نافي لحلم يعني يصلي وما يتذكر لهم دائم بعد يعني ما يتذكر لهم بعد ساعتين ثلاثة وهو بالصلاة يعني
3: يجي الصلاة حدولة تلتل لا يعيد الصلاة ويغتسل ويعيد الصلاة
14: حتى بعد ساعتين ثلاث كمان المدار
3: نعم
14: الله شكرا
3: العفو
2: سأل مرحبا
15: مساء الخير أستاذ محمد
2: حياكم الله
15: مساء الخير يا شيخ كيف حالك
3: الحمد لله
15: والله إن أنت أحلى شيخ في الجمهورية اليمنية لدي بعض الأسئلة يمكن
3: تفضلوا
15: يا شيخ في رجل يقول لمرأته أنت معك صاحب ويعني كده يخدب علي يقول أنت معك صاحب هذا يا شيخ مجنون ولا لا والسؤال الثاني يقول يعني يقولوا لدي واحد مات يطرحوا جنبه يعني لك كده ما يتحقق شهده صحيح ولا
3: فرابات يطرحوا جنبه ما
15: يطرحوا جنبه يعني جنح أو قطمة ملح على ما أعتقد
3: ما هو القلح
15: والسؤال الثالث
2: إيش
3: هو القلح
15: إيش
3: يطرحوا جنبه ما هو
15: يطرحوا جنبه قطمة ملح ما ملحة على ما أعتقد أنا والسؤال الثالث الذي يرضي عورته قمام أولاده هذا حرام ولا لا
3: الذي ما
15: الذي يرضي عورته قبال أولاده يعني عاقل
3: حرام
15: يعني شو والذي يطرح قلبه جنبه كان هذا لا صحيح ولا لا
3: الذي ما
15: يموت ويطرحه جنبه يعني على ما أعتقد يقول جانحة ما نشدري جانحة
3: لا مش هو صحيح
15: هذا مش صحيح
3: لا
2: في أمل
15: سؤال ما في سؤال واحد الذي ما يصوم شهر العشر هذا حرام ولا لا
3: لا مش هو حرام الذي يصوم هيك على أجر والذي يصوم ما على شيء
15: والذي يا شيخ احنا نصبح بفقرات يعني نقطع من الراديو يقولوا هذا حرام علينا هذا حرام ولا لا
3: ايش
15: احنا نجاوب يعني اذاعه ثانيه يعني نجاوبهم ونصدح يعني هذا حرام ولا لا نطلع بين اذاعه يعني بين اذاعات اخرى على
3: الاتصال بالاذاعات للنساء للمفاكهة والضحك مع المذيعين والتنكيت والتلاعب بالأصوات لا يجوز حرام. الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي ألا يخضعن بالقول ألا يخضعن بالقول معناها التغنج الضحك المفاكهة هذا الأشياء الذي لا يجوز أن تفعل مع المرأة إلا مع زوجها لا يجوز لها أن تظهر بها في الإذاعات حرام حرام حرام.
2: اتصال آخر مرحبا.
16: ألو
2: نعم
16: مساء الخير
2: مساء النور
16: معي بنت بنتي المريضة بيقولون فيها ريح حمراء نسمي خابرة عند المشعوذة هذا مش وحراء
3: لا لا تسيروا سيروها صلاة دكتور ما فيها من وجع
16: قالوا وبيناظموا لما بيسألوا شلينا الفجولة عندها قالت فيها ريح حمراء
3: لا صدقيها
16: وحرام ما نسر شاي
3: لا تسيروا عندها
16: يلا خير جزاك الله خير
3: وإياكم
16: يلا الله معكم
3: معكم.
2: تسأل مرحبا. نعم رفع صوتك. نعم صوتك بعيد المعذرة. تسأل آخر مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: لا يا شيخ أمي كيس سنالي خضر مربط.
3: إيش إيش؟
2: أمها مربط.
17: مربط أمي في كيس سنالي خضر رمضان.
3: تمام.
17: وبعدها افترت عشر هيا وبعدها العشر ما عاد تقدر تصلي صلاة تتعب كم حتى هذا الصيام كم تقدر تصلي عشر ألف.
3: نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته. نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته توزع على المساكين
17: ولي كتب 12 ألف
3: كدي زيادة
17: كدي زيادة
3: أيه
17: جلت تسلم
3: من قال
17: مع السلام
3: يا مان الله.
2: سأل نعم مرحبا. حياكم الله. نعم
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الله
18: يا شيخ ما هي سؤال لو سمحت.
3: تفضل.
18: نزلت نزل ثلاث أيام صيام. ألو
3: معك.
18: نزلت نزل ثلاث أيام صيام والآن سبت يومين عاد باقي يوم كيف يصوم ولا معليش.
3: أنت نويتها متابعة ولا بدون تتابع؟
18: ها؟
3: نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟
18: نعم نعم نويتها متتابعة. نعم
3: صوم ثلاث أيام متتابعة.
18: يلا واصل.
2: سأل
3: ها
18: من غير
3: عدد
18: اليوم
3: انا
18: رجع عيدين مره ثانيه ترى.
3: ايوه
18: يلا شكرا جزاك الله خير.
3: وياكم
18: والله
2: طبعا. سلام مرحبا.
19: باقي معنا سؤال.
2: نعم
19: الذي صوم العشر وباقي وعليه قضاء هو احتسب القضاء ولا
3: العشر؟ الذي عليه قضاء يقضيها في العشر
19: يقضيها في العشر.
3: ايوه
19: الله شكرا.
2: سلام مرحبا. سمعونا من التلفون. نعم تفضلوا. مساء النور. ما بالله طفوا الراديو لو سمحتوا.
20: انا ما بسمع الراديو معي شي. مساء الخير.
3: مساء النور.
20: انا ما صارت الفجر انا تعيل انا واحد قلت صارت الفجر يعني السنة لا ولا لا خير.
3: السنة حقت الفجر قبل صلاة الفجر.
20: والله شكرا شكرا يا سيد. لا وقال لي قالك لا عيني وما بيصلى شيء ما تقول
3: لا سنة الفجر قبل الفجر.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
21: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي احسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتح هواء. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
11: أبقاكم الله.
10: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال، مرحبا.
12: مساء الخير.
11: سنور
12: يا أخي وعيسى،
11: تفضلوا.
12: لا صرنا مستشفى، وبعدين كنا نسير عند خالتي وعمتي، قالنا بلا نسير عند بيت ثاني، ورجع اتصل زوجي وحضر المدلس قال ما نسير لا هنا ولا هنا، وإحنا بسرنا من في بيت ثاني مش في بيت.
11: إذا ما سرتوا حيث الذي حرم وطلق عليه ما بيش مشكلة، وإن كان أيوة وإن كان سرتوا في المكان الذي قد حرم وطلق ما تسيروا فيه فتقع طلقة.
12: ما
11: سرنا
12: في المكان الذي حرم
11: وطلق ما بيش مشكلة.
10: سؤال آخر.
12: شكرا.
10: في أمان الله. سؤال، مرحبا.
13: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
13: يعني
11: شوف
13: أنا طرحت
11: نام دي غلط، تمام؟ إيش؟
13: يعني
11: الزلط
13: الذي طرحت عند واحد مجزي إذا رأني
11: عزته هو معي. أنت ودعت زلط عند واحد؟
13: أيوة.
11: لا زكيها، إذا هي ذهب ولا فضة ولا هي للتجارة؟
13: لا هي زلط مجزي منها، تمام؟ طرحتها عنده وهو فضتها، صلح بالح ماله حقه، إذا إحنا عزم يجمعها يعني يجيب عليها زلط هو معي.
11: قلت لك إذا هي ذهب أو فضة أو أموال أو هي للتجارة فيجب عليها، وإلا فلا يجب.
10: هل هي للتجارة؟
13: لا لا، طرحتها عندي هنا، طرحتها عندي يعني وداع.
11: ما عليها شيء.
13: ما عليها شيء.
10: نعم.
13: يعني هي ما فرصت فيك مثلها، أقول لك أنا عادي حد الثلاثة من يقبس وقبس فيها صلح بالعمالة حقه طرفها علي.
10: نعم. سؤال آخر. في أمان الله. تسأل، مرحبا. نعم.
14: مساء
10: النور.
14: كيف انت يا شايف؟
11: الله يعافيك.
14: معانا شاب عيوه إياف من فريد تصحب عيوه ولا ماشي
11: معكم؟ ما
14: شاش غنمي
10: في أسنفر
14: تصحب عيوه.
11: إذا ما هو جاي يوم العيد قلت بخيار الصنفري هذا، فنعم يتصح.
14: وانه جالس
11: وهي حيكون عيب فيها ماشي.
14: يا الله خير.
11: اياكم.
10: سلام، مرحبا. سنور. الحمد لله.
14: نعم.
15: معنا بيدي أعمى ونشتم بحيره ما رأيك هل يجوز إن
11: معكم إيش؟
15: كيف يعني
11: لا لا ما يصح
15: ما يصبر بتعمى
11: لا ما يصح
15: من الله
11: وله من الله
15: والله معنا كان ثاني
11: تفضل
15: معنا مقبرة و يعني معاه كبر الأمطار قررت بدل جرى عليه تحت ناس
11: مقبرة؟
15: أيوة مع كبر الأمطار قررت
11: ها؟
15: وصعب جرى هذا المبلغ على صاحب من ليس المقبرة ما حكمك
11: تعاملوها معاملة الجرب عندكم والعادة في الجرب أن الأعلى إذا انهدم إلى الأسفل نذي يبني الأعلى
15: أنا
11: داري قالت
15: أنا دار على صاحب من دربها قلنا على الجري على الجري كامل يشتغلوها
11: تمام
15: الله
11: تسلم
10: سهل مرحبا تفضلوا نعم مالو تفضلوا نسمعكم رقم سبعة فون نعم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نسمعك نعم اسمع طفي الراديو من طفي الراديو سمعنا من التلفون
16: يا شيخ
10: تفضل المعذرة الصوت بيقطع حاول تعاود الاتصال اتصال آخر مرحبا ألو
17: ألو
10: نعم
17: السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
17: يا شيخ إذا واحد عاد عليه صيام من رمضان وهو يشتي يصوم يوم عرفة تطوع
11: يصوم قضاء
17: ما هو
11: يصوم قضاء
17: يلا شكرا
11: عفوا
10: سهلا آخر مرحبا
18: ألو السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
18: يا تعال أجواء
11: تفضل
18: أبدا صايح ما أنا في البيت مولادي وأخي وقالوا أبدا جيرا دعايق وأنا بصفاحة
11: شريك قالوا ما؟
18: أبدا وأبي قالوا أبدا جيرا دعايق وأنا ما أرضي كثيرا دعايق بعد أبي حرم طلق الحرام طلق لو ما تتعالج ما تدخل لي بي
11: هسير تعالج
18: يعني ما رضيت كثير وبعدها وانا حرام طلق انا حرفت ريحت لي بعدها جاء اخي لا عندي قال رابلا ابي تجي ما اجي ما تخرج بيت وانا قلت حرام طلق ما ادخل بيت
11: لا يلا طلبناك وبعدين
18: دلحين ما نفعل
11: دلحين سير تعالج وتحتل الامور ان شاء الله
18: قسمنا لعند الدكتور
11: ايه
18: في نفس اليوم بس باقي الحرم مطلق حكي انا علي حرمت وطلقت قلت ما عاد ادخل البيت
11: اذا دخلت انت قاعد طلقه على مرادك
18: ايوه وكم الكفاره اولادان
11: ما بيش كفاره بلا طلقه
18: ما بيش كفار باص
11: ما بيش لها كفاره
18: واذا خرجت من البيت
11: اذا ما دخلت البيت ما عليك شيء
18: ولو اخرج من البيت
11: بالاصل قلت انت حرمت وطلقت انك ما تدخل البيت اذا لم تدخل البيت ما عليك شيء
18: ايوه وين دخلت البيت
11: تقع طلقه
18: وان جت حرم علينا ولا ما
11: ايش
18: قلنا ان جت خير ولا ما نفعل
11: تقع طلقه واذا وقعت طلقه تراجعها وتبقى معك في طلقتين واضح
18: ايوه يعني تبقى معي طلقه
11: ثانيه واضح
18: ايوه خلاص واضح يلا شكرا يا سيد القاضي باقي معنا سؤال جدتي ماتت وكان معها ذهب عند ابي وابي باع حلم وهي ماتت ومشي راضي عليه انه يبيع
11: يسلمها لورثتها
18: يسلم للورثة واذا قد باع حلم
11: يسلم بدلهن للورثة
18: بدلهن والله اقول ولو يدي ضرب
11: قيمتهن دالحين
18: يمتنا هذا
11: الأيام. آه.
18: يا الله شكرا.
10: في أمل.
18: في أمل.
10: سار مرحبا.
19: الخير.
10: سنور.
19: نعم بارك الله فيك.
11: على الجميع.
19: كيف حالك؟
11: الله يعافيك.
19: يا أخي معنا واحدة وضعت ما تسي ابنه. هل هو يجوز نقول في قبر واحد ولا ما يجوز؟
11: ماشي لا كل واحد في قبر.
14: جنب
11: بعض صح؟ لا لا تقبرهم جنب بعض، ما بالله إذا به ضيق ولا شيء، ما دام به وسع قبروا كل واحد وحده.
14: يلا أفضل.
11: يلا الله.
14: كتب أجرك.
11: أجر الجميع.
10: سلام مرحبا.
16: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
16: يا شيخ ممكن سؤال؟
11: تفضل.
16: يعني قصة نبات القبر هل هي صحيحة أم لا؟
11: لا أدري.
16: الله شكرا.
10: تمام. سلام مرحبا.
20: ألو.
10: نعم.
20: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
20: واحد جاء يصلي جماعة فاتته الصلاة الركعة الرابعة فاتته، عندما يجلسوا يدوا التشهد الأخير يدي معهم التشهد ولا يسكت ويقوم يلف الركعة الرابعة،
11: لا يجلس معهم يجلس يتشهد يجلس معهم وبعد ما يكملوا يقوم يكمل،
20: بس أثناء جلوسه يقرأ معهم
11: ولا يقرأ شيء،
20: ما يقرأش؟
11: لا.
20: يلا تسلم يا شيخ.
11: من قال؟
10: سلام مرحبا.
21: مساء الخير.
10: مساء النور.
21: يا شيخ لدينا بعض الأسئلة.
10: نعم
11: تفضلوا.
21: يا شيخ في أخي يشتي يقابكم، أنا ما أقابش، أنا أخي يشتي يقابكم هو.
10: نعم
21: يلا لحظة رحبه.
22: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
22: كيف حالك؟
10: حياكم الله
22: يا أخي، معي ورثي والله ما ترضيت القسم بإقسام بالله إن أنا عندي نفياس ما ترضي، شو رأيكم عليها إن أنا أنظر يخاف ولا لا؟
11: أنت بدري وش بيقول؟
22: أنا
10: سلام مرحبا.
23: ألو.
10: نعم
23: سلام الله على كيفك.
11: عليكم سلام الله ورحمته.
23: أبي بعد الشيء نقرأ عليك سؤال.
11: تفضلوا.
23: نشتي توضح لنا يعني قصة الأضاحي، يعني الكبش كم يجي والمقرة كم تجي والإبل كم يجي؟
11: الكبش الذي قدو ابن سنة فما فوق، والماعز ابن سنتين فما فوق، والبقر ابن سنتين فما فوق.
23: لكن قصدي كم يجي على كم نفوس؟
11: الكبش عن ثلاثة، والماعز عن ثلاثة، والبقرة عن سبعة، والإبل عن عشرة.
23: يلا كتب الله أجرك حفظك ربي
11: وإياكم.
23: نعم
10: سأل. نعم مرحبا. طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت. نعم طفي الراديو لو سمحت. طفي الراديو لو سمحت. عطى طفي عليك. صار مرحبا. نعم حياكم الله.
24: اسمها الثلاثة العيد هم يخطبون يخطبون من الشيء سنه ولا عندك عدن ربي
11: ايش؟
24: ثلاثة العيد
11: مالها؟
24: يجوا يصلوا عندك عدن ثلاثة العيد ويريحوا بالدولك مشي سنه وخطبه
11: مشي واجبه، لكن ما شو المفروض ان الناس يفعلوا هكذا؟ الذي معه عذر يروح له والذي ما معه عذر يجلس يستمع.
24: مش ضروري.
11: لا مش ضروري.
24: ايوه والشعر الذي بيشعر وقت صلاه المغرب وصلاه العشاء.
11: ما
24: فهمت. الذي بيشعر والشعر يطلع الدوام وقت صلاه المغرب وبعد العشاء.
11: ما قد ابصرت هؤلاء.
24: يلا شكرا يا دحي.
11: الله
10: يعافيك. سأل مرحبا. نعم. السلام ورحمة الله.
25: كيف يا شيخ عبد الله؟
11: الله يعافيك.
25: لو سمحني شيء بحضر أسئلة.
11: تفضل.
25: حق الأضاحي مثلا الشاهد يا محمد هذا مستشفى الشرعي يجزي ولا ما يجزي؟
11: المذهب انه لا يجزي الا بإنسانة من الظان.
25: والمخصي هذا؟
11: والمخصي يجوز ايضا اتضح يا به.
25: هم السنة.
11: واضح؟ ما لهم
25: اختلفوا واحد حلف يعني بأني اشتراك دراج
11: انه
25: لو يحس الحاجة الثانية
11: إذا ما ضربت تقع عليها طلقة.
25: تقع
11: عليها
25: طلقة. لكن هو بيحرص على الصغير إنه قال إنه ناسي إنه.
11: ولو هو ناسي.
25: ها؟
11: ولو هو ناسي.
25: يلا
11: يلا يلا. وياكم.
10: سال مرحبا. نعم.
0: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
0: معايا دواء.
10: تفضل.
0: ثلاثة الضحايا يجمعها عم واجد.
11: هي مشي مشروع عندنا.
0: يعني مجلس الوعاء.
11: المذهب ان مشي مشروع والذي بيقولوا بمشروعيتها بيجعلوها مستحبة.
0: خلاص تسلم.
11: ومن قال؟
0: صالح.
10: سأل مرحبا. نعم.
1: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
1: ممكن نسأل يا سيد محمد؟
11: تفضلوا.
1: بعض الناس يا شيخ مش نادر يضحي. ما علي
11: ولا علي حاجة.
1: ما مش على الشيء دي.
11: ولا علي الشيء.
1: وبعض الناس يجلسوا صوت ويقسموا أسبح وبعدين يرجعوا يدخلوا ناس ثانيين في حقه ما أسبح. حد يصبر ضحية؟
11: لا ما عاد يصبرش.
1: أسألت معنا إثنين فوقها واحد حافظ وما بيجي صليلة لك واحد ناس حفظ وهم داوم على الصلاة بعد ما نصلي
11: بعد الحافظ
1: وما بيجي لا فجر باس
11: للما ما بيجي
1: ما بيجي بعد الحافظ لكن ما بيجي ما بيجي لا فجر
11: أقصد لل
1: نداوم على الصلاة وبيأذن وقينا الجانب
11: خلوا يتحفظ خلوا يتحفظ ويصير حافظ وخلوا يصلي بكم
1: يا الله سهل يا جهر الله حبش
11: من قال
1: الله معك
10: سال نعم مرحبا تفضلوا نعم
4: ما يا شيخ معي سؤال
11: تفضل
4: نحن كل سنة يعني ما نضحيش للعيد يعني ما نضحيش يعني ماشي معانا قيمة الأضحية وهذه المرة قلت أنا الأبي قلت له يا أبا لا تحلك لا تقصش من شعرك ولا شيء يمكن لأمان أن نضحي هذه المرة معانا قيمة الأضحية عشان نضحي أبا أبوي ثلاثة أيام في شهر ذي الحجة وقام محلق بقن وقال أذاني
11: ما على شيء ما على شيء يصبر يضحي
4: يضحي عادي ما عليه ولا شيء
11: أيه
4: وأنا إذا أنا أحلق من شعر عادي ما عليه ولا حاجة
11: مستحب أحلق. مستحب ترك الحلاقة
4: يلا يا ربي يحفظك إن شاء الله
11: وإياكم
4: يلا
10: سؤال نعم مرحبا
5: مساء الخير
10: مساء النور لا معكم أسئلة سابرة اسألوا
5: لا أنا أسأل سابرة يا شيخ في واحد يعني طلق مرأته ويرجحها يعني قطلقها أكثر من ثلاث مرات وما كان يرجحها لبيتها الجائز له ولا لا
11: إذا الطلاق يعني بيقع في بين في الوسط رجعة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
5: يا شيخ أطلق ألف طلقة يعني يوميا يطلق يقول ربك طالق طلق طلق أكثر من ألف طلقة
11: إذا طلقها ثم تراجعها ثم طلقها ثم تراجعها ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
5: لا يعني وأهلها على البنت يعني أدفعها لسوقها وقطلقها ألف طلقة يعني يومين طلقها ثلاث مرات يا شيخ والله يا أكثر والشيخ فات يعني الرجل يعني مجنون والله يعني يضربها والله إنه يضربها ويكردها وهي تحمق بتأهلها وعلىها يركبوها لها يعني يركبوها لسوقها إيش رأيكم بهذا الرجل وإيش رأيكم بأهل البنوتة
11: تصير المحكمة تشكيبهم
5: وانت سيري او شخص اللي ذهبها وشال كل شيء حقوقها واجتماع قبال اهلها ويقول لهم شو مرات شو رأيكم مرأتي ما تلبسنيش كده وتبيعني اجتماع يعني جدا لو انا يا شيخ والله ما اسمعه مع هذا الشخص يعني مجنون
10: نعم سؤال اخر
5: ايوا يا شيخ في جاية يفضلوا البنات والجانا يكرهوهم والجاية يكرهوا الجانا ويفضلوا البنات ايش رأيكم بالله
11: ما يجوز
10: في امل نستقبل اخر اتصال مرحبا سنور
6: يا شيخ الذي بيضحوا طرحيه وما يقسموش بياكل
11: يجوز له ياكلها
2: ولا تضحى مني يقسم بعض المساكن ولا شيء.
11: مش ضروري، إذا يشتيف هو أجر، وإذا ترك وإذا ما يشتيف هو يجوز له.
2: شكرا يا شيخ.
10: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق، نقرأ ولو بعضا من الرسائل. الرسالة تقول هل صلاة العيد واجبة؟
11: صلاة العيد نعم واجبة على النساء والرجال وعلى كل مكلف.
10: نعم. رسالة أيضا تقول كنت أسرق أجدادي والآن متأسف وأقرأ لهم قرآن، يعني لأنهم ماتوا.
11: لا يسلم الورثة.
10: قال إذا استطعت أنفق الأنفق لأن يتم بعد تذهب السيئات.
11: يقال له أجر على الإنفاق، لكن إذا هو قد سرق أشياء معينة ضروري أن يرجع حصة الورثة منها.
10: نعم. ما هي المتردية؟
11: هذه تسقط في الجبل تتردى.
10: نعم. ورد حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده، فما هو الإعجاب وهل الحديث صحيح؟
11: العجب هو الانفعال عند ظهور الأمور المستغربة. والله سبحانه وتعالى لا شيء مستغرب بالنسبة له، لأن المستغرب إنما يكون للإنسان الذي أتى إلى شيء لا يعرفه. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فالمراد أن هذا مما يثير العجب لدى من يصح منه التعجب، لا عند الله عز وجل.
10: هل حرام ضرب المواشي؟
11: إذا هو الغير سبب ولا هو إصلاحها فلا يجوز.
10: آخر سؤال قال قلت الخروف عن ثلاثة، هل ثلاثة بيوت أم ثلاثة نفوس؟
11: ثلاثة أنفار.
10: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا، من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، صلى الله عليكم سيد الكريم. كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بني إسرائيل؟ لا، معروف عن اليهود والنصارى أنهم متباغضون فيما بينهم، وأن النصارى يتهمون اليهود بقتل المسيح، وأن النصارى حمل عداء الإسلام لليهود كما نعاديهم. نعم، فترة طويلة من الزمن هل استطاع مثقف هذه الأمة العربية، هل استطاع الإعلام العربي أن يغذي العداء داخل النصارى لليهود، أو أن يصنع رأيا عالميا مضادا لإسرائيل، أو أن يصنع رأيا عالميا متعاطفا مع فلسطين، أو حتى أن يصنع رأيا عالميا عربيا يحمل عقدة العداء لإسرائيل؟ لم يحصل كل ذلك. وهم في نفس الوقت يقولوا أن اليهود هم الذين يصنعون الرأي العالمي داخل بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها، هم الذين يصنعون الرأي العام العالمي داخل تلك البلدان. أين جاءت أموال العرب؟ أين جاءت محطاتهم التلفزيونية؟ أين جاءت قنواتهم الفضائية؟ أين صحفهم؟ أين الصحفيون؟ مئات الصحفيين منهم؟ أين مراكزهم الإسلامية؟ أين وأين؟ كلهم عجزوا أمام اليهود. لنعود إلى القرآن الكريم. عندما يتحدث كثيرا عن اليهود وعن خطورتهم البالغة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لهذه الأمة أن تكون عزيزة وأن تكون قوية، هل يمكن، وهذا هو السؤال الذي يمكن أن نتساءل عنه عندما نرى ذلك العرض الكثير عن خطورة اليهود وسننتظر هذه الآيات، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن خطورة اليهود البالغة ثم لا يكون في كتابه العزيز قد هدى هذه الأمة إلى ما يمكن أن يؤهلها لتكون بمستوى مواجهة اليهود والقضاء على مخططاتهم وإحباط مؤامراتهم؟ لابد في عدل الله ورحمته وحكمته أن يكون قد هدى إلى ذلك، وقد هدى فعلا، لقد هدى فعلا. وفي هذا القرآن الكريم الذي قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو يتحدث عن اليهود داخل الآيات التي يتحدث فيها عن اليهود، هدى الأمة إلى ما يمكن أن يجعلها بمستوى المواجهة لليهود، بل وإحباط كل مخططاتهم وكيدهم الرهيب. لكن هذه الأمة هي التي تخلت عن هذا القرآن الكريم، تخلت عن هذا الكتاب العظيم.

0: السيد القائد يبارك ذكرى قيام الوحدة ويؤكد النهج التحرري يحافظ على استقلال بلدنا ويساعد على تحقيق نهضته.
1: شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبداً أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية، يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي.
0: النظام السعودي منع استخراج النفط في عدة محافظات ولا يريد لليمن أن يكون له موارده الاقتصادية.
1: ولا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة.
0: على أبواب عيد الأضحى المبارك، محافظة مأرب وعدة محافظات محتلة تختنق بأزمة متعمدة للغاز برعاية المرتزقة.
2: جرحت بنتي بإيدها، انت الله أكبر، راح الإسعاف.
0: نيران الصهاينة تقتل المسعفين في لبنان، وحزب الله يحول المنطقة العازلة لفخ مميت وقاتل لجنود وضباط العدو. مجلس ترامب يعزز ادعاءات العدو في غزة، وحماس تعتبره حجر عثرة، وأنشطة التهويد تقتحم البلدة القديمة في الخليل. مبادرة باكستانية صينية مشتركة لإنهاء الحرب، وإيران تثبت شروطها وتشدد على ضرورة رفع الحصار عن الموانئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبادل رسائل التفاوض مستمر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة باكستانية. ومن مصعد الدبلوماسية المفتوح حتى الآن، يتراءى للعالم أن واشنطن لا تتفاوض من موقع قوة، وأن استعراضها

في المحيط بعيدا عن المضيق لإخفاق تآكلها، وعلى النقيض من ذلك حال طهران، ففي مرحلة لم يعد التأثير فيها على سبيل المثال يحدد فقط بمن ينتج الطاقة، بل أيضا بمن يسيطر على الشروط الممكنة من بيعها. تثبت الإدارة الجديدة الذكية لأهم عنق لزجاجة طاقوي حول العالم لمن اليد العليا، ولقد أعلاها أكثر وأكثر تخضيب حزب الله للمنطقة الصفراء جنوبي لبنان بدماء الصهاينة المسفوكة بتقنية الألياف الضوئية على مدار الساعة، وهو ما أعجز قوى الشر ومنعها من فرض وقائع نارية والإمساك بأوراق ابتزاز في هذه الجبهة المتقدمة والخندق الملتهب على تخوم فلسطين، الخندق الأول لحماية الأمة والشوكة الدائمة في حلق مخططات الصهيونية. ومع أن نيرانها تمتد من غزة إلى الضفة، إلا أن الكيان في حالة ذهول من تكريس هذا الشعب بدمه ومسغبته ووجعه، حقيقة أن روح المقاومة أقوى من أن تقهر، وأن جذوتها فوق أن تطفأ، وأن إمكانية الحسم ضد غزة سراب ووهم بفعل بنية صمود تجمع بين العقيدة والمرونة الميدانية. هذه الصورة الممتدة من قشم إلى طول كرم تؤكد أن إسرائيل اللقيطة مستنزفة على كل صعد، فقوة غطرستها وجبروتها وطغيانها تتلاشى، وزوالها وطي صفحتها السوداء الكالحة إلى الأبد آت لا محالة، وما ذلك على الله بعزيز.

0: بارك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للشعب اليمني العزيز ومؤسساته الرسمية ذكرى قيام الوحدة اليمنية.
1: بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم.
0: وفيما أكد السيد القائد أن التوجه الرئيسي للنظام السعودي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه بإشراف أمريكي، أوضح أن الهوية الإيمانية تصون الشعب من كل أسباب الفرقة التي تعمل عليها القوى الخارجية وأدرعها.
1: الهوية الإيمانية الجامعة

0: صراحة توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني، والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي يعمل عليها تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب.
1: ما شدد السيد القائد أن الشعب اليمني العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية، ولن يقبل أن يظل تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي.
0: أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب مستعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا، ولا يؤمنون بذلك إطلاقا، ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما، قدرون ذلك وهم مخطئون.
1: وشدد السيد القائد على أن النهضة الاقتصادية تقوم على التحرك الشعبي المدعوم رسميا، لافتا إلى أن المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية حافز للإنتاج المحلي، وفي السياق دعا إلى أن تتجه رؤوس الأموال إلى الداخل.
0: المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها، ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات، كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية، وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة، على الإنتاج، حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. حينما تكون المسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك، تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي، واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج، وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس ما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل، سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس.
1: وذكر السيد القائد بتورط الشركات الغربية في نشر السموم القاتلة والمسرطنة من المواد الغذائية وفي المواد الغذائية والأدوية، لا سيما مع تجربة اليمن مع القمح الأمريكي في إحدى المراحل.
0: الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق. يعني هناك مثلا من المواد والعناصر التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء. بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية. البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه، أنه يورث أمراض السرطان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا، والوعي عنها مهم جدا.
1: وأكد السيد القائد أن النظام السعودي يعمد إلى حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية، مذكرا بمنعه اليمن من استخراج النفط في العقود الماضية.
0: السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر، أو حتى خاضعا للإغراء السعودي. ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب، في محافظة المهرة، أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي وسيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها، وإلى الآن هو مرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما حصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن.
1: على أبواب عيد الأضحى المبارك تشهد مارب وعدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان والاحتلال أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وفي حين تصطف طوابير طويلة أمام محطات التعبئة المحدودة والقليلة تتوفر المادة بوفرة أو بوفرة في السوق السوداء في تلك المحافظات.
2: فيما ترامب يستأثر بتريليونات الخليج الداعمة لما تسميه الشرعية في اليمن، وصل حال المواطنين في المناطق المدعومة بأن يعدموا الغاز المنزلي في قلب المناطق المنتجة له، وبأن يصطفوا في طوابير طويلة للحصول عليه وهم فوق الآبار المستخرج منها. مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة قوى العدوان تشهد على أبواب عيد الأضحى المبارك أزمة وقود خانقة. طوابير السيارات تمتد عدة كيلومترات أمام محطات الوقود في المدينة منذ عدة أيام. شركة النفط التابعة لحكومة المرتزقة ترفض تزويد المواطنين بأكثر من 40 لترا من مادة البترول، وتمنع ملاك السيارات من التموين إلا بعد مرور 5 أيام من التموين السابق، فيما المشتقات النفطية المنتجة من صافر تباع في السوق السوداء لصالح مافيا الفساد الإخوانية. مأرب المحتلة المسماة محررة ليست وحدها من تعيش في سرابية دعم الداعمين الأثرياء جدا وتحرير المحررين الأشقاء جدا. عدن وعدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان ترزع أيضا هي الأخرى تحت أزمة خانقة في الغاز المنزلي. يشكو بعض الأهالي نقصا والبعض الآخر انعداما لمادة الغاز المنزلي، فيما جميعهم يشكون ارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء. وتتزامن هذه الأزمة مع انهيار شبه كامل في خدمة الكهرباء وزيادة ساعات الانقطاع، ما ضاعف من معاناة السكان خاصة في ظل موجة حر شديدة. مجازا ما بين المحرر والمحرر، حقيقة يقاس المواطنون في المناطق المحتلة كل مساوئ الاحتلال، ومن دون حتى أن ينالوا أبسط حقوقهم، حقوق هم لا يحتاجونها دعما من الخارج ولا مكرمات من الأشقاء ولا هبات من الداعمين والراعين من أصحاب السموات والجلالات والفداء. ما بين الداعمين والمدعومين مجازا، يعيش اليمنيون في المناطق المحتلة واقعا بئيسا لم يروا فيه حسنة في الدنيا ولا حسنة في الآخرة، في حين كان الأمر لو يراد له إصلاحا ودعما وتمويلا وتنظيما لم يكن أساسا ليصل إلى ما وصل إليه من التأزيم المتعمد والعقاب الجماعي الممنهج، وتاليا لم يكن ليحتاج إنقاذا ممن يدعمون ترامب بتريليونات الدولارات سوى تقديمهم بضع مليارات من ريالات الجار المكنوزة في خزائن الملك، أو الإفراج عن مثلها من ريالات الدار المحجوزة في أرصدة البنك.
1: شهدت محافظة عمران مسيرات مختلفة ومتعددة غضبا للقرآن الكريم والمقدسات وثباتا مع فلسطين ولبنان وإيران.
3: أصواتهم تهز الأرض وسلاحهم ليس للعرض، يؤمنون أن الصلاة فرض والجهاد فرض. الساحة المركزية بمحافظة عمران، الغضب لله ومقدساته هو العنوان، أضف إليه الثبات مع غزة ولبنان وإيران.
4: يا أمه يكفيك أوان،
5: يا أمه يكفيك أوان.
3: وهنا خروج جماهيري في مسيرات سفيان، الجبل، بني صريم وخمر. الحشود تؤكد لن ينصر القرآن من فتح سفارة للعدو الإسرائيلي أو سير قافلة لدعمه أو سكت عن جرائمه.
6: جند الله يا جند الله.
3: في ذات السياق احتشد إلى الساحات أبناء مديريات القفلة، فكيل السوات، ثلا، وريدة، حشود تحذر من يتطاول على كتاب الله ومقدساته. لن يطول الأمر حتى ترى الرد وتشعر بوطأته، وحينها ولا تحين مناص.
4: قدس الإسلام تناديكم،
3: مسيرات مديريات المدان صوير السودة وشهارة، الرجال يعلنون جهوزيتهم التامة لأي تطورات ويدعون شعوب الأمة للخروج من حال الصمت واليأس وتحمل مسؤوليتها تجاه دينها ومقدساتها.
6: القرآن كتاب الله.
3: في حين تجمع الأنصار من مديريات العشة، حوث، خارف وذيبين في ساحات المسيرات مجددين العهد للسيد القائد بالولاء، بانتظار التوجيهات لأي خيارات تجاه العدو الأمريكي الإسرائيلي. مسيرات ظليمة، السود، مسور، الأشمور.
6: جند الله يا جند الله.
3: هؤلاء يشعلون حماس الأرض تحتهم، يلبون الله في ساحات الجهاد ثباتا على الموقف، نصرة للمقدسات التي تناستها الأمة، تأكيدا للموقف اليمني بوجه الاستكبار العالمي.
6: عظم لليمن الإيمان، لن نتسامح في القرآن.
3: من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.

يواصل مجاهدو حزب الله عمليات الرد والتنكيل بقوات وتجمعات العدو الإسرائيلي في المنطقة المحتلة جنوب لبنان. حزب الله أعلن عن استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة برانيت ومربض المدفعية التابع للعدو الإسرائيلي في بلدة العديسة. أطالت العمليات ناقلة جند تابعة للعدو في موقع الراهب ومركزا قياديا مستحدثا في بلدة البياضة، كما استهدف المجاهدون تجمعا لجنود العدو عند منطقة دير حنة جنوبي بلدة البياضة وتجمعا في ثكنة برانيت، وحققوا إصابات مؤكدة ما دفع لاستدعاء الطيران المروحي لإخلائها. هذا وتنوعت الأسلحة المستخدمة في العمليات بين المسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية ميرا تابعة للعدو الإسرائيلي في بلدة حولة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أفادت مراسلتنا في لبنان عن استشهاد 5 مواطنين بينهم مسعفون إثر اعتداءات للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان. وفي التفاصيل استشهد 3 مسعفين ومواطن رابع إثر غارة للعدو الإسرائيلي على دير قانون، بالإضافة إلى استشهاد مواطن في النبطية. وثقت مشاهد لحظة استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر ومتعمد مسعفين في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان.
1: جرحت بنتي بإيدها، قلت له الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راح الإسعاف راحت الإسعاف، الله أكبر ضربته للإسعاف، الله أكبر يا ويلي مات يا ويلي، بنته الإسعاف نعم، الله أكبر بخيلك يا الله.
0: والأحاطة أكثر حول الوضع والمستجدات في لبنان تنضم إلينا في هذه الأثناء مراسلتنا في لبنان زهراء حلاوي. زهراء مرحبا بك، ضعينا في آخر التفاصيل.
2: أحمد تحية لك. يعني واصل العدو الصهيوني اعتداءاته كما شاهدنا في المقطع الأخير الذي عرض، تحديدا يستهدف العدو الصهيوني كل الأعيان المدنية، لا سيما أيضا فرق الإسعاف والطواقم الطبية التي تعمل ميدانيا في الأرض على مساعدة المصابين وإجلاء الشهداء والجرحى. اليوم جدد العدو الصهيوني جريمته بحق المسعفين من خلال استهداف فريق عمل كان ميدانيا يتواجد في بلدة دير قانون رأس العين بعد 3 غارات استهدفت المنطقة، ما دفع المسعفين للتواجد بطبيعة الحال على الأرض، ثم استهدفهم الطيران وأوقع بينهم 3 شهداء واستشهد أيضا مواطن آخر. يأتي هذا بعد استهداف مماثل أمس لمركز حنواي وهو مركز تابع للهيئة الصحية الإسلامية، وهو يعني مركز رديف للمستشفيات الميدانية في الأرض هناك في الجنوب. عمد العدو الصهيوني إلى تدميره بشكل كامل، ما أدى أيضا إلى ارتقاء 4 مسعفين شهداء. هذا هو واقع الميدان على الأرض، مزيد من الاعتداءات على المدنيين، على الطواقم الطبية، على الأعيان المدنية في الجنوب. أما في المقتبل الآخر في هذه الاستهدافات، فالمقاومة الإسلامية ومجاهدي المقاومة الإسلامية لا زالوا يسطرون ملاحم بطولية في الجبهة الجنوبية. خطر المخلقات الانقضاضية لم يعد يقتصر فقط على تواجد قوات العدو الصهيوني في الأراضي اللبنانية، إنما بدأت تلاحق هذه المخلقات العدو الصهيوني إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم تحدثت وسائل إعلام العدو الصهيوني قبل قليل عن 6 إصابات بانفجار مخلقة انقضاضية في مستعمرة مسكف عام، هذه المستعمرة المواجهة لبلدة العديسة الجنوبية. وهذا الأمر بدأ يتكرر في الآونة الأخيرة، بدأنا نشهد استهداف لسيارات أيضا في مستعمرات العدو الصهيوني، كما حدث أيضا قبل أيام في مسكف عام والتي أصيب فيها قائد من قبل قوات العدو الصهيوني. المقاومة الإسلامية تثبت تواجدها على امتداد محاور المواجهة مع هذا الكيان ومع قواته على الأراضي اللبنانية، تستهدف تجمعاته وآلياته وأيضا تنجح في منعه من التمركز، وهذا هو الأساس في المواجهة اليوم في الجنوب. يعني ليست عبرة في قدرة العدو الصهيوني على المناولة الجغرافية وتقدمه أحيانا إلى بعض الأراضي أو القرى الجنوبية، لكن العبرة هي في قدرته على التمركز في المناطق التي يصل إليها، وهذا ما يفشل فيه كما حدث قبل أيام في حداثة وكما يحصل في العديد من البلدات الجنوبية التي يحاول العدو الصهيوني التقدم إليها ثم يفاجأ برد بطولي من مجاهدي المقاومة الإسلامية.
0: شكرا جزيلا لك مراسلتنا في لبنان زهراء حلاوي. وفي مشهد لا تراه إلا لدى كيان العدو الإسرائيلي، نظم جيش العدو تجمعا لوحدات عائدة من الحدود اللبنانية للاحتفال بمشاهد نسف المنازل المدنية في قرى جنوب لبنان. وفي الاحتفال الذي دعيت له عائلات الجنود العائدين بثت مقاطع من نسف عدد من منازل المواطنين في قرى جنوب لبنان في مشهد يعكس حاجة العدو الإسرائيلي لتعويض حالة الهزيمة التي تستحكم في أوساط الجنود الصهاينة بعد فشلهم في مواجهة رجال ومجاهدي حزب الله. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إيهاب حمادة أن مجازر العدو الإسرائيلي في صفوف المدنيين تعكس عجزا إسرائيليا أمام تطورات الميدان.
3: يتخبطون وينتقمون لعجزهم من المدنيين. في كل لحظة يسجل أبناؤكم في المقاومة مشهدا من مشاهد العز والانتصار. ليش بده يطلع سواء عن رئيس الجمهورية أو عن رئيس الحكومة وعن مصادر سياسية رسمية لبنانية ويرد الاتصال إلى دولة الرئيس بري للحديث عن وقف لإطلاق النار في منتصف الليلة لنرى أن الإسرائيلي يأخذ ما يستطيع أن يأخذه من خلال القصف والاستهداف؟ هل وهذا أمان لإلنا لحتى ينزل الإسرائيلي فينا مزيدا من القتل؟ هذا سؤال برسم هذه السلطة. بكل الأحوال هذه السلطة إن كان فيها حد أدنى من قطرة كرامة كان عليها منذ تلك اللحظة أن تعلن وقف المسار التفاوضي المباشر مع الإسرائيلي تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية. بالحد الأدنى موقف يحفظ دماء اللبنانيين. هذه السلطة أيها الأعزاء بعد هذه الأكذوبة أعادت وأكدت على موقفها في متابعة المفاوضات والحديث عن مفاوضات أمنية ثم عن مفاوضات عسكرية في الأيام القادمة.
0: نقلت صحيفة معاريف الصهيونية اعترافات وتحليلات لافتة بشأن تطورات المواجهة مع حزب الله، أكدت فيها أن ما يسمى بالمنطقة الأمنية الجديدة غير قادرة على توفير الحماية للمستوطنين شمال الأراضي المحتلة. وأوضحت أن هذا العجز لا يتوقف على الطائرات المسيرة بل أيضا يشمل الصواريخ المضادة للدروع. وأضافت الصحيفة أن حزب الله عاد إلى أساليب حرب العصابات التي لا تتطلب قوة كبيرة، مشيرة إلى أن مقاتليه يواصلون العمل بفاعلية عالية عبر رصد القوات الإسرائيلية وتحليل تحركاتها بدقة. وفي حادثة ميدانية وصفتها معاريف بأنها نموذجية، أوضحت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من وحدتين خاصتين نفذت عملية في منطقة الليطاني هذا الأسبوع قبل أن يتم رصدها من جانب مقاتلي حزب الله الذين قاموا بزرع عبوة ناسفة وتفجيرها أثناء مرور القوة، ما أدى إلى إصابة 4 جنود. اعتبرت الصحيفة أن العملية تعكس حرب العصابات التي سبق واجهها احتلال جنوب لبنان بين عامي 88 و2000، وأشارت إلى أن ما يجري يعيد تكرار ذات النمط العملياتي الذي أرهق القوات الإسرائيلية في تلك المرحلة.

0: أفادت مراسلتنا في غزة عن استشهاد مواطنين إثر استهداف صهيوني بقنبلة من طائرة كواد كابتر أثناء رعيه للأغنام أو أثناء رعيهم للأغنام في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح. وفي سياق متصل تواصلت الانتهاكات الميدانية، حيث أطلقت آليات العدو وطائرات كواد كابتر نيرانا كثيفة باتجاه منازل المواطنين والنازحين في محيط مركز شرطة الزيتون شرق مدينة غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية بتوغل آليات العدو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وسط إطلاق نار مكثف في منطقة التوغل بالتزامن مع استمرار إطلاق النار شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع. أضافت أن الطيران المروحي أطلق نيرانه بشكل مكثف شرقي مدينة غزة. ولوضعنا أكثر حول مستجدات قطاع غزة تنضم لنا في هذا الأثناء مراسلتنا من القطاع دعاء روقة. دعاء مرحبا بك. في آخر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستخدم طائرات كواد كابتر وكذلك المروحية في اعتداءاته التي يستمر فيها إلى هذه اللحظات، ضعينا في تفاصيلها.
1: تحياتي لك أحمد وتحياتي لكافة المشاهدين. بالفعل يعني مؤخرا طائرات الكواد كابتر تقوم بإطلاق النار بشكل متكرر وبشكل متتالي على تجمعات للمواطنين، أيضا على منازل المواطنين، وهذا الأمر ينتج عنه مؤخرا شهداء نتيجة إطلاق نار من قبل هذه الطائرات الإسرائيلية المسيرة والتي تحلق بشكل منخفض جدا في مناطق مختلفة في القطاع. أيضا من اللافت خلال هذا اليوم عملية عسكرية إسرائيلية بدأت منذ قرابة الأسبوع في مدينة دير البلح وسط القطاع. اليوم تقدمت الآليات والجرافات شرق مدينة دير البلح، وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات نسف لمباني سكنية، يعني هي قريبة جدا هذه المباني من الخط الأصفر، وهذا يعني تطور لافت جدا وتطور ميداني خطير جدا أن هذه الآليات تقدمت عن الخط الأصفر. وقبل أن يتم بدء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة دير البلح، طالب جيش العدو الإسرائيلي سكان هذه المناطق الذين عادوا إلى هذه المناطق الشرقية خلال الشهور السابقة بإخلاء هذه المنطقة. وبالفعل بعد قرابة الأسبوع من إطلاق النار وعمليات التمشيط وأيضا العمليات المكثفة التي شهدتها هذه المنطقة الشرقية، اليوم تقدمت الآليات والجرافات وقامت بتدمير 6 منازل في مدينة دير البلح تحديدا في المنطقة الشرقية لهذه المدينة. أيضا اليوم استهداف جيب يتبع للشرطة الفلسطينية في منطقة الصفطاوي شمال القطاع، ونتج عن هذا الاستهداف عدد من الجرحى الفلسطينيين، خصوصا أن هذا الصاروخ الذي استهدف هذا الجيب الذي يتبع للشرطة لم ينفجر لكنه أوقع عدد من الإصابات. أيضا فيما يتعلق بإطلاق النار من قبل الآليات شرق مدينة غزة، هناك شهيد نتيجة إطلاق نار من قبل الآليات، وأيضا شهيد في جنوب القطاع تحديدا في منطقة مواصي رفح نتيجة إطلاق نار من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة. إذن شهيدين منذ فجر هذا اليوم وعدد من الجرحى الفلسطينيين وعمليات نسف شهدتها مدينة دير البلح وسط القطاع، وأيضا عمليات نسف شهدتها أيضا المناطق الشرقية في مدينة غزة حي الزيتون وحي الشجاعية وأيضا حي التفاح. فيما يتعلق بحركة المعابر، اليوم معبر رفح مغلق وطبيعة الحال اليوم هو اليوم الجمعة ولا يوجد فتح للمعابر، لكن هناك إمعان صهيوني بعدم فتح المعابر بالشكل المطلوب أو بالشكل الاعتيادي. يقوم جيش العدو الإسرائيلي بإغلاق المعابر لعدة أيام دون أسباب واضحة، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، وهذا الأمر أحمد فاقم من معاناة السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية ومعيشية واقتصادية صعبة جدا. أيضا فيما يتعلق باقتطاع مساحات جديدة من أراضي القطاع، حيث أن العدو الإسرائيلي مؤخرا كثف من عمليات السيطرة على مساحات جديدة من أراضي القطاع تحديدا في المنطقة الشرقية في مدينة غزة، وقام بتوسيع المنطقة الصفراء، وهذا الأمر نتج عنه اقتطاع اقتطاع مساحات جديدة. اليوم العدو الإسرائيلي يسيطر على ما نسبته 65 من أراضي القطاع تحت سيطرة العدو الإسرائيلي، ومعظم هذه الأراضي تعتبر أراضي زراعية وتعتبر السلة الغذائية لسكان القطاع قبل الحرب.
0: شكرا جزيلا لك دعاء روقة مراسلتنا في قطاع غزة. رفض الفلسطينيين أو رفض الفلسطينيون في غزة تقرير مجلس ترامب المقدم لمجلس الأمن لما حمله من جملة مغالطات تبطلها الأوضاع الميدانية والإنسانية الصعبة في القطاع، في حين أكدت حركة حماس أن ما يسمى مجلس السلام تحول لحجر عثرة.
2: مع بداية وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر، كانت منازل هؤلاء المواطنين بعيدة عن ما بات يعرف بالخط الأصفر. اليوم باتوا في دائرة النار بفعل سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة القطاع.
3: إحنا عايشين تقريبا جنب الخط الأصفر، مش بعاد كثير عنه، يعني الوضع جدا جدا صعب، يعني حتى لدرجة إنه خيمتي انمزعت من الشظايا اللي بتطير علينا طول الليل، طول الليل خبط، يعني ما بسكتش الخبط بالمرة بسكتش.
4: إحنا نتعرض يعني شبه يوم للقذائف، الشظايا بتصنع، إطلاق النار، وطبعا مجلس السلام واقف مع الاحتلال، إنه ما وقفش معانا إحنا كشعب يعني غزة، ما أنت عارف وشايف كيف الخطر اللي إحنا فيه، ونواجه يعني خطر عشان إحنا ساكنين على الخط الأصفر، ومجلس السلام يعني منحاز لإسرائيل ومش منحاز للشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة.
2: وينظر المراقبون باستغراب شديد لتقرير مجلس السلام الذي يحمل المقاومة مسؤولية عدم التقدم في ملف وقف إطلاق النار، متجاهلا ارتقاء نحو 1000 شهيد والاستمرار بإغلاق المعابر ومنع الإعمار.
5: نجد بأن مجلس السلام يتبنى الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بشكل كامل، ولا يحمل الاحتلال أي مسؤولية عن كل التصعيد الذي يجري في قطاع غزة. يوميا نشاهد كيف أن الاحتلال ينهب المزيد من الأراضي الفلسطينية ويقتل ويغتال ويجبر السكان على النزوح ويحشر أبناء شعبنا الفلسطيني في أقل من 40% من مساحة قطاع غزة، ومجلس السلام لا يلقي لكل ذلك بالا ولا يحمل الاحتلال، بل يحمل الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن في اختلال كل المعايير التي من الممكن أن تطبق، وهذا يدلل بأن هذا المجلس لا يتمتع باستقلالية ولا يرى الأمور إلا بالمنظار الإسرائيلي.
2: حركة حماس نددت بموقف رئيس المجلس نيكولاي ميلادينوف واعتبرت حديثه عن نزع السلاح تناغما مع الموقف الإسرائيلي.
6: في موضوع السلاح التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلادينوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية. حماس منفتحة على أي رؤية منطقية للتعامل مع مختلف المواضيع المتعلقة برؤية مجلس السلام لإحلال الهدوء في قطاع غزة.
1: يخشى الفلسطينيون أن تتخذ إسرائيل من تقرير مجلس السلام ذريعة لاستكمال مخططاتها وإعادة استئناف الحرب بشكل أوسع. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: من رفاه بيوتهم الدافئة إلى قسوة الخيام المهترئة يعيش أهالي غزة فصول مأساة لا تنتهي. أم أحمد كآلاف العائلات الفلسطينية تجرعت مرارة النزوح الرابع هربا من آلة القتل للعدو الإسرائيلي لتواجه حربا أخرى صامتة يكمل فيها الحصار والتجويع والأوبئة ما بدأته الطائرات في جريمة إبادة جماعية تهدف لسحق الكرامة وإعدام تفاصيل الحياة.
7: في هذه الخيام البيضاء يستقر أهالي غزة بعد أن لجأوا إليها هروبا من تدمير العدو الإسرائيلي لمساكنهم ونجوا من القتل المتعمد إن لم يلاحقهم في هذه الخيام.
8: حياة قد ما أصف لك مش هتتخيل اللي احنا فيه. أروح أتفرج على الحمام، محدش سأل فينا بالمرة أصلا، والله ما حد سأل فينا.
7: آلاف العائلات في غزة هكذا تبدو يومياتهم داخل خيام النزوح في خيمة لا يزيد ارتفاعها عن قامة إنسان، تتخذها كوطن مؤقت ألجأهم العدو إليها بتعمد لتضييق الخناق وكسر معنوياتهم، بل وقتلهم بصمت ودون ضجيج.
8: الخيم واطية، لما بدك تعدي بدك توطي، لما بدك تقف تصلي بدك توطي. ساعة الواحد بنخنق روحه بتفرفط منها، بحس حالي كأنه في سجن، والله العظيم كأنه في سجن، بحس ما مصدق أطلع منها وأقعد في النت فيها.
7: من حياة عزيزة وكريمة إلى رابع نزوح، هكذا تكمل أم أحمد الغزاوية شكوى بالدموع والألم على وجه أتعبه فصول المأساة بعد عدوان سلب منهم أبسط حقوق الآدمية.
8: يمكن هذا النزوح الرابع إنه، وحياة إنه 3 سنين في الشوارع، 3 سنين إنه في الشوارع. عارف في الشتاء كنا نغرب كل يوم، تقع هالخيمة كل ليلة بفراشنا بوعينا بحالنا، ولقيت الصيف معنا أشد كمان من الفيران والعرس والحشرات يعني الواحد بنا من جانبنا. إيش بدك أهان وذل الحياة يعني، الواحد والله يبطل قدر يتحمل.
7: بيت من 5 طوابق كان جدرانا للدفء ومكانا يحلم فيه الأبناء بالغد الكريم، سحقته طائرات العدو الصهيوني وحولته إلى ركام. لم يبقى لأم أحمد من حياة الملوك سوى الذاكرة، ولم يترك لها الواقع المفروض قسرا إلا المعاناة بين برد الشتاء الشديد ونيران الصيف الحارق.
8: احنا كان عندنا بيت من 5 طوابق، لكل ولد من ولادي كنا مجهزين له شقة عشان نجوزه، كله نزل هذا في الحرب. يعني كيف كانت حياتنا؟ والله كنا عايشين زي الملوك في دارنا، بدل المطبخ مطبخين، بدل الحمام 5، بدل الغرفة النوم وبدل السرير النوم طقم النوم كله كان متواجد عندنا، التلاجة والغسالة والتلفزيون كله كان متواجد. حياة رفاهية كنا، يعني انقلبت حياتنا كلياتها، كلها انقلبت قلب من رأس على عقب كلياتها، صرنا هلقيتها في الخيام.
7: حرب صهيونية مزدوجة لا تنتهي بانقشاع الدخان، حرب الطائرات التي دمرت الحجر، تتبعها حرب التجويع وبث الأوبئة والإهمال المتعمد، ليكمل العدو الإسرائيلي بالحصار ما بدأه بالقتل والدمار وحرمان من الحصول على مياه نظيفة تروي عطشهم وأطفالهم.
8: فيش مية، قليل المية كمان، لما تيجي مية بنجلي طول، فيش مية ما بنجليش، إمكانيات يعني محدودة، ما انت شايف وسخ، كله قرف في قرف، حياتنا كلها قرف.
7: هذا هو الوجه الآخر للإبادة الجماعية والممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد غزة، جريمة لا ترتكب بالقنابل الذكية والمحرمة دوليا فقط، بل بقتل كل تفاصيل العيش بكرامة.
0: شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية اليوم الجمعة تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات متفرقة لقوات العدو الإسرائيلي واعتداءات متصاعدة من المغتصبين الصهاينة. ففي شرق رام الله اندلعت مواجهات عنيفة في قرية دير جرير عقب هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات العدو، ما أدى إلى إصابة شاب تزامنا مع اقتحام مغتصبين لمنطقة الحدب في قرية قبية غرب المدينة. كما شهدت بلدة عطارة اعتداء مغتصب صهيوني على عائلة فلسطينية داخل مركبتها، فيما اقتحم مستوطنون قرية الريحية جنوب الخليل وعربدوا في محيط منزل بين بلدتي جالود وقصر جنوب شرق نابلس. وفي سلفيت اقتحمت قوات العدو بلدات بديا وبروقين ودير بلوط وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين والمزارعين، كما اعتقلت شابا. أما في بيت لحم فقد اندلعت مواجهات في بلدة بيت فجار وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز بالتزامن مع عمليات تجريف نفذتها جرافات العدو في أراضي بلدة الولجة. وفي نابلس اعتقلت قوات العدو الأسير المحرر محمد زهدي حسن بعد مطاردة سيارته في بلدة قصرة، كما اقتحمت قرية روجيب وقرية مادمة حيث أغلقت محلات تجارية وأطلقت قنابل صوتية خلال الاقتحام. وفي طول كرم احتجزت قوات العدو عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة عمبتة، كما شهد المسجد الأقصى تصعيدا خطيرا بعدما اقتحم مغتصبون باحات المسجد حاملين قرابين نباتية وقربان الخبز الخاص بما يسمى عيد الأسابيع التوراتي، اعتدوا على حراس الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة العدو التي أغلقت بابا لعزل المنطقة بين باب القطانين وباب الحديد. دعت 7 دول غربية الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين وتأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الاستقرار وآفاق ما وصفته بحل الدولتين. وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. وجاء في البيان أن عنف المستوطنين بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلا عن أن سياسات إسرائيل ومنها تعزيز سيطرتها على تقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين حد وصفها. ودعا البيان إلى إنهاء توسيع المستوطنات وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين التحقيق فيها. تشهد البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية تصاعدا في إجراءات العدو، حيث أغلقت ساحة عين العسكر ببوابة حديدية، كما حول مبنى البلدية القديمة إلى مدرسة للمغتصبين.
9: كل شيء بات مختلفا عما كان، ففي قلب الخليل العتيقة تقف ساحة عين العسكر شاهدة على زمن يتبدل بالقوة. هنا أقدام غريبة تقتحم المكان بين الفينة والأخرى، واليوم تراقبها عيون الجنود من الأعلى والأسفل. لم تكن الاقتحامات عابرة كما ظن البعض، بل ملامح خطة تتقدم بصمت ثقيل حتى أضحى مبنى البلدية القديمة مدرسة للمستوطنين، والجديد أيضا نقطة عسكرية تحاصر المكان من الأعلى وضعت فوق المبنى المصادر، وبوابة حديدية أغلقت الساحة التي تعتبر الطريق الرئيس للمسجد الإبراهيمي في قلب المدينة.
10: صاير إنه افتتحوا المبنى اللي استولوا عليه، حطوا نقطة عسكرية فوق المبنى ونقلوا البوابة، كاتب العرض على باب المعسكر نقلها لسنتر الشارع مركز الشارع.
11: اليوم احنا بنشهد بالفعل يعني حملة شرسة من الاستيطان اتجاه البلدة القديمة. كل هذه الأمور ويعني المطلوب منها سياسة طاردة للسكان للأهالي للمرة. اليوم احنا بنشهد تواجدنا في سكن عسكرية، يعني اليوم هذه البوابة هي اللي أوجدها الإسرائيلي، هي بتخلق جحيم لسكان البلدة القديمة.
9: لم تتوقف انتهاكات الاحتلال عند هذا الحد، ففي الوقت الذي كان يشتد فيه الحصار على البلدة القديمة بدا مسجد أبي الأنبياء إبراهيم مثقلا بأعلام الاحتلال، غير أن الأخطر تمثل في رفض الاحتلال التماسا تقدمت به أوقاف وبلدية الخليل اعتراضا على سقف الساحة المكشوفة داخل المسجد، مما أحدث تغيرا في جدرانه التاريخية وحول ملامحه الإسلامية إلى يهودية.
12: يعني لم نستغرب من رد الالتماس من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأن القاضي ممكن أن يكون مستوطن بالمناسبة، ويمكن أن يكون هو مستولي على أحد البيوت في الخليل، فبالتالي حتى القضاء الإسرائيلي غير نزيه. هناك سياسة واضحة، سياسة إسرائيلية تهدف إلى التوسع الاستيطاني للسيطرة على قلب الخليل، للسيطرة على البلد القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف.
13: إحنا الرد الالتماس اللي قدمناه إحنا في 11/11/2024 بخصوص الاعتداء على الحرم والاعتداء إنه بدهم يسقفوا سطح الحرم الإبراهيمي الشريف، تم رد الالتماس بالرفض من قبل الحكومة الإسرائيلية بسقف 288 متر مربع اللي هم المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي الشريف.
9: انتهاكات متواصلة تضرب قلب الخليل العتيقة جنوب الضفة الغربية في مشهد ينذر بخطر حقيقي يهدد أحد أهم المقدسات الإسلامية في فلسطين. ففي الوقت الذي يؤكد فيه الفلسطينيون تمسكهم بالمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة، يمضي الاحتلال مسرعا في إجراءاته الرامية إلى فرض سيطرته الكاملة على كل جزء من الخليل العتيقة. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.

أكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا تمحورت حول مطالب طهران بحقوقها مقابل مطالبة واشنطن بالتخلي عنها. وشددت الخارجية الإيرانية على ضرورة أن تتخذ أمريكا خطوات لإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية المخالف للقانون الدولي، فيما أوضحت أن ما تطالب به وحقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن البرنامج النووي كان سلميا دائما وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي في إطار استمرار المسار الدبلوماسي، ولا يمكن القول إن ذلك يعني بالضرورة أننا وصلنا إلى نقطة تحول أو مرحلة حاسمة. وكشفت إسلام أباد عن مبادرة مشتركة مع بكين مؤلفة من 5 بنود لدفع مسار التسوية وإنهاء الحرب في المنطقة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران. وأوضح أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين اعتبارا من يوم غد السبت لبحث مستجدات المبادرة المشتركة الهادفة لإنهاء الصراع. وذكرت وكالة إسنا الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال متواصلا في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن المشاورات بشأن القضايا العالقة لم تحسم بعد. جلى مراسل المسيرة في إيران في مسرح أول جريمة مروعة ارتكبها العدو الأمريكي الإسرائيلي بحق طلاب مدرسة ميناب.

0: لا يكفي مرور الأيام كي تبرد الدماء ولا كي تنسحب الفاجعة إلى ذاكرة بعيدة. المكان يتكلم، والجدران التي تهدمت لم تصمت، والدفاتر التي علق بها دم الأطفال ما زالت تفتح أسئلتها في وجه العالم.
1: أنا آمنة حسيني، معلمة في مدرسة شجرة الطيبة بميناب. كان يوم السبت حينما وقع الهجوم، ما زالت صورة تلاميذي وزملائي أمام عيني. لقد انهار مبنى المدرسة جراء الصواريخ، وارتقى 186 شهيدا هنا تحت الركام. لا زلت لا أصدق إنهم رحلوا.
0: حينما وصل العدوان إلى هنا لم يهدم الجدران فحسب، بل حاول العدو أن يدمر الغد. جرس مدرسة الشجرة الطيبة لم يعد جرسا لبداية الصف، بل صار نداء طويلا للغياب وسؤالا لضمير الإنسانية.
2: استشهد اثنان من أولادي في المدرسة. لا زالت قدماي ويداي ترتجفان حينما أرى المدرسة. أشعر أنهم سيعودون في أي لحظة من المدرسة.
3: دوم قزال بمدرسة.
4: فجأة سمعت صوت انفجار قوي. لم أعرف ما الذي حصل. أشتاق لرفاقي، لقد رحلوا. كنا نلعب سوية هنا.
0: المشهد ذاته من غزة إلى ميناب. نيران العدو الصهيوني الأمريكي اقتحمت غرفة الصف وجلست مكان المعلم وحولت الدرس إلى دم والمقعد إلى شاهد. هنا انتهى الدرس، لكن الحكاية لم تنتهي، بل انتقلت إلى مكان آخر حيث احتضنت الأرض أجساد الأطفال.

0: أسكني رافتم.
1: ذهبت إلى المدرسة حينما علمت بأنهم قصفوها. استشهد ابني ولم أعد أتحمل. المجرمان نتنياهو وترامب سرقا مني ابني، لكن الظلم لن يدوم.
2: أنا والدة الشهيد أمير محمدي، كان عمره 7 سنوات، كان يحب قائده وبلاده، ونقول للجميع بأننا لن نستسلم ولن نرضخ.

0: أتيت إلى هنا لأتحدث مع أصدقائي وأقول لهم لن نفرط بدمائكم. أقول لأمريكا والصهاينة، نحن أطفال ميناب، سنتابع طريق رفاقنا.
1: صفوف الدراسة انتقلت من مقاعد الدراسة إلى شواهد القبور، أسماؤهم باتت منحوتة على الحجر، لكن القصة لا تقف عند الحزن على فراقهم، بل عند الإرادة التي لا تنكسر.

0: من مدينة ميناب علي جعفر المسيرة.
1: تجمع مئات الكوبيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة هافانا احتجاجا على قرار الولايات المتحدة توجيه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على خلفية حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للتصعيد الأمريكي ضد القيادة الكوبية، ورفع المشاركون لافتات داعمة لكاسترو، فيما تحولت الساحة المقابلة للسفارة إلى منصة للتنديد بالسياسات الأمريكية. وكانت الحكومة الكوبية اعتبرت أن الاتهامات الموجهة إلى راؤول كاسترو ذات دوافع سياسية، أكدت أن إسقاط الطائرتين عام 1996 جاء في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية بعد انتهاك المجال الجوي الكوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها كوبا تترافق مع انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي ونقص في السلع الأساسية وارتفاع في معدلات التضخم، ما يزيد من الضغوط الداخلية على الحكومة. قدمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد استقالتها اليوم الجمعة على أن تغادر منصبها في 30 من الشهر المقبل. غابارد أبلغت ترامب نيتها التنحي خلال اجتماع في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة بعد عامين ونصف من توليها للمنصب، بعدما أثارت جدلا بتصريحاتها التي أكدت عدم وجود دوافع أو مخاوف بشأن أنشطة إيران النووية، وسبقها في الاستقالة مدير مكافحة الإرهاب. يواجه عشرات الملايين من الأمريكيين أسعارا مرتفعة بشكل قياسي للبنزين ضمن تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 5 إمدادات النفط العالمية.
2: العدوان على إيران لم يعد ملفاً خارجياً بعيداً عن يوميات الأمريكيين، فالفاتورة بدأت تظهر عند محطات الوقود وفي أسعار الغذاء والسفر، وفي مزاج ناخبين كان ترامب قد وعدهم بتخفيف الأعباء وتحسين الاقتصاد قبل أن يجرهم خلف حسابات نتنياهو وأحلامه. أسعار البنزين والديزل في البلاد قاربت أرقاماً قياسية قبيل عطلة أعياد أمريكية بزيادة أكثر من 50% عن العام الماضي. وفي أعقاب سخرية ترامب من هذه الزيادة، رد نواب بأن الناس يصرخون من كلفة المعيشة. موقع أكسيس الأمريكي نقل عن رئيس تحليل النفط في غاز بودي، وهي منصة لتسعير الوقود تعتمد على بيانات المستخدمين، أن أكثر من 90% من فرق السعر مرتبط بتعطل مضيق هرمز في وقت قد لا تتوقف فيه الأسعار عن الارتفاع. وأشارت إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار البنزين أدى لزيادة معدل التضخم إلى ما يقارب 4% في أبريل، كما أنه لأول مرة منذ 3 سنوات بدأت الأجور الحقيقية بالانخفاض، أي أن أسعار المستهلك ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور. كما انعكس التضخم على سوق الدين الأمريكية، إذ طرحت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي سندات لأجل 30 عاماً بعائد بلغ 5% لأول مرة منذ عام 2007، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار موجة ارتفاع الأسعار. فيما تحدثت شبكة سي بي أس نيوز عن صدمة تمتد إلى السفر والطعام والطيران لا البنزين وحده، وأضافت أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون أسعار البنزين عبئاً مالياً، وأن 77% يقولون إن دخلهم لا يواكب التضخم. هذا وتكشف الأرقام الرسمية حجم الارتداد الداخلي، فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر الطاقة ارتفع نحو 18% خلال عام، والكهرباء أكثر من 6% في أبريل، في تأكيد على أن آثار العدوان لم تبقى في المنطقة بل ارتدت لتطال ميزانية الأسر الأمريكية. وتقدر جامعة براون الأمريكية أن الأمريكيين دفعوا أكثر من 41.5 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل منذ بدء العدوان وحتى 18 مايو الجاري، أي نحو 320 دولار لكل أسرة. وقالت شبكة CNN إن الصدمة التي أحدثتها الأسعار المرتفعة تزيد من إحباطات تكلفة المعيشة التي أدت إلى نفور الناخبين من اقتصاد ترامب، وذلك رغم

0: وأظهر استطلاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن نحو 60% من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامله مع أزمة تكاليف المعيشة. سياسيا، قالت أسوشيتد بريس إن الجمهوريين أرجأوا تصويتا على قرار يقيد عدوان ترامب بعدما بدا أنهم لا يملكون الأصوات لإسقاطه. في مؤشر على تآكل الدعم داخل الكونغرس للعدوان الصهيوني أمريكي وانقسام واضح بين الجمهوريين بعدما تبين أن العدوان لا يحقق مصلحة المواطنين بل على العكس تماما، فأثار الحرب ستمتد لشهور طويلة مقبلة. فقد تحول العدوان الذي روج له كحسم استراتيجي سريع إلى ضريبة يومية على الأمريكيين الذين باتوا يدفعون ثمن مغامرة ترامب نتنياهو من جيوبهم.
1: Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel.
2: كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استنادا إلى تقييمات البنتاغون أن الجيش الأمريكي استنزف ما يعادل نصف مخزون البنتاغون من صواريخ ثاد دفاعا عن كيان العدو الإسرائيلي. أذكرت الصحيفة أن أمريكا بناء على تقييمات البنتاغون تحملت العبء الأكبر للدفاع الصاروخي عن كيان العدو الإسرائيلي خلال الحرب على إيران، موضحة بأن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 200 صاروخ ثاد دفاعا عن إسرائيل بما يعادل نحو نصف مخزون البنتاغون. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب بمفردها، لكن لا أحد يعرف ذلك فعليا لأنهم لا يرون ما يجري في الخلفية حد تعبيره. ارتفعت أسعار النفط وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.3 أو 38 دولار أو 2.3% لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 12 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار فاصلة سبعة أو 73 أو 1.8% لتصل إلى 98.8%، وانخفض كلا المؤشرين بنحو 2% إلى أدنى مستويات لهما عند التسوية في ما يقرب من أسبوعين. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت المسيرة .net.ye. في أمان الله.

الباري أن الله بريء من المشركين ورسوله.

0: يا مرعاه خليني بحال دو لا لك بس بس
1: ما عددش خليه يمكن يشتري لك هذا اقدر

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن.

واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها وبكل بضعة من لحمها وبكل شعرة من شعرها وبكل صوفة من صوفها حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثير اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله إني كل جبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حد يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
5: مساءكم الله بكل الخير والنصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار في كل مكان، حياكم الله في هذه الفترة المسائية، في هذه المواكبة، في هذه التغطية الحية والمباشرة من استديوهات إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5، كذلك من يتابعنا الأعزاء عبر الانترنت عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي هي من إخراج المخرج العزيز. مساء كل جمعة قدو معروف يعني، صح؟ داري منو ولا أزدق منو؟ محمد الديلمي سيكون معنا بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 منتصف هذا أو هذا الليل. سنكون معكم بمشيئة الله بمواضيع ومحاور مهمة مشتركة، طبعا مواضيع مهمة وكذلك محاور نتناولها بمشيئة الله في هذه الفترة، فأهلا وسهلا بكم.

إذن مساء الخير، مساء النصر، مساء العزة، مساء الوحدة، مساء 22 من مايو الذي يوافق اليوم. في ذلك التاريخ 1990 ارتفع فيه اليمن موحدا، عاد كما كان، بالأصح هي اليمن بشماله وجنوبه جزء لا يتجزأ وجغرافيا واحدة. في هذا التاريخ توحد وأعلن، وبهذه المناسبة نقول تحية بحجم الوطن، تحية بامتداد التاريخ إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى الشعب اليمني العظيم في ذكرى العيد الوطني 36 للوحدة اليمنية. هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي لم تكن كما هو واقع الحال، لم تكن مجرد إعلان سياسي حينها، بل كانت حلما يمنيا كبيرا، ولا أبالغ إن قلت كانت حلما عربيا، كانت ميثاقا وطنيا كتب بدماء الأحرار، كتب بتضحيات المناضلين ليبقى اليمن واحدا موحدا عصيا على التمزيق وعلى الانكسار مهما تكالب عليه الأعداء.

في هذه الذكرى الوطنية تتجدد معانا الانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن الذي واجه عبر العقود مؤامرات كبرى استهدفت وحدته واستهدفت استقلاله، سعت إلى تحويله هذه المؤامرات إلى إلى إلى ساحة للصراعات، إلى ساحة للانقسامات، سعت إلى تحويله إلى ملف يدار من خلف الحدود وفق حسابات القوى الأجنبية ومصالحها، النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي. لكن اليمنيين رغم كل الجراح، رغم كل المؤامرات، ظلوا أكثر وعيا بأن وحدتهم هي صمام الأمان، وأن أخطر ما يهدد هذا المنجز الكبير هو الارتهان للخارج والتسليم للخارج، وهو إثارة ما يهدد أيضا هذا المنجز، إثارة النعرات الطائفية، إثارة النعرات المناطقية والحزبية التي عمل عليها الأعداء خلال الفترات الماضية. أيضا ما يهدد هذا المنجز هو تمزيق النسيج الاجتماعي خدمة لأجندات لا تريد لهذا الشعب أن يكون حرا ولا مستقلا ولا قويا، كما يفعل ويحرص ويعمد ويستهدف المرتزقة ومن خلفهم أيضا النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي والصهيوني. يريدون استهداف اليمن وتمزيق اليمن على مستوى تنزيق النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات الطائفية، النعرات المناطقية، النعرات الحزبية، وكل ما من شأنه التفريق للجمع. هذا ما كان الشغل الشاغل ولا زال للأعداء، لمن في مصلحتهم أن يبقى اليمن ممزقا مشرذما مجزئا سهل البلع أو سهل الاستيلاء عليه وسهل استهدافه. اليوم وقفنا جميعا ونحن في يوم 22 من مايو، وقفنا أمام وتابعنا أيضا كلمة السيد القائد يحفظه الله. هذه الكلمة أكدت وذكرت وأشارت إلى ما يجمعنا، إلى ما يحرضنا أكثر، إلى ما يدفعنا إلى أن نتمسك أكثر بموضوع الوحدة. ما هو المفتاح؟ ما هو العامل المشترك؟ ما هو سر النجاح؟ سر النجاح في الوحدة. الوحدة كلها هي مطلب الجميع، لكن في ما هو المنجز أو ما هو ما يجمعها وما يربطها وما يجعلها وثيقة أمام كل محاولات الأعداء، محاولات الاستهداف. السيد القائد يحفظه الله أكد أن الهوية الإيمانية الجامعة كانت وما زالت وما تزال الحصن الحقيقي لوحدة الشعب اليمني. الهوية الإيمانية الجامعة، القيم الإيمانية والإسلامية كلها تحرضنا على الالتفاف على الوحدة، وعلى أن نقاتل صفا واحدا وأن نكون يدا واحدة. ولذلك اليوم السيد القائد يحفظه الله في كلمته اليوم أكد أن الهوية الإيمانية الجامعة كانت وما تزال الحصن الحقيقي لوحدة الشعب اليمني، وأن الاعتصام بحبل الله والكفيل بحماية البلاد من الانقسام ومن التنازع، لأن الأمة حين تفقد بوصلتها الإيمانية تتحول إلى ساحة مفتوحة للفتن وللمؤامرات. أما حين تتمسك بهويتها، حين تتمسك بقيمها، فإنها في هذه الحالة تصبح عصية على الاختراق، مهما تكاثفت ومهما اتحدت ومهما تعاظمت التحديات والأخطار والمؤامرات. هذه خلاصة الخلاصة كما يقال، جاءت على لسان السيد القائد يحفظه الله في كيف نحافظ على الوحدة وما الذي يمكن أن يجمعنا. وإذا طبقنا وإذا رسينا وإذا امتثلنا لهذه القيم وطبقنا هذه القيم الإيمانية التي تدفعنا للاعتصام بحبل الله، لا أتحدث هنا فقط الفائدة طبعا، لا نتحدث هنا على مستوى فقد الوحدة على مستوى داخل الوطن اليمني شماله وجنوبه، بل إذا اتبعنا هذه الخطوات وهذه العوامل وهذه المفاتيح وكلمة السر، هذا الوحدة ستشمل كل العالم العربي والإسلامي،
والأصل الأصل أن تكون الوحدة أو الأمة، كل الأمة متوحدة، يد واحدة، موقف واحد، تواجه عدو واحد، خطوات واحدة، ويعني تواجه المؤامرات بخطوات واحدة. لكن الأعداء لا، يريدون شرذمة وتقسيم وبعثرة وتجزئة، تجزئة الأوطان وأعطائها مسميات وأعلام وحدود، وهذا ما هو مش موجود في العالم أو في الأدبيات الإسلامية، لا يوجد. لذلك اليوم السيد القائد أكد أن الهوية الإيمانية الجامعة كانت وما تزال الحصن الحقيقي لوحدة الشعب اليمني، وأن الاعتصام بحبل الله هو الكفيل بحماية البلاد من الانقسام ومن التنازع. والسيد القائد هنا أشار إلى موضوع الأمة، انطلق من الموضوع الداخلي على مستوى 22 مايو والوحدة اليمنية إلى مسألة الأمة، وهذا دائما تحركات السيد القائد في هذا الإطار على مستوى الأمة، أنه حين تتمسك هذه الأمة بهويتها بقيمها الأصيلة الإسلامية الحقيقية الإيمانية، حينها ستكون عصية صعبة، حجر صماء، و يعني لا يمكن للعداء أن ينالوا منها وأن يخترقوها وأن يجزئوها وأن يستهدفوها ويستهدفوا أبنائها. لماذا؟ لأنه نحن في زمن، في هذا الزمن تتكالب فيه المشاريع الخارجية على هذه المنطقة. نحن في زمن تتسابق القوى الكبرى، قوى الطغيان، لإعادة رسم الخرائط لتوزيع وتمزيق الدول لنهب الثروات. وهذا يبرز يعني حقيقة وعمليا الكلام هذا في اليمن وغير اليمن. لكن السيد القائد جاء اليوم وتحدث، واليوم أيضا يمن ثورة 21 من سبتمبر برز بموقف حر، بموقف مستقل، رافض كل أشكال الوصاية الخارجية، كل أشكال الوصاية الأجنبية، معلن مؤكد التمسك بحقه في السيادة وفي القرار الوطني.

إذن مستمعينا الأكارم، نحن في هذا اليوم في 22 من مايو، هناك عدد من النقاط التي يجب أن نتوقف عندها، لأنه حصلت خلالها يعني مغالطات خلال الفترة الماضية، وكثير من الأوراق التي خلطت أيضا فيما يتعلق بهذا اليوم، ويعني هناك عدة أخطاء وهناك عدة تجاوزات، وهناك ما أوصل الوحدة اليمنية إلى شكلها الحالي، وإلى أنه فيما بعد ظلمت جهات معينة بسبب أيضا أطماع معينة، أيضا جهات معينة، فلذلك الواقع الآن ما هو عليه في هذا الحال، وقدموا صورة مشوهة عن الوحدة. لكن اليوم من منطلق ما تحدث عنه السيد القائد، من منطلق الوحدة الإيمانية والقيم الإيمانية، هذه ستكون هي نقاط جامعة، لا نقول فقط كما ذكرنا على مستوى اليمن، وإنما على مستوى كل الأمة العربية والإسلامية. اليوم يعني السيد القائد أكد أنه شعبنا لن يقبل أبدا أن يكون مجرد تابع يدار بإشراف أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي أو سعودي، لأن اليمن الذي قدم تضحيات الجسام دفاعا عن كرامته لا يمكن أن يفرط بحريته مهما بلغت الضغوط والمؤامرات. هذه المؤامرات هي ذات المؤامرات التي استهدفت سابقا كل المنجزات وكل المنجزات الوطنية طبعا، وكل ما من شأنه أن يمثل نقطة التقاء ونقطة مشتركة ونقطة جامعة لكل الأطراف اليمنية. في هذه المناسبة الوطنية تتعاظم التحية أيضا لرجال القوات المسلحة والأمن وللمرابطين في الجبهات، وأولئك الذين جعلوا من الدفاع عن وحدة اليمن وعن سيادته أيضا جهاد في سبيل الله، كما أمس قرأنا في برقية مشتركة بين وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وكذلك اللواء الركن يوسف المداني، وهما يشددان على أن التفريط بوحدة الوطن هو تفريط بأمانة عظيمة استودعها الله في أعناق اليمنيين. جاء أمس في برقية بهذه المناسبة، بمناسبة عيد الوحدة اليمنية، فنقول تحية لأولئك الذين يقفون اليوم سدا منيعا أمام مشاريع التقسيم وأمام مشاريع الشرذمة، ويؤكدون أن اليمن سيبقى موحدا رغم كل المؤامرات، رغم كل المشاريع التفتيت، وأنه هذا الشعب الذي صمد في وجه العدوان وفي وجه الحصار الذي لا زال مستمر بشكل أو بآخر، وقادر بمشيئة الله قادر أيضا على إسقاط كل مشاريع التفتيت وعلى كل مشاريع الاستهداف وكل مشاريع الهيمنة. أيها الأعزاء جميعا، الوحدة اليمنية نتحدث عنها وهي متجذرة في وجدان اليمنيين، مش فقط اليمنيين، يعني لو نأتي ونقرأ ردود الفعل حينها في 1990، إنه يعني كما نقرأ وكما يحكى لنا أن كثير من شعوب العالم بكت في هذا اليوم وهي تتابع وتشاهد العلم اليمني، علم الوحدة، يرتفع، لأنه نموذج فريد في زمن الشرذمة والتقسيم. توحدت الأمور، لكن الأعداء التفوا لها من جانب آخر واستطاعوا للأسف أن ينالوا منها. عموما يعني إذا كانت قوى الخارج، قوى الهيمنة، قد راهنت على إنهاك اليمنيين بالحروب وبالأزمات وبالحصار وبإثارة الأحقاد وبإثارة الانقسامات، فإنها فشلت بحمد الله في كسر روح هذا الشعب، وفشلت في اقتلاع انتمائه لوطنه ولهويته ولإيمانه. اليوم واليمن يحيي عيد وحدته، تبدو الرسالة أوضح من أي وقت مضى، ونحن في عصر ثورة 21 من سبتمبر، إنه التي تفيد بأن الوحدة الحقيقية تبنى على الحرية،
تبنى على الاستقلال، تبنى على الكرامة، تبنى على الهوية الجامعة، تبنى على الهوية الإيمانية، الهوية الإسلامية، لا على التبعية ولا على الوصاية والانتماء والارتماء للأحضان الأجنبية. للأسف الوحدة الحقيقية، ونؤكدها اليوم، في أن الشعوب التي تتمسك بحقها في السيادة هي قادرة على صناعة مستقبلها مهما تكاثفت عليها المؤامرات. هذا ما نستطيع أن نقول عليها وحدة. ومن هنا، من صنعاء الصمود، من العاصمة التي نقول منحنت رغم العدوان والحصار، من ميادين العزة التي احتشدت فيها الجماهير وتحتشد بشكل دائم ومستمر دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الهوية ودفاعا عن المقدسات، اليوم يرتفع صوت اليمنيين مجددا التمسك بالقيم والثوابت الوطنية والإسلامية. وأيضا يؤكد اليمنيون أن وحدتهم باقية، وأن مشاريع الأعداء لا زوال، وأن اليمن سيظل وطنا حرا عزيزا موحدا مستقلا بمشيئة الله، مهما حاولت قوى الهيمنة، مهما حاول الاستكبار العالمي أن يعبث بأمن هذا الوطن وباستقراره. عموما نقول كل عام واليمن بخير، كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير، في وحدة، في سلام، في أمن، في عزة، في كرامة. كل عام والوحدة اليمنية أكثر رسوخا في القلوب وفي الوجدان وفي الواقع في الأرض شمالا وجنوبا. كل عام وشعبنا العظيم أكثر تمسكا بحريته وبهويته ونهجه التحرري، حتى يتحقق لهذا الوطن وحتى يتحقق لهذه الأمة ما تستحقه من عزة ومن سيادة ومن نهضة ومن استقلال.

0: اسمها
1: جاهزين. بسم الله الخل
2: جميعا ببلدنا وخدمة أبنائه، هذه مسؤولية علينا نفتخر أن نتحملها في هذا الظرف الصعب. نحن عاهدنا الله أن نحافظ على هذا البلد وأن نحميه ونحمي وحدته واستقلاله، ونحافظ على سيادته واستقراره وسلامة أراضيه حتى نحصل على السيادة الكاملة لكل شبر من التراب الوطني.
1: طيب إذن عودة لكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة آفاق FM، ويسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الأستاذ القدير أحمد العلي وهو وزير سابق. سيادة أو سعادة الوزير حياكم الله.
3: حياكم الله
1: معالي الوزير. أهلا وسهلا سيد الكريم. يعني نقف أولا نبارك لكم ذكرى الوحدة، العيد الوطني للوحدة اليمنية، ويعني من خلالكم سنطرح فقط مجموعة من الأسئلة، نحاول أن نشخص جوانب الخلل في موضوع الوحدة اليمنية وجوانب الإخفاقات السابقة لنحاول أن نتلافاها مستقبلا. والبداية أنه كيف يمكن اليوم التفريق بين وحدة الشعب اليمني التي بقيت راسخة في وجدان اليمنيين شمالا وجنوبا، وبين يعني ما يمكن أن نقول عليها وحدة النافذين التي أفرغت من مضمونها أو من مضمونها الوطني بعد حرب 94؟
3: نعم حياكم الله، واسمح لي في البداية أن أنقل أزكى التهاني والتبريكات لقيادة المستورية للسيد عبد الملك بدر الدين العوثي، وأيضا للأخ فخامة الرئيس مالك المشاط، وإلى كافة أحرار اليمن وشرفائه بهذه المناسبة العظيمة ومناسبة عزيزة وغالية على أبناء شعبنا اليمن، لأنها تحققت بإرادة وطنية أيضا، وكانت نتائج تضحيات كبيرة من قبل أبناء الشعب وتحسب للشعب اليمني أيضا. في الواقع سيدي الكريم دعنا نتحدث بكل مصداقية، الوحدة اليمنية كإنجاز لا خلاف على ذلك إطلاقا، حتى وإن وجد من يعني يتاجر أو يتحدث لغرض تعميم معين على ابناء شعبنا اليمني أو للضحك على الدقون. اليوم نحن أمام مشهد كبير وواضح جدا. المشهد يتحدث عن أين ممكن تكون أقدامك واقفة، هل تكف الأقدام لكل من يتحدث اليوم عن الوحدة اليمنية أو عن الحق الوطني أو عن مصلحة اليمن. مصلحة اليمن وأيضا الوحدة اليمنية تتجسد من خلال مواقف واضحة جدا، وهي أن تكون مع هذا الوطن، أن تكون أعمالك كافة تخدم الهم الوطني، تخدم إرادة الشعب اليمني، تخدم التوجه العام لهذا الشعب الذي يعمل ليل ونهار من أجل حماية الأرض والإنسان. أي شخص يتحدث عن الوحدة اليمنية أو عن أي قضية وطنية وهو يقف إلى جانب العدو الذي جاء لتدمير مقدرات وطننا، لقتل أبناء شعبنا، هذا لا يمكن اليوم أن يتلقفه أبناء الوطن. هناك وعي شديد، هناك وعي كبير جدا اليوم يمتلكه أبناء الشعب اليمني، وخاصة بعد أكثر من عشر سنوات من الاحتلال وبما فيها من القتل والتدمير والعمل الكبير الذي يضر المواطن والوطن ويضر الأرض والإنسان. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبله الشرفاء، أن يقبله الشخصيات وعامة الشعب الذين قدموا تضحيات، الذين رووا هذه الأرض من دماءهم الطاهرة. وبالتالي لا يمكن لنا اليوم أن نستمع وأن يضحك علينا. حقيقة هذا أمر مفروغ منه، وعليهم أن يبحثوا عن تفاصيل جديدة كمحاولة لتلميع أنفسهم وتزيين وجوههم التي ذهبت أدراج الرياح وقبطت بأهداف وأجندة خاصة بالأجنبي الذي لا تمثل مصلحة الوطن اليمني بالنسبة له أي قيمة نهائيا.
1: نعم. وهنا أسألكم يعني إلى أي مدى لعبت التدخلات الخارجية الأمريكية والسعودية تحديدا إلى أي مدى لعبت دورا في التأثير على مسار الوحدة اليمنية منذ يعني ما قبل تحقيقها وحتى اليوم، وكذلك ما انعكاس ذلك على الواقع السياسي اليوم الحالي؟
3: سيدي الكريم، كل من يرتبط بهذه الأرض الطيبة ويرتبط بتاريخها، تاريخها الوطني والديني والإنساني، لا يمكن

0: تقديرا للتضحيات التي قدمها أبناء الشعب اليمني، وفي إطار أيضا تفاصيل تتعلق أيضا بمجريات الأحداث السياسية في العالم، انهيار الاتحاد السوفيتي، تراجع تراجع النظام الاشتراكي أيضا في كثير من الدول. كانت هذه عوامل ساعدت أبناء اليمن، ساعدتهم فقط، وأيضا حدت من التدخل السعودي تحديدا في شؤون اليمن في تلك الفترة. وعلى ذلك تم الاتفاق على طبعا قيام الوحدة اليمنية من خلال اتفاقية الوحدة التي وقعت من قبل قيادة الشطرين، رغم أن لنا تحفظات كثيرة حول هذه الاتفاقية، لكن على الأقل تم إنجاز هدف كبير وسامي لأبناء شعبنا اليمني تحقيقا لما يريد الله سبحانه وتعالى. فالتوجيه الإلهي واضح، واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه القضية لا يمكن انخلافها حولها الآن.
1: صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني فقط هو ننظر إلى جانب أنه يعني قد كان يفترض أن تكون الوحدة بشكل أفضل، وهنا أسألكم إلى يعني هناك من يرى أن مشروع الوحدة الحقيقي كان يمكن أن يتجسد بصورة مختلفة لو استمرت يعني إرادة القيادات الوطنية في الشمال والجنوب، يعني بعيدا عن الحسابات الخارجية والاغتيارات السياسية. يعني كيف أنتم تنظرون إلى هذه القراءة؟
0: سيدي الكريم، دعنا نتحدث بصراحة. أولا، لم يكن هناك نظامين يذهبان إلى حد أن يعملا من أجل مصلحة الشعب والوطن. طبعا النظام الشمال معروف أنه كان يمثل تيار قبلي وتيار سياسي لا يمت إلى مصلحة الوطن بصفة، وأيضا في الجنوب كان هناك نظاما اشتراكيا جاء على إثر أحداث تامية حدثت في 1986، وبالتالي ربما ذهب النظام في الجنوب محاولا إنقاذ نفسه من الانهيار نتيجة لانهيار الكتلة الاشتراكية، ورأى أيضا النظام في الشمال أن هذه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز يضحك على الشعب اليمني لسنوات من خلاله. وما رأيناه بعد الوحدة لم يكن إيجابيا، وبالتأكيد الجميع تابع مجريات والأحداث التي تمت بعد قيام الوحدة، ومنها الحرب الكبيرة بين الشطرين في 94 والتي ظهرت تكتلات لا تمت إلى مصلحة الوطن بصلة إطلاقا، وهذا معروف للشعب اليمني ويدونه الشرفاء من أبناء الوطن.
1: نعم. طيب كيف أثرت نتائج هذه الحرب، حرب صيف 94، يعني كيف أثرت على مفهوم الشراكة الوطنية بين أبناء الشمال والجنوب؟ وهل كانت تلك الحرب بداية الأزمة البنيوية التي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم؟
0: سيدي الكريم، أولا دعني أتحدث عن المفهوم العام للدولة. المفهوم العام للدولة وهي أن تعمل قيادة الدولة من أجل رخاء وعزة وكرامة الشعب.
1: نعم.
0: اليمني هذا لم يكن موجودا إطلاقا. كانت هناك عبارة عن تجمعات مرتبطة بعصابات تلبي فقط احتياجاتها هي، وتلبي أيضا احتياجات خارجية كثيرة سواء كانت عربية أو أجنبية. وبالتالي لم تشهد اليمن في تلك الفترة أي تنمية حقيقية، وأيضا ما كان يتطلع إليه الشعب اليمني من خلال تحقيق الوحدة وهدف كبير وسامي لم يؤدي إلى تلك التطلعات والأماني لشعبنا اليمني، لأنه في الوحدة قوة في الوحدة عدة، لكن رأينا أن التدخلات الخارجية ظلت مستمرة في حياة شعبنا اليمني، وأيضا الحضور الأمريكي والصهيوني في كثير من الأحداث التي أدت بالنتيجة إلى تراجع كبير في قيم الوحدة، ولم يلمس وفي الواقع لم يلمس شعبنا اليمني في الشطرين، أقول في الشطرين، ذلك الأمل الكبير الذي كان اليمنيون يتمنونه من خلال تحقيق هذا هذه الوحدة العظيمة. وكان المشهد واضح أن النتائج هي فائدة لشخصيات معينة أو لقوى سياسية معينة، وأما الشعب فظل في تلك المعاناة المعروفة منذ قيام ما اسمه هذا في ذلك اليوم ثورة 26 سبتمبر، ولم يتحقق للشعب اليمني تلك الأهداف العظيمة أو التطلعات أو الأماني التي ظل يعيشها، بل زادت كروش من كانوا يمتكون بزمام الأمور زادت اتساعا، بينما الشعب اليمني يعيش لحظات من الفقر والعوز والجهل والتخلف إلى آخره من المسميات التي رسمت في ذلك الوقت على أن قيام الثورة ستحقق إنجازات ومستفزات كبيرة لهذا الشعب.
1: نعم. طيب أستاذ أحمد، في ظل التحديات الراهنة وفي ظل محاولات إعادة إنتاج مشاريع التكسيم والارتهان للخارج، وهنا السؤال: ما الذي يحتاجه اليمنيون اليوم لبناء وحدة وطنية عادلة، وحدة وطنية مستقرة قائمة على السيادة وعلى الشراكة الحقيقية وحماية الهوية الوطنية، وأيضا على ضوء ما تحدث عنه السيد القائد الذي اليوم تحدث أنه وأكد أيضا في كلمته أن الهوية الإيمانية الجامعة كانت وما تزال الحصن الحصين أو الحصن الحقيقي لوحدة الشعب اليمني؟
0: نعم سيدي الكريم، إذا ما تابعنا بصدق ودقة مجريات الأحداث الأكثر من 6 عقود في اليمن، سنجد أن المشاريع التي تأتي من الخارج لا تلبي إطلاقا حاجة الشعب اليمني، سواء حاجته للجانب الإيماني وأيضا حاجته في الحرية والرخاء والإزدهار استمرت حالة الاضطراب لدى أبناء الوطن وظل يعاني، ومع وجود الخيرات مع وجود الثروات مع وجود كل هذه المعطيات التي تؤدي إلى بناء دولة عظيمة، وبالتالي الأمل الكبير حقيقة والذي أدركه والإنجاز أيضا الذي أدركه كافة الذين يرتبطون بمشروع الخارج، مشروع الخارج الذي لا يخدم الشعب اليمني، أكيد أدركوا أن مع قيام ثورة 21 من سبتمبر خطوة إيجابية كبيرة تبني على تلك الطموحات وتلك الأطماع التي ترتبط بأولئك الذين يتحركون في الداخل باسم أبناء الشعب اليمني، وهم مرتبطون أساسا بأجندة وأهداف خارجية. بالتالي هذه الثورة العظيمة التي أوجدت في قلوب الأحرار وقلوب الشرفاء وقلوب المجاهدين أملا كبيرا في الحرية والانعتاق والخلاص من التبعية والخلاص من الوصايا الخارجية، وهذا واضح جدا من خلال انطلاق أبناء الشعب اليمني بعمليات بناء حقيقية. وطبعا أدرك العدو الخارجي طبيعة الثورة وما يمكن أن تحققه من إنجاز لأبناء الشعب اليمني، ما ذهب لشن عدوان سافر من خلال تكتل أو تجمع كبير أسميه بدول عدوان على اليمن أكثر من 17 دولة، لكن إصرار شعبنا اليمني على تحقيق الإنجازات وارتباطه الوثيق بقيادة ثورية حكيمة أجهض هذه المحاولات الرئاسة من دول العدوان، ونحن اليوم في العام 11 من العدوان أكثر قوة وأكثر صلابة وأيضا أكثر اقتراب من تحقيق الأهداف التي قامت عليها ثورة 21 من سبتمبر. ولهذا نقول أننا في كل مناسبة تتعلق بالوحدة اليمنية نتحدث عن إمكانية كبيرة أولا للحفاظ على هذه الوحدة وأيضا للقضاء على كافة القضايا المتعلقة بمداخل إيهاب هذه الوحدة، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونسمع الأمور العظيمة من قائد الثورة، من قيادة السياسية، من كافة أبناء شعبنا الذين ارتبطوا بهذا المشروع العظيم، والذين طبعا قدموا وقدمنا وقدم كل الأحرار والشرفاء والمجاهدين فلذات عبادهم.
1: نعم.
0: ودماء عزيزة وغالية على الشعب اليمني، لكن كل ذلك لم يضيع ولم يضيع هدرا، بل بدأنا نتحسس ونتلمس نتائج تلك التضحيات، وإن شاء الله كما أشار فخامة الرئيس في خطابه ليلة أمس إن شاء الله تتحرك باقي المناطق المحتلة، أولا بفضل والدعم الإلهي الكبير الواضح جدا، والانتصارات التي تتحققت لهذا الشعب خلال هذه المعركة الطويلة المستمرة منذ أكثر من 11 سنة، وأيضا إن شاء الله لأسباب الإرادة القوية والفولاذية لأبناء شعبنا اليمني الطامح والمتطلع إلى الانعتاق من التدخلات الخارجية ورفض الوصاية وتحقيق المعنى الحرفي لبلد الإيمان، بلد الهوية الإيمانية والهدي القرآني الذي اليوم نعيشه لحظة بلحظة، وإن شاء الله تتحرر باقي المناطق وتتأكد إرادة شعب اليمن بقيادة السيد القائد العظيم الحكيم الذي لا نشك إطلاقا في نواياه واهتمامه الكبير ببناء هذا الوطن، وبالتأكيد نحن نتابع حتى محاضرات سيد القائد، واليوم كان حديث جميل ورائع وعظيم يؤكد على الانطلاق الأكبر في مجال الصناعات، في مجال التحرر من الوصايا الخارجية، في مجال الاستغناء عن الموارد الخارجية. بلد ثورة، بلد لديه ثروات ويحتاج فقط إلى الإخلاص، ونحن جميعا إلى جانب قيادتنا ولن نتراجع ولن نتخلى عن أسس ومبادئ الثورة، ثورة 21 سبتمبر.
1: نعم، وهذا هو العهد كل الحرار. شكرا جزيلا معالي الوزير السابق أحمد العلي، كنت طيف عزيز معنا. شكرا لك، كنت طيف عزيز معنا في هذه الفترة المسائية، تحية لك.
0: حياكم الله، حياكم الله.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.
0: شكرا لكم،
1: في رعاية الله.
2: بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتح الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. نحن أمام هذا الملف موضوع الوحدة وما سبق أيضا هذا الحدث التاريخي وما تلاها أيضا وما أشار إليه كذلك السيد القائد في كلمته وفي خطابه اليوم. حقيقة هناك مواضيع مهمة وأيضا يجب أن تظهر للعلن وستظهر تباعا بمشيئة الله في سياق التناول لهذا الموضوع ولهذا الحدث. ولكن اسمحوا لي فقط خلال هذا اللقاء أو خلال هذه الفترة أن نتحدث عن جوانب خاصة يعني أو ما تعتبر أسرار وحقائق هي تكشف وربما لأول مرة عن خفايا التدخلات الخارجية في الوحدة اليمنية. يعني كما قلت لكم هناك تفاصيل ونقاط ومواضيع معقدة كثيرة متصلة بهذا الموضوع، ولكن في هذا الجزئية تحديدا وبما لا يخفى على أحد مسألة التدخل المباشر، التدخل السعودي في القرار اليمني، حد الوصاية، حد اعتبار اليمن محافظة سعودية، يعني حرفيا محافظة على مستوى الهيمنة والسيطرة والتحكم بالقرار، يعني حتى على مستوى يطلع وزير مدير عام في جهات معينة لابد من أن يأتي مرسوم ملكي أو الاستئذان والاستشارة وإلى ما آخر من أشكال التدخل. وهذا الكلام واضح، والهدف أنه مش يريدون أن يرفعوا اليمن إلى مصاف الدول الخليجية وإلى ما هي عليه من أمن، لا الأمر فقط استفادة واستغلال من للثروات واستفادة من الأوضاع. اليوم نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء العميد عبد الله بن عامر كشف يعني ما يمكن أن تعتبر أسرار وحقائق تكشف لأول مرة عن خفايا هذه التدخلات الخارجية على مستوى فقط في الوحدة اليمنية. العميد بن عامر قال إن الشعب اليمني تاريخيا في الشمال والجنوب لم يكن منفصلا، وأوضح أن الانفصال الحقيقي كان بين القوى السياسية المرتبطة بالخارج، وأكد أن الوحدة جاءت تلبية للرغبات الشعبية في شمال اليمن وفي جنوبه، وأن المعضلة الرئيسية التي واجهت اليمن خلال العقود الماضية تمثلت في التدخلات الخارجية. يعني على مستوى الشعوب الشعب كان واحد، كان هناك حالة من المصاهرة والأنساب يعني ما بيننا وبين الأخوة في المناطق الجنوبية ولحمة واحدة كان اليمن. يعني الفارق أنه في الجانب السياسي والتمثيل الخارجي أنه هذا يمن شمالي وهذا جنوبي وفق ما جاءت كانت عليها التوصيفات سابقا، يعني لا مشكلة على مستوى الشعب. ابن عامر قال أنه أن الحقائق والمعلومات المتصلة بالوحدة اليمنية لا تهدف للنيل من هذا المنجز الكبير، وإنما تأتي لإجراء الأحداث بشكل موضوعي وسليم. وأشار إلى أن الظروف الدولية التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة وانتصار الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي، هذا يعني هذه الظروف لعبت دورا أساسيا في تحقيق الوحدة اليمنية، وبين أن واشنطن منحت السلطات في شمال اليمن التي كانت حليفة للغرب والأمريكيين منحتهم فرصة أو فرصة ضم الجنوب اليمني المتحالف حينها مع السوفيت، وأضاف أن تلك الظروف هيئت لقيام الاندماج بهذا الشكل. وأكد أن الوثائق تكشف أنه عقب أحداث يناير الدامية في الجنوب في 86 والتي أسفرت عن مقتل عدد من القيادات الجنوبية وأدت إلى هشاشة الوضعين الأمني والسياسي، هذه الوثائق وجهت وهذه الأحداث أيضا وجهت الأمريكا رسالة إلى النظام الحليف لها في الشمال لاجتياح الجنوب المدعوم من الاتحاد السوفيتي. هذا أو ذلك جاء بدعم أمريكي وبمساندة من حلفاء واشنطن في المنطقة، وهذا كان ضمن سياسة أو سياسة أمريكية كانت تستهدف إنهاء الأنظمة الحليفة للمعسكر السوفيتي. ابن عامر أكد أن الولايات المتحدة زودت النظام في الشمال بخريطة تضم كافة المواقع العسكرية في الجنوب، ولفت ابن عامر إلى أن تلك الخطة تم تأجيل تنفيذها في ذلك الوقت. يعني وراء كل نثرة وراء كل تقسيم أمريكا موجودة.
أينما تتواجد أمريكا يتواجد الخراب ويتواجد الفساد وتتواجد المجازر والجرائم. فهذه ربما هي تكشف لأول مرة. قال ابن عامر العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي إن أمريكا زودت النظام في الشمال بخريطة تضم كافة المواقع العسكرية في الجنوب، وتلك الخطة تم تأجيلها طبعا، تم تأجيل تنفيذها في ذلك الوقت. ومن ضمن النقاط التي تم الكشف عنها أنه في يناير 1990 أجرى الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أجرى زيارة لأمريكا للحصول على ضوء أخضر من واشنطن لإعادة تحقيق الوحدة، وتعهد حينها أو خلالها خلال تلك الزيارة تعهد للأمريكي بأن يكون نظام الجمهوري اليمنية بعيد عن الوحدة، يعني أو هذا المضمون، يعني هذا المضمون يعني كان الأهم أنه تعهد علي صالح علي عفاش تعهد لواشنطن للأمريكي بأن يعني طبعا حين كان في يناير عاد ما قامتش الوحدة، قامت في مايو في 1990 مايو. علي عفاش تعهد لأمريكا بأنه النظام الجمهوري اليمنية بعد الوحدة هو امتداد لنظام الجمهورية العربية اليمنية، أي في المناطق اللي كانت قبل الوحدة في الشمال، يعني ما يعني أن تكون الدولة الجديدة موالية للغرب، وهذا ما شجع الأمريكيين على دعم الخطة. قال ابن عامر أن علي صالح رغم كونه أحد أطراف تحقيق الوحدة كان في الوقت ذاته جزء من المؤامرة على الوحدة، جزء من المؤامرة على الوحدة. وأشار إلى أنه عندما تلاقت إرادة الشمال والجنوب في سبعينيات القرن الماضي لتحقيق الوحدة وتحديدا بين الرئيسين سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي أوعزت أمريكا لأتباعها في الشمال باغتيال الحمدي، وهذا ما تم وهذا ما نفذ. وبين ابن عامر أن علي صالح كان جزء رئيسي في عملية الاغتيال، وهذا نقاط ربما هي طرحت في أوقات سابقة بطرق أخرى في أفلام وثائقية معينة. ف يعني نعرف من يقف وراء كل المؤامرات، وراء كل مشاريع التفتيت والتقسيم، وراء كل عمليات الاغتيال، اغتيال الشخصيات والقيادات التي تنتهج المنهج الوطني. ف يعني كما قال انه علي صالح رغم انه كان احد اطراف تحقيق الوحده كان في ذلك الوقت جزء من المؤامره على الوحده، وكانت فكره الوحده وجدت قبل ما يوجد علي عبد الله صالح، يعني فيما بعد علي عفاش من الحمدي وكذلك سالم ربيع علي، اي سالم ربيع علي كان رئيس الجنوب. ولذلك حينها واشنطن اوعزت لعلي صالح باغتيال الحمدي، وكان علي عفاش كان جزء اساسي ورئيسي في عمليه الاغتيال، وهذا معروف ومشهود، ما هيش حاجه جديده. ابن عامر قال ما يحدث اليوم من تداعيات في اليمن هو نتيجة الانقلاب على الوحدة عام 1994 من قبل يعني من كانوا يوصفون أنفسهم بأنهم وحدويين يحافظوا على الوحدة. وأشار إلى أن أحد أسباب حرب 94 تمثل في وجود موافقة أمريكية لإنهاء التشكيلات العسكرية التابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، والتي كان تسليحها وعقيدتها العسكرية مرتبطة بالاتحاد السوفيتي. كشف أيضا من النقاط التي كشف ابن عامر أن السفير الأمريكي صرح حينها خلال تواجده في منزل أحد مشايخ قبائل اليمن، صرح بأن هذا السفير الأمريكي بأن هدف الحرب كان تصفية النفوذ الاشتراكي في اليمن، عنوان عريض. وأكد ابن عامر أن قراءة مسار تحقيق الوحدة اليمنية يجب أن تتم بموضوعية مع التفريق بين وحدة النافذين ووحدة الشعب التي قال إنها مترسخة في وجدان اليمنيين ولا خلاف عليها، وهذه الوحدة هي باقية حتى إلى اليوم. لنا أخوة من مختلف المناطق الجنوبية من مختلف المحافظات يأتون ويسكنون
ويعيشون بيننا لهم الحق كامل الحق، بل على العكس يعني نحترمهم ونجلهم ونقدرهم. لكن نتيجة لأن الأعداء النظام السعودي ومن خلفي أيضا هم من يسيطرون على المناطق الجنوبية، يعزون لفصائلهم ولمرتزقتهم ومليشياتهم، يعزون بمضايقة وباستهداف أبناء المناطق الجنوبية أو أبناء المناطق الشمالية حينها هناك، ويريدون يعني ترسيخ حالة الفرقة وحالة الكراهية ما بين الشعب الواحد، ما بين أبناء المشتركات الواحدة، الأرض والدين والعقيدة وإلى آخرها، يعني مشتركات كلها مشتركات. واليوم بالفعل يعني يريدون تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وتجزيء المجزأ، يريدون أن تكون حضرموت دولة والمهرة قليم وعدن في وادي وفصيل، كل واحد في هذا هو يعني هذا هي سياسة استعمارية واضحة من زمان. يعني عموما بشأن التدخلات بخصوص التدخلات السعودية، أشار ابن عامر إلى أن السعودية مارست ضغوطا عام 1972 عبر الملك فيصل، مارست ضغوط على الرئيس علي أو الرئيس عبد الرحمن الرياني لإشعال الحرب ضد الجنوب، وأوضح أن هذه المعلومات موثقة في الجزء الثالث من مذكرات الرئيس الرياني. وأكد ابن عامر أن اليمنيين لن يتمكنوا من بناء مستقبلهم إلا من خلال قراءة تاريخية أو قراءة تاريخهم قراءة واقعية وموضوعية، ولفت إلى أن النظام الذي انتصر بعد حرب 94 اتجه بالبلاد نحو مزيد من الفساد مع غياب الاهتمام ببناء دولة حقيقية ذات سيادة ومؤسسات، مضيفا أن التداعيات التي يشهدها اليمن اليوم هي انعكاس لذلك النهج الذي اتبعه نظام ما بعد 94، وأن كثيرا من أركان ذلك النظام يمتلكون حسابات بمليارات الدولارات في الخارج.

0: الهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد لهذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني، والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي يعمل عليها تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب.
1: طيب، إذن كانت هذه التفاصيل، وستتكشف أكثر أشكال التدخلات الخارجية التي أشار إليها السيد القائد، وسيتم إن شاء الله تناولها تباعا خلال الفترات والبرامج المختلفة خلال الأيام الماضية. لمن يريد المشاركة معنا من أول، من يحاول المشاركة والاتصال معنا في هذه الفترة في هذا الموضوع، 772-882-0-88. الشيخ صالح الجيد، أهلا وسهلا.
2: مساكم الله بالخير يا أستاذ أحمد، جمعتكم مبارك السيدي،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا على الجميع إن شاء الله،
2: وعليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين لإذاعة آثار، سلام الله عليكم. وسمعنا يعني محاضرة السيد القائد سلام الله عليه وهي في محلها، وهذا يا سيدي مثل ما قال المثل، هي لا تلبلى عما تقلو قد ربنا زالها، يعني آل سعود هم لا تلبلى وهم عند اليمن. أنا أقول لك التنين تمضي علينا من بعد فترة، من بعد ثورة 21 سبتمبر احنا اليوم من يعني حوالي 12 سنة على أكثر، واحنا نتفطر لها، والسيد القائد سلام الله عليه كلب مهلك، وكذلك يعني المؤمنين الى جانبه، والقبيلة اليمنية البطلة الأوفياء يعني في القبيلة اليمنية، ليت رجال القبيلة اليمنية كلهم يعني مع السيد القائد يعني بنستفي مع ذات السعودية، ولكن في مع السعودية أهدي وانتم بالكرامة، انتم من يسمع من عرض التمويل الذي تتمولهم هذا الدولة المارجة، هذا الدولة المعادية لنا، يعني من عندنا قامت ثورة يا سيدي 26 سبتمبر في 1962، وهي على يعني من تلك الأيام إلى يومنا هذا، وهي في الإدارة لا وجاهل لها يعني أهدي يعني يشتغلوا ويخربوا داخل اليمن والطول الاحتافيات والطول يا سيدي هم تقول المخابرات على ذات انهم يكونوا مخبرين مثلنا يعني العليمي وغير هذا المنحط وغيره، يعني كلا سواء من مشايخ او من وزراء او من يعني مسؤولين. فهنا نقول للسيد القائد سلام الله عليك باسم القبيلة اليمنية يا وفي يا ابن الوفي سلام الله عليك وعلى كل الاوفياء وعلى كل المجاهدين الذين هم في حزب اليمن، ويا سيدي عندنا يعني ما تقول كل غايتنا ان احنا نتحرر من الوصايا الامريكية والسعودية والخليجية، مثل ما كان الرئيس باسمه يا اخي السعودي مرة عمل اتجاه كان لهم يعني من السفير السعودي الملحق يعني مات آل جابر أو النبي جبلة. فنقول لكل واحد في اليمن سواء كبارا أو صغارا مسؤولين أو أفراد نقول لهم كل واحد يعمل فيما يرضي الله وفيما ينفع يعني اقتصادنا وفيما يعني يحقق لنا الآمال تمام يعني لبناء يمن جديد. احنا اليوم
1: في
2: 21 سبتمبر ولكن باقي داخل البلاد ناس يعني ما بقول يعني بيحرك وديالهم من اجل الامريكي ومن اجل السعودي قد يكسلوا يعني ثورة 21 سبتمبر.
1: نعم.
2: ولكن لن تكسل ابدا احنا مع الوحدة والوحدة هي يعني مرتبط يعني ما بقول الجمائل كلها سواء في الجنوب او في الشمال هؤلاء الملاعين الذي بيحركهم الامريكي والسعودي احنا يعني ذات الاضحى هو السعودي. فاحنا نقول لسيد الجائب سلام الله عليه وهو اخطر بهذا على اساس انه احنا لو قال نتحول الى صواريخ في القبيله اليمنيه
1: ونعمكم
2: وقبلا يعني لا روس الاعداء ولا يعني مطارهم الذي بتغذي امريكا للبترول وكل المقاومة يعني ما تقول في داخل المملكه.
1: نعم.
2: والله ما عصينا.
1: شكرا.
2: وعندنا صواريخ او يعني تتحول دماءنا الى وقود الصواريخ
1: ونعمكم
2: ما قلنا لا ابدا ليش؟ من اجل نعمل اليمن ومن اجل سلطه اليمن بالامن والاستقرار ونخمد الفتنه الذي بتصوبها يعني ال سعود وعملائهم هذا ما اردنا.
1: شكرا جزيلا.
2: وفيكم وفركم يا اخ احمد الطرعاني انتم كل المستمعين فنخلص
1: نعم وصلت الرساله. نعم شكرا جزيلا لك.
2: نستطيع ان احنا نعطي عيالنا ومن بعدهم
1: صحيح
2: من اجل يعني يكون يمن جاهر ويمن
1: مهم جدا
2: بقيادته العظيمه مثل السيد الجائب سلام الله عليه ولكن المخربين
1: شكرا
2: ولكن لن يضرونا الا اعداء وعلي قاتلوا ماي ولوا الطن فيما قال الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: هذا ما عرفنا وتقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجريب الناظر الرسمي للجبيل اليمني وتصبحون على خير.
1: شكرا جزيلا في امان وانتم بخير.

0: معنا أيضا مشاركة أخرى. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا حمود؟
0: أهلا وسهلا بالشاعر الجميل محمد الغيلي من عمران.
1: حياك ربي وبياك يا أستاذي، وأنا معي رسالة كثيرة، هو عبارة عن مرض لكن أديها بسرعة لأقدر على المجال الآخري.
0: يا سلام تفضل.
1: قلنا يا أستاذي تحذر أعراض البوادي، الكل يرحل من بلادي، محال الأرباب أي غازي يفهم المغرور، لا بد ندحر هالأعادي من السهول من كل وادي، الويل لمن جانا معادي بايع مبهور، الكل جاهز للجهادي، أهل الوفا وأهل المبادي، معاك يا أفضل قيادي بدرنا المنصور، الرد غادي بعد غادي، بل لي أسقطعها البعادي، ممنوع يلقوها الودادي، ضرب بالمعشور، ممنوع يلقوها الودادي، ضرب بالمعشور. سلامتك يا حمير.
0: صح الله لسانك، شكرا جزيلا لك، تحية في أمان الله.

طيب اليوم السيد القائد أكد أن الأعداء يعملون على استغلال ثروات الأمة العربية والإسلامية وتوظيفها بما يحل مشاكلهم ويمكنهم من تمرير مخططاتهم التي تستهدف أمتنا. في المحاضرة الرابعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تطرق السيد القائد إلى أن الأعداء يعملون على تغطية أزماتهم عبر نهب واستغلال ثروات الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها الخليجية. واستشهد السيد القائد بمحطات تاريخية تعرضت فيها أمريكا لأزمات اقتصادية قبل أن تتحرك لحلها بواسطة أموال وثروات شعوب وبلدان عالمنا العربي والإسلامي. هنا قال السيد القائد يحفظه الله، قال: دخلت أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية مثلا في 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل ويغلقون المكاتب الحكومية، فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ أضاف قال: يكون الحل أن يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر، بعدها يفتخر ويتباهى لأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا، ثم يفتخر أي الرئيس الأمريكي بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئة الآلاف من الوظائف نتيجة لما أتى به من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة. نوه السيد أيضا إلى أنه معظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي أيضا تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية. تابع السيد بالقول إن الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا، وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. واستدل السيد القائد بما حصل مع أفغانستان، وأوضح أنه حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليارات دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا أو أمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. تدرج أيضا السيد إلى أنه إلى شأن اليمني، قال: البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، أين هو موجود؟ موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، يتحكم به الأمريكي والبريطاني. وأضاف قال: وهكذا نجد وللأسف الشديد أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية هي مرتبطة بأمريكا ومرتبطة ببريطانيا. في السياق ذاته حذر السيد القائد من أن هناك توجها إلى ربط تلك الأموال بالعدو الصهيوني، أشار إلى أن الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية والمخطط معلن عنه. السيد حذر من أيضا مسار آخر في الجانب المسار الاقتصادي، من مخطط استبدال قناة السويس بممر آخر وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون، تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس، بالإضافة إلى الربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني. السيد القائد يحفظه الله أكد أو اعتبر التطبيع مع العدو بأنه المظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني، وهذه كارثة لأن هذا

وسيلة من وسائل استعباد للشعوب أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهات الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا كما تحدث السيد القائد.

فيما تبقى من عمري هذه الفترة، ولمن يريد أن يشارك معنا إما بالرسائل النصية أو بالاتصال يمكنكم المشاركة والاتصال على 772-882-0888. وصلتنا عدد من الرسائل، إن شاء الله سنقرأها كلها، ولمن يريد كذلك أن يرسل سنقرأها إن شاء الله في ختام الفترة. ونشير فقط إلى جانب مما أشار إليه السيد القائد، وهو يتحدث وهو يكشف أيضا جوانب الخلل، وهو يقيم يعني يكشف حقيقة ما يحصل وحقيقة ما يحدث وحقيقة المؤامرات التي تستهدف شعوب الأمة الإسلامية كلها، ولا نتحدث هنا فقط على مستوى اليمن، هناك هيمنة غربية، هيمنة أوروبية، هيمنة أمريكية صهيونية على العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي في حالة تبعية وخضوع مطلقة للأسف. قال يعني، وهنا أشار إلى يعني وعرج السيد أيضا على البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس قال كبير، ليس لأن الله حرم أو حرم هذه الشعوب من الخيرات، بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات من جهة، والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها. وهذه قال مشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول، القوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان وهم أعداء هذه الشعوب. وذلك قال أشار إلى يعني واحدة من النماذج، قال سيد أنه عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه كذلك فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الأفريقية، ونجد كذلك حالة البؤس في المقابل مستدلا بأن من الحقائق الثابتة على وضع الدول الأفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم مثل سيراليون، قال وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة يعني مهمة جدا، تمتلك الماء الألماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها من هو لهذه الدولة؟ العدو الصهيوني. نعم، هي سيراليون يعني منطقة يفترض مني من أغنى البلدان، فهي تمتلك الألماس، والألماس هو ثروة مهمة وغنية ونادرة جدا، لكن من بيستفيد منها؟ إذن بالمجمل الفكرة هي فكرة صهيونية بحتة، أن يأتي النظام السعودي مثلا ويستأثر بالثروات اليمنية، ويأتي الأمريكي ويستأثر بالثروات الخليجية وغيرها أيضا. الفكرة صهيونية من رأسها إلى أسفلها، وهي إنما إذا اندلت على شيء إنما تدل على حالة الخنوع والتبعية والانبطاح للخارج، في ظل أنه أبناء تلك البلدان كما وصفهم السيد القائد وأشار إلى أنه وضع بائس، يعني في حالة مخيفة بالدرجة الأساسية. السكان الذين يسكنون على تلك الأرض هم أحق بالثروات التي تنهب، أحق بها. عموما السيد قال مثلا فيما يتعلق بفرنسا، وهي تمتلك احتياطيا هائلا جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان أفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم.

0: سيد قال كذلك هناك مسار آخر مثلا، هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان لكنها ممنوعة من استثمارها جدا، يعني حتى يتسنى للأعداء إحكام السيطرة عليها مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. اسمحوا لي أن أستقبل أيضا هذه المكالمة. مرحبا. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عفوا، أنت على الهواء مباشرة ونحن في فترة مسائية، الفتاوى كملت إن شاء الله الجمعة القادمة. شي رسالة قدك معانا على الهواء، تفضل. ما هم الرسالة؟ يا سلام، شكرا جزيلا. إذا
1: نريد مع الجلاد ونقول للشعب اللبناني أن يسار ويزاد في الزراعة.
0: مهم، أحسنت.
1: أول كما قال السيد خضاوقة في محاضرة اليوم.
0: نعم.
1: أحسنت.
0: شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. طيب، فيما يتعلق بالجانب اليمني واستغلال الثروات اليمنية ومنع الشعب اليمني من الاستفادة واستثمار هذه الثروات، لذلك هنا أشار السيد القائد يحفظه الله إلى أن السفير الأمريكي بنفسه كان يقول إن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها، مشيرا إلى أن من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، قال السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة. وشدد سيد القائد يحفظه الله على أن شعبنا اليمني لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي، ونوه إلى أن العدو السعودي منع كذلك من استخراج عقول أو استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب وفي محافظة المهرة. يعني العدو السعودي منع من استخراج نفط في مأرب والمهرة وفي الجوف. والسيد هنا نوه إلى أن الدور السعودي دائما ما يكون مرتبط بالبريطانيا والأمريكي، وأكد أن السعودي ليس لديه أو ليس لديه له أجندة خاصة به، ودائما منذ نشأة السعودي وسيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن هو مرتبط ارتباطا كليا بالبريطاني أولا ثم بالأمريكي ثانيا. وهنا السيد اعتبر أن مخطط حرمان الشعوب من ثرواتها هو مخطط ممنهج حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل. هذا ما يحصل وحصل خلال فترة العدوان إلى اليوم، الحرمان لشعبنا اليمني هو أو مما هو موجود من ثروته النفطية وثروته أيضا الوطنية. والسيد أكد وجدد التأكيد على أن الأعداء يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكيا لبضائعهم بدلا من أن يكونوا منتجين، ثم يستغلون هذه الموارد وهذه الثروات في سبيل رخائهم ورخائهم الاقتصادي وقوتهم الاقتصادية. وهنا حذر السيد القائد يحفظه الله من قيام الأعداء بتسخير كل هذه الإمكانات المادية الهائلة التي تعنيهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. وأمام هذا الواقع المؤسف شدد سيد القائد في ختام حديثه بهذا الشأن وبهذا الخصوص في هذا المحور، شدد على أن في مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى، فحينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا من أموالنا سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم إلى بنوكهم ليكون ثروة لهم ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم ضد هذه الأمة. يعني على الشعوب كلها أن تستفيق، عليها أن تصحو، عليها أن تدرك حجم المؤامرات الكبرى وأثرها، أثرها على يعني على مستوى حياة كل فرد. ف يعني ما معنى لا نقول سلام الله على السيد القائد.

أهلا بكم من جديد مستمعينا، نقرأ المشاركات النصية التي شاركتونا بها في هذه الفترة ونقرأها في هذه الأثناء تباعا على الهواء. محمد حسين من الراهدة قال: مساء الخير، 22 مايو حكاية وطن وهامة شعب لا تنحني، كل عام واليمن الغالي بألف خير في ذكرى الوحدة اليمنية، نبتهل إلى الله أن يحمي يمننا الغالي وأن يديم شموخه ويبدل عسره يسرا، سيبقى اليمن واحدا بأرضه، عظيما بإنسانه، شامخا بتاريخه، تامت وحدتك يا وطني. شكرا جزيلا لك محمد حسين من الراهدة.

أيضا هذه رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لقد حاول الأعداء إفشال الوحدة اليمنية العديد أو عدة مرات، بداية باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وصولا بفتاوى التكفير في عام 90، لا التكفير في 94، ثم المؤامرات الكبرى في 94، وليس انتهاء بالعدوان الغاشم في 2015، بل لا زالت المؤامرات مستمرة من خلال دعم الفصائل المأجورة التي لها أهداف ضيقة ومصالح خاصة في الوحدة، لها رجال يحمونها وليس هدفهم وحدة الشعب اليمني فحسب، وإنما الهدف وحدة إسلامية شاملة ضد عدو واحد يستهدف الجميع. يا سلام، أحسنت. أحسنت يا محمد. محمد عولة من محافظة الحديدة، مديرية اللحية، قرية العولة، وهو دائما يوصف نفسه بأنه محب الإعلام. تحية لك، مشاركتك رائعة أيضا تدل على أنك من الإعلام. رسالة أيضا. السلام عليكم، نهنئكم ونهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاض وكل أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الوحدة اليمنية الراسخة. رغم عواصف العدوان وأدواته القذرة، فمن يدافعون عن الوحدة هم من واجهوا تحالف العدوان وأعوانه، وبعون الله أفشلنا مخططات العدو الذي كان يسعى لإذلال اليمن واحتلاله وتمزيقه، وما زال حتى اليوم. نحن اليوم بهويتنا الإيمانية الجامعة وقيادتنا الثورية والنهج التحرري نجاهد في سبيل الله، وإن شاء الله تعالى سنحرر كل المحافظات المحتلة من دنس العدوان السعودي الأمريكي اليهودي الصهيوني. معكم أبو علي دغفل من محافظة عمران. شكرا لك يا أبو علي، وتقريبا أول مشاركة. نتمنى أن تستمر هذه المشاركات البديعة منك، مشاركة رائعة جدا منك يا أبو علي دغفل من محافظة عمران.

أيضا رسالة قال السيد القائد: الجهاد في سبيل الله وليس الدفاع عن الله، وإنما هو لدفع الظلم عنا ودفع الشر عنا، وكيف ندفع الظلم عنا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحمل المسؤولية أمامه لا أمام البشر. وقال: التصرف غير المقبول يجعلك تجني على نفسك وتجني على الآخرين من حولك، يجب أن يكون تصرفنا حكيم. وقال السيد القائد: الإنسان الذي يتصرف وفق هواه وهوى نفسه ورغباته قد يحيد عن الله، لأن الله يريد أن تتصرف وفق ما وجهك عليه أو ما وجهك عليك، وليس على رغبة أو على رغبة نفسك. إذن لابد أن تسعى للسيطرة على نفسك ووقف عند حدها، وقد ولا قد إيش تتعرض لهوى النفس. من خندق الشرف، أخوكم أبو رعد الأسعدي، جبهة عز، زامل سيدي سيدي. شكرا لك.

طيب مساء الخير يا أخي أحمد، والله رسالتي للسعودي أقول له والله العظيم ما نخافك ما دام ثقتنا بالله الجبار، الله المستعان عليكم، والله القادر والمنتقم، إحنا رغم الحصار والحروب إحنا والله مقاومين والحمد لله على كل حال، أهم شيء عايشين بفضل ربي لا بفضل أحد غيره، والله العظيم لكم فوق الرؤوس، والله يديم أصواتكم لنا دائما، تحياتي لكم ولسيدي عبد الملك وزام المهزوم يا خائن العهدين. رسالة من مديرية عبس، شكرا جزيلا لك، وقال ورسالتي لليمن أقول لهم اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا أنتم إخوان الله. نعم شكرا جزيلا على هذه الرسالة.

يا سلام. طيب هذه رسالة أيضا الشعب اليمني يعلم علم اليقين بأن النظام السعودي هو العدو اللدود للشعب أو لليمن من عهد أجدادنا إلى اليوم، ولكن إلى متى سنظل نشكي من هذا العدو؟ فلابد من موقف قوي وحاسم ضد هذا النظام المجرم حتى يكون ما إما سلام حقيقي أو حرب لو ما يطير الصوف مع هذا العدو. ونعم بك أبو ماهر الشيخ، ستأتي الفرصة إن شاء الله المناسبة. رسالة: يجب علينا أن نلبي توجيهات السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ويجب علينا الوقوف بجانب الجيش والرجال الأمن ضد العدو الصهيوني الذي يسعى إلى احتلال الشعوب العربية ونهب ثرواتها. فلا بد من توحيد الصف والوقوف الجاد والصادق ضد هذا العدو الصهيوني. حج أسلم أبو بشار المؤيد. شكرا لك.

0: الوحدة هي الروح التي تحيا بها الأمم، والقلب النابض في جسد الكرامة هي ليست مجرد حدود ترسم أو شعارات ترفع، بل هي حبل الله المتين الذي يشد أزر الأحرار ويصنع من الشتات قوة لا تقهر وصخرة تتكسر عليها مطامع الطغاة. ومهما بلغت غطرسة الأعداء وحجم إجرامهم، ستبقى وحدتنا هي قوتنا الأزلية، وسيبقى نبض القلوب نابضا بالثبات، مستعصيا على التمزق ليصنع فجر الغد المشرق بعزة لا تنكسر. في هذا اليوم المجيد 22 مايو، ونحن نتنسم عبير الوحدة المباركة، أبعث إليكم بأجمل التحايا المعطرة بوفاء الانتماء، متمنية لإذاعتنا الغالية ووطننا الكبير دوام الشموخ والرفعة. دمتم ودام الوطن جميلا شامخا وعصيا على الانكسار. مستمعتكم دوما ندى العسل، وسيبقى نبض قلبي يمنية. شكرا جزيلا للمستمعة والمشاركة الرائعة ندى العسل.
1: يا بلادا بمحكم الذكر آية، وحدتي في دمي حياة.
0: طيب، أسعد الله مساءكم العزيز أحمد وكذلك محمد. 22 مايو لم يكن تاريخا عابرا وحسب الكنان زلزالا هز أوهام التقسيم، وبرهانا حيا أن اليمنيين إذا أرادوا الوحدة لا توقفهم الخنادق السياسة ولا سدود المكر. في ذلك اليوم لم يوقع سياسيون على ورقة، بل وقع الشعب على عهد مكتوب بالدم والتاريخ المشترك. وقف اليمن من صعدة إلى عدن، من حضرموت إلى حجة، وصرخ صرخة واحدة: نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الوحدة لم تكن منة من أحد، ولم تكن صفقة فوق الطاولة، هي حقيقة ساكنة في العرق والنسب واللسان والدين. حاول الأعداء ضمصها قرونا فلم يستطيعوا، لأن ما جمعه الله لا يفرقه بشر. من ظن أن جراح الحرب تمزق هذا الرباط لم يفهم معدن اليمني. اكتفي إلى هنا الرسالة، رسالة عدي طويلة عموما. شكرا جزيلا بيان عز الدين من الضالع، قالت وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لك، والمعذرة اختصرنا الرسالة لأنه ما عفش معانا وقت، دقيقتين فقط بتكمل الفترة. أقرأ هذه الرسالة أيضا. محمد حسين من الراهدة قال: زامل يا عرب اليوم نادت فلسطين. اشتي لو يسمعه. آخر رسالة: مساء الخير، قال عرسة خامس العيد محتاج 400,000، كلهم يفزعوا كلهم بحسب استطاعته، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. أنا قرأت الرسالة كما وصلتني، نتمنى أنه يديم الله سرورك وتسهل إن شاء الله عرسك. إذا بها مساهمين يتواصلوا معنا وإحنا نوصلها لك، ما عندنا أي مشكلة. شكرا جزيلا لكم جميعا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. تقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: الحساب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
4: الكون في القرآن.
5: الإبل،
6: الإبل.
5: يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
7: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
5: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل، وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
7: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
5: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: رب هزل عاد جدا. الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود أفعال سلبية تحوله إلى جد، فأحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات، يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول إليها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مما يسن للمضحي يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: الغازي المعتدي بغزيه العدالة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتارة
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيض النطوف، سلاحنا الإيمان والعالم شوف.
6: أن شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

0: الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجأوا إليه آواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
0: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: اصبر ما تصبر
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير في بالسكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة أنت رقمك 7-4.
5: أيوة
7: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون والمتابعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي من إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج يد تزرع على 98.7 و98.5، تتابعون هذا الأثير وهذا البرنامج، حياكم الله.

تحية للمزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، للنحالين، للمنتجين، للمسوقين. تحية لمن يعمل في هذا القطاع الواعد والجبهة الغذائية لهذا يعني العمل المبارك الطيب الذي يهدف بإذن الله تعالى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لبلادنا العزيزة وشعبنا العظيم. مستمعين الكرام، نحن معكم في حلقة جديدة، وسنتحدث بإذن الله تعالى اليوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، سنتحدث عن يعني واقع اللحوم وأسواق اللحوم في صنعاء وفي اليمن بشكل عام، عن الاستعداد لموسم عيد الأضحى والاستفادة من الجلود في من الأضاحي يعني، وكل ما يمكن التطرق له في هذا الإطار وفي هذا الجانب المتعلق بالثروة الحيوانية. إذا مستمعين الكرام، كونوا معنا وسوف نستضيف الأستاذ أحمد إدريس، مدير عام مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، سوف يكون معنا عبر الهاتف بعد قليل.

هي كما كررنا العمود الحجري للاقتصاد الوطني الزراعة، وفي مقدمتها إنتاج القمح. الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد حسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا.

0: نحمد الله ونشكره على ما نحن فيه. فقد خلال الفترة البسيطة الماضية التي تراوحت بين الثلاث الأعوام الماضية الأربع الأعوام انتقلت يعني المسار في عمان العاصمة نقلة نوعية لما شهدته من صيانة وترميم للمسالخ المركزية وتحديث معدات الاستلاخة والذباحة آليا، وأيضا لما تم تأهيله من محطة المعالجة وتأهيل مصنع الأعلاف الذي يعني كان لها أثرا فاعلا في إعادة البنية التحتية للمسالخ. كونها ظلت في خلال الحقبة السابقة جامدة ولم يطرأ عليها أي صيانة أو أي تغيير، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة المتمثلة في القيادة الثورية في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقيادة السياسية وأمانة العاصمة والمجلس المحلي ووحدة تمويل المشاريع الزراعية وأيضا في اللجنة الزراعية العليا وزارة الزراعة التي أبدت اهتماما غير عاديا بهذه المنشأة الصحية التي يجب دعمها وإعادة وضعيتها إلى الوضعية الصحيحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن بالدرجة الأولى.
1: نعم. طيب انتقالا إلى الاستعدادات التي يعني من المتوقع أن تتخذها يعني المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفرعها بالتحديد في الأمانة، ما هي هذه الاستعدادات استقبالا لموسم عيد الأضحى المبارك؟
0: طبعا باعتبار فرع الأمانة هو من يعني أكبر الفروع الموجودة على مستوى الجمهورية، كون أمانة العاصمة التعداد السكاني والازدحام السكاني فيها وما وتستقبل عيد الأضحى بأعداد كبيرة من المواشيد. فهناك يبدأ عمل المسالخ اللي هو مستمر يوميا بالفحص الظاهري الحي لكل ما يدخل إلى أسواق أمانة العاصمة في منافذ أمانة العاصمة التي تعمل على مدار العام كاملا وليس خلال أيام العشر الأولى من شهر الحجة أيام الهدي وشفاء الأضاحي، ولكن على مدى العام. وهذه المنافذ تعمل على مدى 24 ساعة بوجود دكاترة بيطريين مؤهلين للكشف على كل ما يدخل إلى أمانة العاصمة من مواشي سواء صغيرة أو كبيرة، وما هو مريض أو لا يصلح للاستهلاك الأدمي يتم مصادرته إلى حديقة الحيوان، وما يحتاج إلى وضعه تحت الرقابة فيتم إرساله إلى المسلخ المركزي لقضاء فترة النقاهة والعلاج حتى يتشافى ويتعافى. وأيضا خلال فترة أيام العشر وحتى نهاية أيام التشريق الثلاثة يكون هناك صدر التوجيهات وتعميمات سواء من أمانة العاصمة ومن لدينا من الفرع بنزول الأخوة الدكاترة البيطريين إلى الميدان ويكونوا بالزي الرسمي في كل أسواق البيع والشراء المنتشرة في مديرية أمانة العاصمة للكشف الظاهري لكل من يريد شراء أضحية عليه أن يتوجه للدكتور البيطري الموجود في هذا المكان ولا الزي الرسمي للتأكد من فحص ذبيحته للمرة الثانية للتأكد منها وللتأكد من خلوها من أي أعراض لأمراض ظاهرية. ومن ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الانتقال إلى المسالخ، فقد تم الإعداد والتجهيز المسالخ الخاصة بأمانة العاصمة والمتمثلة في المسالخ المركزي بدار سلم وأيضا مسالخ نقوم المركزي والمسالخ المسقرة في مديرية الوحدة في مديرية السبعين في بطار في حي الأمناء شارع الأمناء في مديرية الوحدة في مديرية معين 16 في بني الحارث في دارس في سوق الروضة وفي سوق الخاص بيت النوم اللي شرف عليه وفي سوق في مسلخ التحرير اللي موجود في سوق شعوب ومسلخ القاع أيضا. كل هذه المسالخ بدأت عملية النظافة والتجهيز وشراء أدوات النظافة وشراء أدوات العاملين فيها لمواجهة إن شاء الله مذبوحات المواطنين وبالقدرة الاستيعابية الممكنة.
1: نعم. طيب
0: هذه
1: يعني
0: جزء من التجهيزات والتحضيرات القائمة، إضافة إلى استقبال أضاحي المنظمات وأيضا المنظمات الداخلية أو الخارجية التي تقوم بتقديم أضاحي مجانية للمواطنين.
1: نعم، يعني الاستعدادات في هذه الفروع في المديريات التي تحدثت عنها أنت، استعدادات من ناحية الصحية، من ناحية يعني تقييم
0: تجهيز العاملين، تجهيز المسالخ طبعا بخلال تزويدها على مدار 24 ساعة بالمئة، نقل المخلفات منها بواسطة معدات المكتب. هناك عدة إجراءات تتم غير عادية، تجهيز أدوات الذباحة التي تقوم بها الذباحة والتقطيع، كل شيء يجب توفيره وبصورة صحية والمناسبة لتقديم لحوم أضاحي صحية ونظيفة خالية بإذن الله، بالإضافة إلى الكشف بعد الذباحة للتأكد من خلوها من الأمراض نهائيا، وفي حالة وجود إصابات أو جزئية يتم إعدام أجزاء المصابة، أو إذا كان الحيوان المصاب بكامل يتم إعدامه كليا.
1: طيب فيما يتعلق بالرقابة، أنت تحدثت عن وجود فرق وعاملين متخصصين بيطريين وفنيين، لكن كيف سيتم تعزيز الرقابة بشكل أكبر؟ يعني خصوصا أنه لدينا مثلا بعض العجول أو بعض القطعان مستوردة يعني تقريبا من القرن الإفريقي، بعضها يعني قد يكون مصابا بالأمراض أو يحمل أمراضا معينة.
0: طبعا قد ربما لا تكون على علم بأن الاستيراد موقف تماما
1: بشكل تام،
0: موقف توقيف تام. فإذا هناك بعض التهريب فيتم مصادرته، وقد تمت مصادرة في أمانة العاصمة في محافظة البيضاء في إب مجموعة كبيرة، وتم ذباحتها والإشراف عليها ومصادرتها لصالح السجن المركزي أو القطاع العسكري. فبالنسبة للمذبوحة الخارجية من ذو عام منذ شهر مايو 2025 تم إصدار قرار من وزارة الزراعة بإيقاف دخولها وإصدار تصاريح الاستيراد الخارجية والاكتفاء على الجانب المحلي حتى نتحقق من عملية الاكتفاء الذاتي.
1: جميل.
0: التي هي أهم ما نسعى إليه أو ننشده. فلا يوجد أي مذبوحات، وإن وجد هناك كل مالك في النادر تمام، فتكون قد يعني لها فترة طويلة، لها أكثر من عام قد سمنت ويعني أتت وهي صغيرة من الجنة الأفريقي، وقد تم تسمينها في مزارع خاصة، وهذه كل مالك في القليل النادر، لكن بحمد الله لا توجد عندنا أو دخول عندنا من المنافذ لأي حيوانات أجنبية نهائيا في أمانة العاصمة.
1: طيب بالنسبة لل الدور أو الدور نعم الذي تقوم به المؤسسة في حماية المستهلك بشكل عام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، هل هذا يشمل أيضا هذه الإجراءات التي تقومون بها فيما يتعلق بالقطعان التي تحمل أمراضا؟ يعني مثلا بعض القطعان يتم الإتيان بها من مناطق حارة، من تهامة، من الجوف إلى آخره، وتأتي مثلا إلى أمانة العاصمة، أجواء أمانة العاصمة يعني من ناحية المناخ أكثر برودة،
0: لا تؤثر هذه الاشكاليات الداخليه من تغيب وتنوع المناخ نهائيا، ولكن عندما يتم وصولها الى المنفذ يتم فحصها ظاهريا للتاكد من مثلا حمى السفر او اشياء، ويتم مثل ما اسلفنا ازلها في المسلخ المركزي لساعات محدده او ليله محدده حتى تعافى، واذا كانت من الامراض الشائعه المنتشره فيتم عجزها حتى تتعافى، ويقوم البيطريين بصرف العلاجات اللازمة لها حتى تتحسن، ويأتي صاحب الماشية ويأخذها بعد قضاء فترة النجاة.
1: جميل. طيب ماذا عن عملية ما بعد الذبح فيما يتعلق بالنظافة، وجود الأدوات النظيفة والمعقمة؟
0: طبعا هذه مسؤوليتنا بمسافة عندما يذبح عندنا، لكن طبعا قدك يعني أنتم أكثر اطلاعا منا بأن الطاقة الاستيعابية بالنسبة للمسالخ محدودة جدا، ويعني بالمقارنة إلى ما يذبح في أمانة العاصمة، ولكننا نقوم بالتعميم على أصحاب المحلات البائعية اللحوم الذين يقومون بالذباحة، أو من الأخوة السلاخين القادمين من خارج أمانة العاصمة للذباحة في بعض الأحواش أو في بعض الأماكن، فنقوم بحملة توعية، والآن إن شاء الله التنسيق مستمر مع الأخوة في الأمانة العاصمة بالنسبة للجانب التوعية البيئية لصندوق النظافة والتحسين، كونها أحد العوامل المساعدة لنا في هذه الجانب. أيضا طبعا كثر الانتشار، هذه بنقوم بتوعية محدودة أو توعية عن طريق البروشورات وعن طريق إن شاء الله خطب الجمعة القادمة، بحيث أن الناس يذبحون في أماكن نظيفة وأن يخضعوا مذبوحاتهم للكشف البيطري في أقرب مسلخ إذا كان يكشف عليها ظاهريا، ويذهب لذباحتها في أماكن تكون نظيفة، وأن يتم التخلص من المخلفات بصورة حسنة بوضعها في أكياس محكمة الإغلاق وعدم رميها على الشوارع والأرصفة أو أمام المحلات أو في هذه الأحواش، حتى يتم مرور سيارة النظافة ويقوم بوضعها عليها. أما ما يذبح في المسالخ فلدينا معدات تقوم بنقل المخلفات بصورة دورية على مدار الساعة، وتوفير المياه لها وتوفير جميع وكافة الأدوات اللازمة للتعقيم والنظافة لدينا في المسالخ المعتمدة.
1: نعم،
0: موجودة لدينا.
1: جميل، أنت تحدث أكثر عن المسالخ التابعة لكم، يعني التابعة للمؤسسة، لكن نعم. لكن معظم عمليات الذبح والبيع والشراء في اللحوم تجري في المحلات، محلات الجزارين، يعني الملاحم
0: نعم.
1: الصغيرة،
0: محلات الجزارين، هناك تنسيق ما بيننا وما بين الأخوة في مكتب الأشغال وفي مكتب النظافة وعدة مكاتب وأيضا المرور وغيرها من المكاتب، بحيث أنها من بداية هذه أيام العجب تنزل لجان لتنظيم وعملية النظافة في الشوارع ورفعهم من العرض في الأرصفة المجردية لتساخ الأرصفة، وأيضا خلال فترة العيد هناك لجنة يعني تكون مشتركة من بعد صلاة العيد حتى نهاية أيام التشريق الأربعاء على مستوى أمانة العاصمة، لإلزامهم بعملية النظافة للنزول الميداني لضبط بعض المخالفات التي يمكن ضبطها خلال فترة العيد، أو تحرير محاضر رسمية حتى نهاية فترة العيد ومباشرة النيابة لأعمالها ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
1: طيب، حدثنا عن واقع مسلخي دار سلم ونقم، هل يمكن تطويرهما توسيعتهما أيضا بحيث يكون هناك استيعاب أكبر؟
0: قد تم صيانتهما صيانة كاملة، وبالنسبة للطاقة الاستيعابية هي الطاقة التي أنشأت من أجلها لا يستطيع توسعها، لكن تم تحديث البنية التحتية لها وتوريد الأجهزة المطلوبة لمسلخ دار سلم، ونقوم الآن بالمرحلة الأخيرة وهي محطة المعالجة للاستفادة من المخلفات العضوية، وتم صيانة مسلخ الأعلاف وتم صيانة مسلخ الأعلاف حتى نتمكن من الاستفادة من المخلفات الصلبة، وهذه مشاريع عملاقة إن شاء الله، ووضعنا ضمن خطتنا العام 1448 توسعات جديدة في إنشاء أسواق نموذجية مع مسالخ نموذجية تشمل الحظائر وتشمل مسالخ مسكرة لذباحة المواشي بشكل عام سواء الكبيرة أو الصغيرة، وأسواق بيع للحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء وبما فيها الأسماك، وأيضا يعني نقاط تجميع للمخلفات تقوم المؤسسة بالإشراف على هذه الأسواق المركزية في عدة مديريات، وإن شاء الله تقوم الوحدة التنفيذية واللجنة الزراعية ومنطقة العاصمة باعتماد هذه كثلاثة أسواق مرحلية نموذجية في بني الحارث ومديرية معين ومديرية الثورة، ونحاول الشراكة مع القطاع الخاص في بقية المديريات لنحصل على أسواق نموذجية متكاملة تحتوي على كل الجوانب الصحية والبيئية، ولتكون بصيغة رقابية على الحد من ظاهرة ذباح وصغار المواشي خارج نطاق المسالخ والإناث القابلة للإنجاب.
1: نعم، كان هناك افتتاح لعدد من المشاريع من قبل القائم بأعمال رئيس الوزراء، ما أبرز هذه المشاريع وما أهدافها أستاذ أحمد؟
0: ترميم صالة الذباحة مثل ما أشرنا في السوق في المسلخ المركزي بدار سلم، توريد معدات للصالة نفسها أيضا أيضا إعادة تأهيل مصنع الأعلاف، يعني إعادة تأهيل محطة المعالجة للمخلفات العضوية، إنشاء سوق تجميعي للمنتجات الزراعية والحيوانية في أرضية المتبقية في المسلخ المركزي، كل هذه المشاريع هي بداية نواة لتطوير العمل المؤسسي في المسالخ وتحديثه وتقديم وضعية صحية بيئية تليق بهذه المسالخ.
1: طيب ماذا عن الجلود أستاذ أحمد؟ كيف يتم التعامل مع جلود الأضاحي بعد الذبح؟ هل هناك آلية لتجميعها والاستفادة منها؟
0: الجلود يا سيدي هي ملك المواطن، لا يستطيع أحد يحدد ملكيتها إلا المواطن، لأن الدولة لا تستطيع شراء هذه الكميات من الجلود ولا توجد لدى المؤسسة إمكانيات. ولكن تم الدراسة الآن ستنزل الآن بعض التوعية بالنسبة لما يخص الذباحة، بحيث أنه يتم المحافظة على الجلود أثناء الذباحة، لأن عملية الذباحة في عيد الأضحى تختلف، لأن هناك كميات كبيرة تذبح ويكون الأقوى بائعي اللحوم أو المنظمات والهيئات يهمها الذباحة للوصول إلى كميات كبيرة وبصورة عاجلة.
1: طيب وهذا يعني هل هذا يؤثر على
0: إلى تقطيع الجلود
1: تمزيقها
0: إلى سوء استخدامها؟ فسنعمل إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة توزيع بروشورات ومنشورات بحيث أن احنا نسلخ بصورة صحيحة لنحافظ على الجلود، وإن شاء الله الجمعيات التي أنشأت في أمانة العاصمة يكون تدخلها تدخل واضح في هذا الجانب، بحيث نضمن أنها تكون عون ورديف لمكتب المسالخ في أمانة العاصمة، وفي سواء في أمانة العاصمة أو في غيرها من المديريات، وتقوم بتجميع هذه الجلود من الأخوة المواطنين سواء بصورة مجانية أو بدفع قيمتها أو بما يتم التفاهم على هذا الأساس، بحيث نستطيع الاستفادة من الجلود. ونحن في أمانة العاصمة لدينا مشروع وتم اعتماده في 1447 بإنشاء مدبغة جلود، ونحن نعكف في الفترة الحالية على إعداد الدراسات التنفيذية لذلك، وعند إن شاء الله استكمال المشروع سيأتي العام القادم إن شاء الله، وقد لدينا مدبغة سنقوم بالدباغة بصورة مباشرة مما يتم ذبحه في المسالخ أو من غيرها وتجميعها وإرسالها للمدبغة ليتم دباغتها والاستفادة القصوى من هذه الجلود، سواء في الإنتاج المحلي أو التصدير الخارجي بجودة ووضعية ممتازة.
1: هذا شيء جميل ومهم، يمكن أن يكون هناك أيضا تنسيق مع يعني عادة الناس المواطنين لا يبيعون الجلود، البعض يعني أو البعض
0: هم يكون الجزار الذابح له يأخذها.
1: نعم طيب الجزار فين بيجيبها بعد ما يأخذها؟ المفروض أنه
0: يملحوها تمليح مادي ويبيعوها سواء لشماخ أو لبعض المتعهدين.
1: طيب إذا كان مثلا هناك تنسيق ممكن أن يتم تجميع هذه الكميات، لأنها كميات كبيرة ممكن أن تسهم في تصنيع أشياء كثيرة، يعني من الأحزمة من الشنط من الأحذية إلى آخره.
0: لازالة المشكلة في نهاية السلسلة وهي عدم توفر مدبغة للدولة، وجود مدبغة خاصة لدى شماخ ولديه إمكانيات معينة وبالضبط أسعار مرتفعة، لا تستطيع إذا أعد تدويرها في السوق بعد دباغتها تكون الكلفة عالية جدا جدا.
1: طيب
0: فكرت الدولة واعتمدت المدبغة، وإن شاء الله إحنا في طور الدراسات لتخفيف الكلفة الإنتاجية للدباغة.
1: طيب طيب الإجراءات المتخذة أستاذ أحمد للحد من الذبح العشوائي خارج المسالخ الرسمية، كيف تعملون على هذا الأمر تطبيقيا؟
0: في الوقت الحالي أول شيء بدأنا بتحديد البنية التحتية وتحديثها حتى لا تكون عذر لدى بائعي اللحوم بعدم قدرة المسالخ أو عدم نظافتها أو عدم قدرتها على مواكبة الذباحة. هذا أول نقطة. ثاني نقطة، الآن كما أشرنا نحن نسعى إلى إنشاء أسواق محددة بدلا من انتشار المحلات عشوائية في كل أنحاء المديريات، يكون هناك أسواق مخصصة لبيع اللحوم وتصل من البلاد من المناطق المنتجة إلى أمانة العاصمة وتصل إلى هذه الأسواق، وتوجد فيها حظائر ويوجد لكل جزار حظيرة ومحل داخل السوق، ويكون المسلخ جوار هذه الحظائر وجوار هذه المحلات حتى لا يكون عذر له في ذهابها إلى منزله أو في ذهابها إلى دكانه. فلا يمكن مراقبة عدد كبير من أي تجاوز 450 محل منتشرة على مستوى مديرية أمانة العاصمة إضافة للمطاعم الذابحة، فهذا بسبب إشكالية.
1: نعم طيب دور فرع مؤسسة المسالخ في الحد من ذبح إناث وصغار المواشي حفاظا على الثروة الحيوانية. هذا من أهم النقاط.
0: نحن بنقوم بعملين متوازيين، النزول الميداني طبعا، احنا بننزل نزول ميداني ونضبط مخالفات وتحل النيابة وبعضها تخضع للغرامة والقانون، إلا أن نواجه إشكاليات الغرامة محدودة وبسيطة في القانون، بعضها لا يتجاوز يعني أكثر عقوبة 20,000، فهو مستعد البايع يلحم أن يخالف المرة الأولى والثانية والثالثة، لا ليس هناك إجراءات رجعة. وبالنسبة للمصادرة، للمصادرة في القانون حوالي ما يضبط فعلا وهو مذبوح كأنثى، تمام. أما الصغار فلم يورد لها في القانون أي إجراءات، وتكون المخالفة في وقت آني، أحيانا لا تتجاوز 5 أو 10 دقائق إلا وقت أثناء المخالفة. وأيضا مثل ما قلنا لك صعوبة الانتشار،
1: طيب
0: لصعوبة الانتشار انتشار المحلات، فلا يمكن أن تطرح موظف أمام كل
1: طيب، لكن ربما الحملات الدورية المفاجئة هي مهمة جدا.
0: بنقوم بحملات دورية مفاجئة، لكن عندما تنزل الحملة الدورية في مديرية معينة إلا وقال بائعي اللحوم أو غيره من المطاعم بينبي كل واحد منا بأوجد الله التليفون والواتساب في لحظات، فما تصلى عند الأخير إلا وما عدتش أكملوا مخالفاتهم. إحنا بنطمح لأسواق مركزية محكمة يكون الوصول إليها وعدم خروج اللحوم إلا وقد مذبوحة مختومة بالختم الرسمي جاهزة.
1: طيب
0: سأل معظم الناس لماذا لا يتم ختم اللحوم حاليا، لأن ما يذبح يذبح في المحلات، فإذا ختمت أنا أعطيت البائع اللحوم شرعية بهذا الختم إنه يذبح في محله.
1: طيب
0: نحن الآن نعكف مع الوزارة ومع كافة الجهات المعنية لإيجاد وسيلة رقابة تبدأ من أسواق البيع والنقل إلى أمانة العاصمة أو غيرها من المحافظات، بحيث أنها تكون مرتبة وتكون مجننة وتكون بإجراءات صحيحة.
1: طيب
0: يعني
1: لدينا
0: معتمدة.
1: طيب أستاذ أحمد، لدينا يمكن أن نقول هناك حل لهذه النقطة من 3 محاور. المحور الأول المحور القانوني، أنه تتقدم المؤسسة بمشروع قانون يصوت عليه في مجلس النواب.
0: قد تمت عدة ورش وقد جاهز للتعديلات وطرحها في أكثر من مرة وإن شاء الله في القريب العاجل. وبالنسبة للنقطة الثانية، إن شاء الله نحن في صدد الترتيب لها بإنشاء أسواق محورية ومركزية بالنسبة لما يخص اللحوم ومنتجاتها بشكل عام، تمام، بحيث أنها تشمل الحمراء والبيضاء.
1: طيب أنا تكلمت عن 3 محاور، المحور الأول المحور القانوني، المحور التوعوي هو الثاني، أنه نشر الوعي لدى الذباحين والجزارين.
0: المحور هذا لأن به ظاهرة دخيلة على بلادنا وهي الإعجاب بصغار المواشي، وهذا لا يمثل أي قيمة غذائية بالنسبة
1: هذا بحاجة إلى حملة توعوية مكثفة وشاملة حتى تصل هذه الحملة إلى المدارس نفسها، بحيث أنه ينشأ الجيل الجديد
0: بالحسبان التربية والتعليم والإرشاد ومواقع التواصل الاجتماعي
1: كلها،
0: إعلانات ممولة لهذا الشيء. إن شاء الله في القريب العاجل ستشهد الأمور، وبالذات فيما يخص صغار المواشي والإناث القابلة إنجاب حملة متواكبة، وأيضا مع عملية الضبط من المصدر، من مصدر الإنتاج وتحميله وسائل النقل، وسيتم الضبط عبر وسائل النقل وعبر مكتب النقل وعبر المرور في حالة المخالفة، ومثلا حمل مواشي صغيرة، أو هناك إجراءات وترتيبات عدة سيفصح عنها في وقتها آخر
1: ذلك. نعم، والنقطة الثالثة التي كنت أريد أن أشير إليها هو الجانب الرقابي وتعزيز هذا الأمر بقدر الإمكانات. طيب ننتقل إلى سيدي الكريم، الأسواق النموذجية إن شاء الله، يعني أنت قلت أنكم بتشتغلوا عليها، هل سنراها في هذا العام القادم أو بعده؟
0: بإذن الله تعالى، ونحن يعني على ثقة بأن الأخوة في ممثلة في أمانة العاصمة والمجلس المحلي ووزارة الزراعة واللجنة الزراعية ستقام إن شاء الله غرفة عمليات مشتركة بإنجاح هذه وإصدار التشريعات، لأنها تحتاج إلى قرارات، بعضها يحتاج إلى قرارات تصدر من رئاسة الوزراء، وبعضها تحتاج إلى تشريعات قانونية يتم تابعتها في مجلس النواب لاعتمادها، وبعضها يحتاج إلى بنية تحتية مثل ما أشرنا. سنعمل في كل الاتجاهات إن شاء الله حتى نصل إلى مرحلة يعني إلى مرحلة يعني سيطرة كاملة على هذه الظاهرة. فتخيل فترة مفتوحة لها 40 عام والوضع على هذا الحال، ونحاول أن تتم عملية الضبط خلال 6 أشهر. فالحملات الميدانية لا تكون مجدية بقدر ما تعمل نظام مجنن وآلية واضحة.
1: طيب أستاذ أحمد، كم عمر المؤسسة؟ كم عمر المؤسسة، مؤسسة المسالخ؟
0: أنشأت به برنامج يعني هولندي تم إنشاءها على نفقة الجانب الهولندي في 80s.
1: طيب المفروض أنه العمل يعني ليس في 1 أو 6 أشهر كما ذكرت، يعني المفروض أنه مسألة الرقابة هي مسألة تراكمية ومستمرة، ويكون هناك لكن أحيانا نلحظ مسألة الإناث والصغار مذبوحة بشكل كبير ودائم.
0: لا تلوم المؤسسة في يوم الأبي.
1: من نلوم إذن؟
0: لحظة، المؤسسة مثل أي وزارات تعرضت للتخريب الممنهج ولآلية ممنهجة. فكانت أن كل ما يخص قطاع الزراعة أو الثروة الحيوانية كان تحت الرقابة الخارجية وتحت الإشراف الخارجي ضمن اتفاقيات موقعة لا تريد تنمية الثروة الحيوانية.
1: طيب أنتم الآن إدارة ثورية أستاذ أحمد، اسمح لي، أنتم الآن إدارة ثورية وأتيتم من بعد الثورة، والمفترض أن يكون هناك تصحيح وعمل والشعب كله والدولة معكم. يعني أنا أقول أنه لا يطلب منكم مثلا تحقيق معجزة في ليلة وضحاها.
0: نعم
1: ولكن
0: نحن بدأنا بما هو متاح وبما هو موجود. فأنت على علم أن إمكانيات الدولة محدودة، عندما تريد أن تنشئ سوق متكامل يحتاج لك إلى 500 مليار ريال. تمام، 500 مليار، إذا قلنا 3 أسواق ب1,500,000,000,000، هذه كمرحلة أولى. تمام، كلفت الأعمال أعمال الصيانة والترميم وتطوير بعض المعدات إلى ما يقارب 890 مليون ريال. فيعني نحن ما هو متاح وما هو موجود وما هو مرصد، وليست المسألة وحدها فقط، هناك إنتاج زراعي مقابله، في هناك تطوير في زراعات الحبوب، هناك تطوير في عدة مجالات. فبالنسبة للمبالغ المالية تسعى الوزارة جاهدة وأمانة العاصمة بتخصيص المخصصات لكل القطاعات بحيث أنها تكون مرحلية، ويجب أن ننظر لهذه النظرة. تمام، والقيادة الثورية غير مقصرة، بتكون بالتوجيهات وبتكون بالإعداد وفق ما هو متاح. لكن إن شاء الله بإذن الله لو خرجنا من هذا الحصار وخرجنا من هذا الضغط الموجود يمكن أن نحدد عام إلى عام وننهي هذه الظاهرة نهائيا. لكن نبدأ بما هو متاح عندنا، ونبدأ أيضا بالتوعية، ولأن المواطن إذا لم نصل إلى مرحلة التوعية للمواطن وقناعة المواطن أن هذه ظواهر سلبية
1: صحيح
0: يجب التخلص منها، فهو أكبر عامل لنجاح أعمالنا كاملة. عندما يصل إلى بائعي اللحوم ولا قا صغير ولا لا يقدم على الشراء منه، أو يلقى أنثى ويقوم بالطلاق عنها ويقوم بمحاربة الظاهرة هذه، فنحن لابد أن يكون في الجمعيات التعاونية التي أنشئت دورا مجتمعيا إضافة إلى أفراد التعبئة العامة على مستوى كل المديريات، بالإضافة إلى فرسان الميدان الذين تم تدريبهم وتأهيلهم في بنيان الفترة الطويلة، أن يكونوا كلهم عامل رقابي. إذا المواطن رقابي وإذا التعبئة رقابة وإذا الجمعية التعاونية رقابة على بائعي اللحوم، فنصل إلى مرحلة أن نكف أيديهم عن هذه الذباحة.
1: إذن المسألة هي المسألة هي تعاون فعلا، لكن الدور الأساسي يقع على وزارة الزراعة ومؤسسة المسالخ بالدرجة الأولى، لكن هي المسألة تعاونية فعلا وتحتاج إلى حملة.
0: لا يمكن إنجاح الجانب الحكومي بدون الجانب المجتمعي.
1: بلا شك
0: فصلنا الجانب المجتمعي عن الجانب الحكومي فلا قيمة لأي
1: بلا شك، لكن أنتم الجانب الحكومي هو الذي يدير، هو الذي يوجه، هو الذي ينسق، هو الذي يتابع.
0: نحن ندير ونوجه، لكن إذا لم يتعاون المجتمع معنا فلا جدوى. عندما تصل عندي إلى حد بائعي اللحوم ويعترض يقول لك يا أخي أنا مزاجي أشتي لا صغير، ما بجيش تحكمني، ما هي النتيجة؟ القانون ليس في صفك
1: في هذه الحالة. نعم،
0: إجراءات قانونية. لحظة يا أخي، لا توجد أي يعني القانون فيه ثغرات كبيرة. ثانيا، أنت تخلق مشكلة مجتمعية، تدرب ربما حتى أحيانا العدوان يستغل مثل هذه الأشياء وهذه البقاعات أحيانا التي تحصل في الميدان، وهذا بدوره بينعكس على أعمالنا. فإذا لم يكن الوعي لدى المواطن ولدى الجيل الصاعد الآن وصححنا المسار، فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة حتمية. يا عاملة الدولة خلال 40 عام لماذا لم تصنع فيها خلال 40 عام هذه، رغم أن هناك إذاعات متعددة ورغم أن هناك قنوات متعددة ورغم حداثتها؟ لأن التعاون يبدأ من المجتمع، من الميدان
1: بلا شك. لكن نحن الآن، نحن الآن أستاذ أحمد في مرحلة تغيير ومرحلة بناء ومرحلة يعني تغييرات جذرية وتصحيح. إذا كنا سنستمر على نفس المنوال الذي ثرنا عليه بالأمس، فما هي الفائدة من الثورة؟ يعني نحن نريد تصحيحا في الواقع عنه.
0: نحن
1: يعني
0: نحن نسير في إجراءات التصحيح، ونقول لك نحن لا نسير في إجراءات التصحيح، لكن الإجراءات دي مرحلية، مرحلية وفق ما هو متاح ووفق ما هو متأتي. الآن نحن في عملية دمج مع وزارة الزراعة.
1: نعم.
0: لم تستكمل إجراءات الدمج كما استكملت إجراءات الدمج. سيرجع الواحد للجانب القانوني، أيضا سيرجع إلى الجانب التنظيمي. الجمعيات هذه أنشئت الآن حديثا، لم تستكمل بها منطقة العاصمة سوى شهرين.
1: نعم.
0: ونطالب منهم التعبية، أن تعرف الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فلا بد من إشراك جميع المجتمع. فنحن مرحليا نمشي مع هذا ولسنا راكدين أو جامدين.
1: نعم جميل.
0: لكننا نسعى بقدر ما هو مستطاع.
1: إذا نأمل أن
0: عندما يطالب الشخص أن أن أن أن تكون العصا أكبر من التوعية، فسيفشل أي عمل.
1: لابد أن يكون هناك عمل متوازن في كل المجالات فعلا. لكن
0: نعم هذا هو الضروري والممكن.
1: نعم. إذا نأمل أن توفقوا، وأن نأمل أن نرى أسواقا نموذجية فيما يتعلق بتنظيم ذباحة وتسويق المواشي وذبحها وتجميدها والنظافة والأمور الفنية كاملة بشكل جميل، بشكل يليق بمجتمعنا العزيز، ويليق أيضا بالثروة الحيوانية التي هي كنز من الكنوز يمشي على الأرض. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد إدريس، مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا
0: جزيلا أخي الغالي،
1: في أمان الله.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج وهذه الحلقة من برنامج يد تزرع على إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. تحدثنا عن واقع المسالخ وأيضا عن الاستعدادات لتنظيم عملية الذبح والتسويق وما يتعلق بالإجراءات، إجراءات السلامة والصحة والنظافة والجودة التي يعني تقوم بها وتشرف عليها المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، وكان معنا مديرها الأستاذ أحمد إدريس. إذن أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء وطيب المتابعة، وتقبلوا خالص التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر. وصفته كما جاء عن علي عليه السلام أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ملتقى الخطباء، الذي نقف فيه أسبوعا بعد أسبوع عند موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى. نقرأ مضامين خطبة الجمعة ونعمق رسائلها ونستضيء فيها بآراء العلماء والخطباء والمثقفين. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد وحياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المباركة. وفي البداية نبدأ بأولى فقرات هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: فقرتنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة تنطلق من موضوع شريف وعظيم في رحاب موسم الحج، مع موضوع الحج وفضائل الأيام العشر، ومع ما يستهدف هذه الشعيرة من تكاليف وعقبات تفرضها السلطات السعودية، وأيضا مع ما يستهدف الأمة في كتابها العزيز والمبارك. ضيفنا في فقرة منبر الجمعة فضيلة العلامة أمير المداني، عضو رابطة علماء اليمن. نرحب بكم سيدي الكريم وحياكم الله.
2: حياكم الله تعالى وجمعتكم مباركة، وحيا الله إدارة إذاعة آفاق، وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله سيدي.

0: عبادي وذي بد. ونحن في هذه الأيام أيام الحج والأيام العشر أيضا ما حجنا إلى أن نتعرف على هذه الأيام المباركة وعلى فضل الحج وبركته. سيد الكريم، ما فضل الحج وزيارة بيت الله الحرام في الإسلام وأسرار الحج أيضا؟
1: حياكم الله، للحج في الإسلام مكانة عظيمة ومنزلة سامية، وهو أحد فرائض الإسلام، وهو فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الله التي يجب علينا تعظيمها وتقديسها. الحج إلى بيت الله الحرام، إلى المشاعر المقدسة، عبادة روحية وسلوكية وتربوية وبدنية ومالية، وهو يعني القصد إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر المقدسة وإلى مهابط الوحي وإلى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مواقف أنبياء الله في مكة وعرفات ومنى ومزدلفة وإلى مواقف أولياء الله في تلك المشاعر المقدسة، نتشبه بملائكة الله في طوافهم بعرش الله عز وجل في أجواء روحانية وطقوس ربانية وأداء لمناسك مصحوبة بأسرار ربانية ومبنية على وعي عال بحقيقة هذه العبادة ومعرفة كاملة بدلالاتها واستيعاب كامل لأسرارها وإشاراتها. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فقد قدم الله عز وجل جهود المنافع على ذكره، وضعوا خطا عريضا تحت كلمة منافع لهم. قدم الله جهود المنافع على ذكره، أتى بكلمة منافع جمعا وجعلها نكرة لتوحي لنا بعموم المنافع الدنيوية والأخروية لهذه الأمة، سواء كانت تلك المنافع على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة ككل، وسواء كانت تلك المنافع دينية أو عسكرية أو أمنية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو إنسانية. الحج عبادة جماعية كما إنه عبادة فردية. الحج لم يشرع لمجرد إسقاط الواجب عن المستطيع إليه سبيلا، بحيث يعود المسلم ويطلق عليه الحاج الفلاني فقط. الحج لم يشرع لمجرد ذكر الله فقط، ولا لمجرد طواف المسلم منفردا ببيته حول بيت الله فقط، ولا لمجرد وجود المؤمن واستحال عينيه بالأماكن المقدسة. لقد شرع الحج لما هو أعم من كل ذلك.
0: الله.
1: شرع ليكون السبيل لجمع المتفرق ولم المتشتت وتقابل الآراء بالآراء ومناقشة القضايا الضرورية والخروج لها بحلول، ثم يعود المجتمعون وقد حملوا مسؤولياتهم المشتركة، أخذ كل واحد منهم نصيبه منها، يعمل في بلده مع أهله ومواطنيه على تحقيقها، على القيام بواجبه في حفظ الإنسانية، في رسم طريق عزتها وكرامتها ونصرها، في تكوين أمة مثالية قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن هنا يجب علينا أن نتعرف على أسرار الحج ومنافعه. فالحج عنوان عريض.

0: العاجز للاستجابة لله في أوامره وأحكامه وشرائعه. الحج عنوان عريض للوحدة بين المسلمين، ففي الحج تتجسد الوحدة بين المسلمين في أبهى صورها وأحلى معانيها، ويلتقي الجميع في الحج إخوانا في العقيدة والدين والإيمان والهدف والغاية، فتتجلى مظاهر الوحدة. ولولا ضيق الوقت لذكرنا الكثير من تلك المظاهر التي تعد من أهم الأسباب المؤدية لوحدة المسلمين. أختتم هذه الفترة بالقول: لماذا لا نسأل أنفسنا لماذا شرع الله التلبية وجعلها عنوانا لهذه الفريضة؟ لماذا جعل الله شعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك؟ لماذا شرع الله هذه التلبية وجعلها شعارا للحج وعنوانا للشروع فيه؟ لما في الحج من الأسرار العظيمة، من الحكم العنيفة، من المنافع للمسلمين في دنياهم وآخرتهم.
1: الله الله، إذن هذه هي بعض أسرار الحج، وتحدثتم عن فضل الحج وعن بركته وعن عظمته. وهذه الأيام هي أيام الحج، والحجاج في يؤدون مشاعر الشعائر المقدسة في الأماكن المقدسة. ورغم ذلك سيد الفاضل والكريم، إلا أنه صارت في هذا العصر صار الطريق إلى بيت الله الحرام محفوف بالعقبات، وهناك استهداف شامل لبيت الله الحرام. برأيكم سيد الكريم، ما الأسباب التي تقف وراء هذا الاستهداف لبيت الله الحرام وللحج بشكل عام، ومظاهر هذا الاستهداف أيضا؟
0: نعم سيد الفريق، لما للحج من أهمية وعظمة دعا الغرب الكافر بالصد عن الحج، بالسيطرة على الحج، لإفراغ الحج من مضامينه بحيث يصير حجا شكليا وعبادة فردية لا جماعية ولا اجتماعية، وذلك منذ عقود وقرون. فقد كشف تقرير أمريكي أن هناك ثلاثة أشياء يجب أن تمحى من حياة المسلمين، وإن لم تمحى فيجب أن تفرغ من مضامينها. هذه الثلاثة الأشياء هي القرآن ويوم الجمعة ويوم الحج الأكبر. عندما نتحدث عن الذي يفعله الغرب بشأن حقيقة يوم الحج الأكبر، لقد نجح الغرب في إفراغ هذه العبادة بحيث أصبحت فريضة فردية مقتصرة على إقامة ذكر الله، الذكر القولي فقط. لم يشهد المسلمون المنافع التي ذكرها الله. أصبح الحج لا يعبر عن وحدة المسلمين ولا عن تجسيد اللحمة بينهم وإزالة الفوارق والقضاء على النعرات والمشاريع الطائفية. لقد سعى القائمون على الحج إلى إفراغ الحج من مضامينه، حتى وإن تحدثوا عن الحج فما أبعدهم عن هذه الفريضة وعن دلالاتها وإشاراتها. لقد سعى الأعداء عبر منافق العرب من آل سعود إلى فرض العديد من العوائق والعقبات والموانع في سبيل الصد عن سبيل الله، ومن ذلك فرض التسجيل للحج في أزمنة معينة، فمن لم يسجل في تلك الأزمنة فلا حق له حتى ولو توفرت الاستطاعة له في أشهر الحج. فرض نسب معينة لكل دولة لكل مليون ألف مقعد للحج مع الازدواجية في المعايير بين الدول.
1: الله المستعان. العمل

0: النافي بفي موسات تتمجلوا بين الحجاج كفي روس كورونا أو إنفلونزا الطيور أو الخنازير وكذلك نفوذ الشركات الإسرائيلية ومساهمتها في تأمين الحجاج في عرفات وفي مكة. وعندما سئل النظام السعودي قال أنها ليست إسرائيلية ولكنها بريطانية. كذلك وضع الحجاج تحت المراقبة عبر الأصفيرة الإلكترونية التي تعطى لكل حاج في معصم يده وتعمل على تطبيق بالهاتف تعرف هوية الحاج عمره تاريخ ميلاده جنسيته تحركاته الأشياء التي يحملها نفوذ الشركات الأجنبية وقيامها بقتل الحجاج عن طريق منافق العرب من آل سعود بدءا من مجزرة تنومة وما تلاها من المجازر التي ادعى لها آل سعود والوهابية بحق الحجاج منذ سيطرتهم على مكة ومرورا بالحوادث السنوية في مواسم الحج التي تؤدي بحياة الكثير من الحجاج. وهذه الحوادث مفتعلة ومتعمدة كما حصل في سنة 87 راح ضحية تلك المجزرة التي قام بها الأمن السعودي 400 حاج بسبب هتافهم ضد أمريكا وإسرائيل ووصولا إلى 2015 حيث توفي مئات الحجاج وجرح مثلهم وجاء السعوديون بالجرابات لتجرف الجثث وربما كان البعض منهم على قيد الحياة ودفن الكثير بدون مراسيم وصلاة جنازة وتكريم واحترام. وكذلك قيام آل سعود بتعديد الحصول على تأشيرات الدخول بالشروط المجحفة ورد الكثير من الراغبين للحج والعمرة والزيارة بقوانين مثل تحديد السن القانونية بأربعين سنة واشتراط اصطحاب الزوجة أو غير ذلك من الموانع التي تدل على فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الخدمة والسكن والمواصلات. ومحاربة آل سعود لهذه الفريضة ومنعها لكل من تختلف معهم سياسيا أو تدخل معهم في قتال منع الكل من أداء فريضة الحج واستخدامهم المنابر في يوم عرفات لتكفير المسلمين وتبديعهم ووحدانتهم ونشر الفكر الوهابي والتدميري ويعمل كل ذلك يعمل آل سعود كل ذلك للصد عن سبيل الله وعن الحج ويساندهم علماء الوهابية الذين يصولون ويجولون في ساحات الحرم المكي والمدني ويبثون عقائد التجسيم والتشبيه ويسجنون ويعذبون كل من يدعو لغزة وفلسطين أو يلبسوا على الأقل الزي الفلسطيني ويعتبرون كل من يشتبهون في مناهضته للسياسة السعودية. كل هذه الأشياء أدت إلى أن يتقلص الحج إلى بيت الله الحرام وكل ذلك فيه تعطيل للحج وتحقيق لما يريد الغرب الكافر من تعطيل هذا العنوان الذي هو عنوان لوحدة المسلمين.
1: نعم سيد الكريم هذا واقع مؤلم يؤلم كل إنسان، لكن في المقابل أيضا فتح الله سبحانه وتعالى أبواب الخير لكل الناس خصوصا في هذه الأيام. من لم يستطع الحج فأمامه موسم عظيم لا يقل أجرا. سيد الكريم كيف يمكن لمن لم يستطع الحج هذا العام أن يدرك فضل هذه الأيام المباركة وما الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها في بيئته وفي مجتمعه؟
0: تعال سيد الكريم، فما يعلم الله أن الإنسان يتكلم معنا الحي وفي قلبه قصة وفي حلقه قصة وفي عينه كذا بسبب ما يقوم به آل سعود. ومع ذلك فإننا إن لم نتمكن كيمانيين خاصة، وإن لم يتمكن أي إنسان من الحج مع حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة المعظمة التي تعتبر من أفضل الأيام بعد أيام شهر رمضان، إذا لم نتمكن من الحج ولنا كيمانيين أكثر من 15 عاما لم يتمكن معظم اليمانيين من الحج بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي، وهذا هو السبب الجوهري من منع الناس من الحج. وهناك أسباب أخرى تتعلق بالحج واستهدافه، إذا كنا قد منعنا من الحج لأسباب مختلفة، فقد منع رسول الله في صلح الحديبية فما كان بعد ذلك المنع والصد إلا الفتح المبين لمكة، وعسى الله أن يكون في منع الحجاج من الحج إيذانا وبشارة بزوال آل سعود. ومن هنا نقول لكل من لم يستطع الإحرام بالحج أو العمرة والإحرام إلى بيت الله الحرام، كل من لم يستطع الإحرام بالحج فعليه أن يحرم كما أحرم في السنوات السابقة بالجهاد الفعال في جبهات العزة والشرف والكرامة، وليكن محرما بالجهاد ومجاهدا ومستعدا للجهاد ولابسا لثياب الجهاد وأكفان الاستشهاد، فلا زدنا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. من لم يستطع الطواف بالبيت الحرام فليطف مع اللجان والجيش حيثما طافوا، وليطف على بيوت المجاهدين والعوائل الشهداء والجرحى وعوائل المفقودين والأسرى، ليطف حول بيوت الفقراء والمساكين ويوافيهم ويقضي حوائجهم ويحسن إليهم ويرحمهم إذا طافوا عليه. من لم يستطع السعي بين الصفا والمروة فعليه أن يسعى بين صفا بيوت المحتاجين ومروة الملهوفين، وليتذكر قول علي عليه السلام: إغاثة الملهوف والتنفيس على المكروه من كبارات الذنوب العظام. من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه. من لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه. من لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى. من لم يستطع الوصول لبيت الله لأنه بعيد فليبسط رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. إذا حج الحجاج إلى المشاعر المقدسة فقد حج مجاهدون إلى جبهات العزة والشرف، إذا طاف الحجاج حول الكعبة فقد طاف مجاهدون في كل جبهة. فلنكثر من ذكر الله ولنعبد أنفسنا لله في هذه العشر المباركة، ولنهذب أنفسنا مع خلق الله، ولننور عقولنا ببينات من الهدى والفرقان، ولنقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ من كان لديه مؤديات 1000 فليقتحمها ولينفق منها 10,000 و5,000 على الفقراء والمساكين.
1: الله.
0: من كان لديه المليون فليقتحم هذه العقبة ولينفق منها في سبيل الله وفي نصرة الدين وحيافة الإسلام ونصرة الحق وإعزازه. وبهذا نكون قد حججنا نفس الحج وثوابه، وخاصة إذا كان المانع والعائق إلينا هو من آل سعود، ونكتفي بهذا.
1: نعم، وبالرغم من هذا الاستهداف أيضا إضافة إلى استهداف آل سعود للحج وكذلك اليهود والنصارى، هم يستهدفون أيضا مقدسات أخرى سيد الكريم كالقرآن الكريم، وسنتحدث عن ذلك بإذن الله في المحور الثاني. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة عن الحج وعن الأيام العشر مع ضيفنا عبر الهاتف فضيلة العلامة أمير الدين إسماعيل المداني، عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله سيدي الكريم من جديد، وأهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله.
0: سيد الكريم، كنا قد تحدثنا في المحور الأول عن استهداف بيت الله الحرام وعن استهداف الحج بشكل عام. تبرز أمامنا في هذه الأيام قضية عظيمة ومهمة، وهو استهداف خطيرة في نفس الوقت، استهداف كتاب الله عز وجل. برأيكم لماذا يستهدف الأعداء القرآن الكريم تحديدا من بين كل مقدسات الأمة، وما الذي يخيفهم في هذا الكتاب العزيز، ويترافق هذا الاستهداف مع هذه الأيام المباركة؟
1: حياكم الله. هذا السؤال هو سؤال وجيه، وقبل الجواب عليه لابد أن نفهم ونعي أن القرآن الكريم مصون ومحفوظ، ولن يناله أحد بتحريف ولا تزييف ولا زيادة ولا نقصان. القرآن الكريم مكرم في ذاته، مكرم في تعاليمه. القرآن الكريم مبارك في ذاته، مبارك في تعاليمه. القرآن الكريم معظم في ذاته، معظم في تعاليمه. لن يستطيع أحد أن يناله بباطل، كما قال الله في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. لماذا نغضب على قرآننا إذا تعرض للإساءة والتبنيس والإحراج وهو محفوظ مكرم مصون من قبل الله؟ الجواب: نغضب لأن الذي سيتضرر هو نحن وليس القرآن، لأن الذي سيلحق الأذى هو نحن وليس القرآن، لأن الذي ستناله الإهانة هو نحن وليس القرآن، لأن الذي ستدركه الذلة هو نحن وليس القرآن، لأن الذي سيمر بالخزي هو نحن وليس القرآن، لأن الذي سيأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه هو نحن وليس القرآن. ثم نجيب على سؤالكم فنقول: لماذا نرى اليهود والنصارى يتعرضون للقرآن الكريم فقط؟ لماذا لا يتعرضون لأي كتاب آخر من كتب المسلمين سنة أو شيعة؟ الجواب: لأن القرآن يرعبهم، لأن القرآن يرهبهم، لأن القرآن يفشل مخططاتهم، لأن القرآن يبطل مكرهم، لأن القرآن يعطل سحرهم، لأن القرآن يذهب باطلهم، لأن القرآن ينسف جبال ضلالهم، لأن القرآن يغرق سفن أوهامهم، لأن القرآن يحرق مكاتب أهوائهم، لأن الأعداء يشتهون أن القرآن هو عنوان عزة المسلمين، هو سبب نصر المسلمين، هو طريق فلاح المسلمين، هو سبيل استقامة المسلمين، هو المحقق للغلبة والتمكين للمسلمين إذا تمسكوا به. لأن القرآن يفضح اليهود والنصارى والمنافقين في وقت واحد، وهذا لم تجدوه في أي كتاب آخر. بهذا السبب يتعاملون مع القرآن بهذا السوء وبهذا الخبث وبهذا الكره الذي تشاهدونه، لأن القرآن مليء بقصصهم التي تحكي فسادهم، وبتاريخهم الذي يحكي عداوتهم وغدرهم وخداعهم ومكائدهم وقتلهم لأنبياء الله وتحريفهم لكتب الله. لأن القرآن يعرف المؤمنين بأعدائهم وصفاتهم وتاريخهم وكيفية التغلب عليهم. لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شؤون الحياة، ومن ذلك كيف يتعاملون مع أعدائهم وكيف ينتصرون عليهم.
0: الله الله، نعم سيد الكريم، إذا كان القرآن يستهدف ويكررون استهدافه كل بين فترة وفترة، ما الرد العملي الحقيقي الذي يليق بعظمة القرآن من هذه الأمة المسلمة على هذه الإساءات المتكررة؟ هل يكفي الاستنكار والشجب أم أن المطلوب أكبر من ذلك، خصوصا أن كتابهم المقدس وأقدس المقدسات يتعرض للحرق ولغير ذلك؟
1: نعم سيد الكريم، أكتفي بالرد على هذا السؤال، كيف نرد على أعداء القرآن الكريم بما رد به السيد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله؟ لقد قال في مقابل المسار العدواني الذي يركز فيه الأعداء على الإساءة إلى القرآن الكريم بضرب قدسيته في نفوس هذه الأمة، لفصل هذه الأمة عنه، لإبعاد هذه الأمة عن تقديسه والاتباع له والاهتداء به وتعظيم تعاليمه، يجب أن يكون من ضمن ردنا العملي اهتمامنا جميعا بالعناية بالقرآن الكريم في كل المجالات، على مستوى الحفظ، على مستوى الإتقان، على مستوى الإهداء، على مستوى الاهتداء، على مستوى الاتباع، على مستوى التمسك والعمل، على مستوى الترسيخ لمسألة التعظيم للقرآن. وكذلك قال يجب التحرك من قبل الأمة بمسارات عمل تبني فيها الأمة نفسها حتى تكون في المستوى الذي يؤهلها لمواجهة أعداء الله في كل المجالات، وأن يكون التحرك بجدية واهتمام وبصيرة واستمرار ودون كلل أو ملل. كما قال يجب أن يكون لدينا كأمة مسلمة فهم صحيح على الأعداء وطبيعة الصراع معهم، وأن نفهم أهداف الأعداء وأجنداتهم ومخططاتهم وخلفياتهم ومواقفهم، ونقابل كل مساعيهم بمواقف بأعمال بتحركات باهتمامات، ويتحرك كل من بقي له ضمير إنساني وإحساس بالانتماء الإسلامي ليعبر عن مواقفه بالقول السديد في المسيرات والمظاهرات والوقفات، والعمل على التصدي للأعداء في إطار هجمتهم الشاملة العدائية ضد الإسلام والمسلمين بالعمل الرشيد والموقف الحكيم، والحذر من أن تكون هذه الحالة اعتيادية وروتينية دون أي رد فعل، فهذه حالة خطيرة. كما أثني بما قاله مفتي الديار اليمني عندما قال يجب أن يكون هناك شرط أساسي لكل طالب يريد أن يدرس في الجامعة أو يتوسط،
0: نعم،
1: أن يكون متقنا للقرآن الكريم ولديه إجازة سماع وتحقيق من أحد مشايخ القرآن المشهورين. كذلك يجب على العلماء والخطباء والمثقفين والإعلاميين والإعلام والجامعات والمدارس والمساجد أن يولوا القرآن اهتماما خاصا ويكثروا من الحديث عن عظمته وأهميته وقوته وحاكميته في كل شؤون الحياة، وكذلك أن نعظم القرآن ونجله ونحبه ونتفقه به ونتفقه بفقهه ونلتف حوله ونلتفت إليه ونحكمه ونحتكم إليه ونجعله أمامنا لا خلفنا، ونسترشد بآياته ونستبصر ببصائره. وإذا كان هناك خير في الحكام فعليهم أن يسحبوا السفراء وأن يغلقوا السفارات وأن يلوحوا بورقة النص وأن يدعوا إلى الجهاد وأن ينتظموا في صف أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويجب علينا كشعوب أن نقاطع الفضائع الأمريكية والإسرائيلية وأن نرفع الهتاف الشهير في وجههم وأن نتحرك في دورات طوفان الأقصى وأن نستعد للجهاد وأن نشحن أنفسنا بالإيمان ومقتضياته.
0: الله الله، إذن هذا هو الرد العملي المتكامل سيد الكريم، وهو يحتاج إلى أمة موحدة ومتماسكة في هذه الأيام سيد الكريم. ونحن في ختام حلقتنا لهذا اليوم، فقرتنا في هذه الحلقة تطل علينا في هذا اليوم في يوم الجمعة ذكرى الوحدة اليمنية، وهي متزامنة مع موسم الحج، موسم الحج الذي فيه الدروس والعبر الكثيرة والتي قد ذكرتم بعضها في أول الحلقة. برأيكم كيف يمكن أن نستلهم من هاتين المناسبتين معاني الوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل؟
1: نعم سيد الكريم، الحج له أثره الكبير، وكذلك الوحدة والاعتصام، وكذلك الولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. وقد ورد الحديث في القرآن وفي آيات القرآن عن الحج وعن الوحدة بين المسلمين وعن الولاية لله ولرسوله وللذين آمنوا. وردت تلك الآيات متوسطة أثناء الحديث عن الصراع مع أهل الكتاب، وهذا يدلل على أهمية الوحدة بين المسلمين وأهمية الحج في تحقيق الوحدة بين المسلمين، وأهمية أن تكون الوحدة في إطار الولاية لله ولرسوله وللذين آمنوا. وكل هذا يؤدي إلى النصر والغلبة والتمكين، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وضعوا ألف خط وخط تحت قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ضعوا تحتها ألف خط وخط. لقد آن الأوان أن تتحد القلوب ويرحم بعضها بعضا، آن الأوان أن تتكاتف الأيدي ويشد بعضها بعضا، آن الأوان أن تتضافر الجهود ويخدم بعضها بعضا، آن الأوان أن تتلاجح الأذكار ويعذر بعضنا بعضا، آن الأوان أن تتجمع العقول ويشاور بعضها بعضا، آن الأوان أن ننبذ الفرقة والخلاف ونشد على الوحدة والائتلاف، آن الأوان أن نجتمع على المشتركات في الدين والوطن، فما يجمعنا من مبادئ وطنية وإسلامية وإنسانية أكثر مما تفرقنا، آن الأوان أن نرد على العدوان الخارجي للاتحاد الداخلي، وبالتآخي وبث روح المحبة والإخاء والتسامح والوفاء. بلى والله لقد آن الأوان ولقد تأخرنا كثيرا وابتعدنا عن روح الإسلام وجوهر القرآن ولب الدين وبصاف الأخلاق، فلنرفع شعارا لبيك دين الله، لبيك كتاب الله، لبيك يا قدس، لبيك اللهم لبيك. فالملبي بتلبيته هو يلبي ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه.
0: نعم، إذن الوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل هما السبيل والأساس لأن تنتصر هذه الأمة، ولأن يعزها الله عز وجل، ولأن تذل أعداءها من اليهود والنصارى. سيد الكريم، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة توجهونها عبر منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: الكلمة الأخيرة على المؤمنين أن يخلصوا تلبيتهم من تلبية الأعداء، أعداء الدين وأعداء الله وأعداء القرآن وأعداء الرسول وأعداء آل بيت الرسول وأعداء أولياء الله وأعداء المقدسات وأعداء القدس، كما خلص النبي إيمان أسلافكم من قبل من تلبية أعداء الله ومن الشرك في التلبية ومن الشرك في التوحيد. ولترتفع أصواتنا وتتلاقى أصطاعها في الكون مرددة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك.

0: الله لبيك لبيك للمستضعفين لبيك.
1: فضيلة العلامة أمير الدين إسماعيل المداني، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحوار الثري والوقفات العميقة، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وعملكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات.
2: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مستمعين الأعزاء، من الحديث عن فضل الأيام العشر وعن الحج وموسمه العظيم وعن استهداف القرآن الكريم في فقرة منبر الجمعة، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في فقرتنا ومضة معرفية وإيمانية. نغوص في هذه الومضة ونتعرف على الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نتزود بها في هذه الأيام وفي يوم عرفة، ولنستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نستمع معكم الآن إلى الومضة المعرفية لفضيلة العلامة القاضي عبد الحفيظ المتوكل، فتفضلوا بالاستماع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لنا من مواسم للخيرات وأياما تتنزل فيها الرحمات. نحمده سبحانه ونشكره الذي أقسم بهذه الليالي المباركة فقال والفجر وليال عشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. خير من صام عرفة وخير من وقف بعرفة داعيا متضرعا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. أحبتي الكرام المؤمنون الأخيار، نحن وفي أبواب هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله بها لعظمتها ولما تتنزل فيه من الخيرات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ثم يأتي تاج هذه الأيام ويومها الأعظم يوم عرفة، يوم الرحمة، يوم المغفرة، يوم العتق من النار، يوم تتنزل فيه السكينة والبركات. خير ما تشرق عليه الدنيا هو يوم عرفة. يوم عرفة قيل أنه اليوم الذي اعترف فيه آدم إلى ربه، والذي وقف فيه الأنبياء، والذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله في موقف عرفات. وتتنزل الرحمات على جميع أهل الأرض، على من تاب إلى الله، من ذكر الله. وأحب الأعمال فيها كما قال النبي صلى الله عليه وآله، خير ما قلته وقاله الأنبياء من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم الذي يباهي الله به ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شؤثا غبرا شهدوا أني قد غفرت لهم. ولمن لم يتوفق في الحج، فيوم عرفة فيه تتنزل الخيرات والبركات والرحمات على جميع أهل الدنيا. فإذا ما كان الإنسان فيه واقفا في موقف عرفات فليهلل وليكبر وليستغفر وليدعو بدعاء الإمام زين العابدين والإمام الحسين. ومن لم يتوفق بالحج فالرحمات تتنزل عليه فليصم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، صيام يوم عرفة، من صام يوم عرفة وصيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأي فضل أعظم من هذا؟ ذنوب عامين تمحوها ساعات من الصيام وإخلاص وصدق مع الله. أيها الأحبة، ومن أعظم الأعمال في يوم عرفة الإكثار من الذكر، التهليل، التكبير، التحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. تبدأ بها من يوم فجر عرفة تكبر الله كما يقول النبي، زينوا أعيادكم بالتكبير فتكبر الله كما أمرك. ففضل يوم عرفة كما قال النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فليصم الإنسان فيه، يوم تفتح فيه أبواب السماء، يوم مبارك ساعاته قليلة، فالغنومة الغنومة الغنومة الغنومة. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله بالتوبة والإنابة. وليقرأ الإنسان دعاء في صحيفة السجاد، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، دعاء يوم عرفة، وكذلك دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، دعاء يهز أركان الفؤاد، دعاء يعيد لك توازن نفسيتك، يعيد لك تأدبك مع ربك، يعرفك بحجم نفسك وكم أنت محتاج إلى الله. دعاء عظيم. ثم تأتي من بعدها، من بعد يوم عرفة، يوم العيد. عجب مواسم الطاعات، جعل الله الأعياد، جعل الله يوما يفرح فيه عباد الله ويفرح فيه التائبون إلى الله. بعد شهر رمضان يأتي عيد الفطر، بعد الحج وبعد يوم عرفة يأتي عيد الأضحى، وهو يوم مبارك عظيم، يوم شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فيها إحياء سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ويوم وقبل يوم العيد، وأهم شيء في يوم عرفة أن تتبرع من أعداء الله، وهذه نقطة مهمة، لأنه إعلان للبراءة كما يقول الله في سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا من أهم أعمال يوم عرفة، إعلان البراءة من أعداء الله من اليهود والنصارى، إعلان البراءة للحجاج، وإعلان البراءة فيك وعند أسرتك وفي أهلك ومجتمعك. اجعل يوم عرفة يوم تغضب فيه أعداء الله وترضي الله بإعلانك البراءة كما أمرك الله، كما أمر الله نبيه إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، يقول الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم يأتي بعد ذلك يوم عرفة، يوم الأضحى، يوم العيد، الذي يتزين فيه الناس، يتطيبون، يتراحمون. لا بد فيه أن تسعد وأن تسعد غيرك، أن تنظف قلبك، أن تطهر قلبك، وأن تجعلك مؤهلا لعفو الله وكرمه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا جاء يوم العيد يجمع عبيده وإماءه الذي كانوا معه، ثم يذكر لكل واحد منهم ما اقترفه في طوال العام، يذكرهم فقط، ثم يقول لهم عفوت عنكم وأنتم أحرار لوجه الله، لكني أطلب منكم طلبا واحدا، قولوا اللهم إن هذا علي بن الحسين قد أعتقنا من الرق فأعتقه من نارك. هنا أن تطلق السماحة، أن تعفو عمن أساء إليك، أن ترعى جيرانك، أن تفرح الأيتام. كم من أسر هناك أيتام، أطفال، مساكين، ضعفاء، أسعدهم، أسعدهم، أفرحهم، يفرحك الله عز وجل. ومن شعائر الإسلام في يوم عرفة، أي في يوم العيد، الأضحية لمن استطاع، لمن استطاع الأضحية، أن يفرح بها المساكين وأن يأكل منها وأن يهدي منها. ومن لم يستطع فقد من حبي ورحمتي وعظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه ذبح وقال اللهم إن هذا عن فقراء أمتي. ما أعظمه من نبي وما أرحمه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فهذه أيام مباركة، أيام العشر. ثم يأتي يوم عرفة، يوم الاعتراف بالذنوب، يوم المغفرة من الله، يوم أن يقف الحجاج، ويوم أن يقف الإنسان على أعتاب سنة كاملة يكفر الله بها عن ذنب سنة ماضية وقادمة، لمن أخلص فيها وصام فيها. وعقب ذلك عيد الأضحى، عيد البركة، عيد الأضاحي، ومسامحة الناس والتفريج عنهم ومحبتهم، وليذكر الإنسان نعمة أن الله قد أمهله. كم يا هناك من أقارب وأصدقاء قد انتقلوا إلى الدار الآخرة ولم يدركوا يوم عرفة، ولم يدركوا يوم العيد. ولذلك كان أحد الحكماء إذا جاء يوم العيد أخذ أبناءه وإخوانه وذهب بهم أولا إلى المقبرة، يعرفوا نعمة الحياة الذي هم فيها، ثم يأخذهم إلى المستشفى يدركوا نعمة العافية أنهم فيها في خير وعافية. وهناك من يقاسي الآلام، وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى السجن يدركوا نعمة الحرية وأن يذهبوا وأن يأتوا كما يريدوا. فهذا الأيام المباركة وذلك العيد نحمد الله نشكر الله نكبر الله نهلل الله ونثني على الله عز وجل ويوفقنا الله. أسأل الله أني قد أوصلت إليكم بعض ما أستطيع أن أوضح لكم. أسأل الله لي ولكم أن يعتقنا من النار وأن يوفقنا لهذه الأيام المباركة. من استطاع فيها الصيام فليصم كم استطاع فيها، أما يوم عرفة فليجعله يوما مقدسا يصوم فيه ويؤمن براءة من أعداء الله ويكبر الله ويهلل الله. أسأل الله التوفيق لي ولكم وأستودعكم الله.

0: نشكر فضيلة العلامة عبد الحفيظ المتوكل الأمين الشرعي بالجراف الغربي على هذه الومضة المباركة التي وضعتنا أمام عظمة يوم عرفة وفضائله، وأرشدتنا إلى ما ينبغي أن نستعد به لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ما يبلغنا هذه الأيام ونحن في خير حال. أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة أفق، نصل بكم إلى فقرتنا الختامية الثالثة في برنامج ملتقى الخطباء.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في فقرة ميدان الخطابة التي نخصصها كل جمعة لتعلم مهارة من مهارات الخطابة. وكنا قد توقفنا في حلقة الجمعة الماضية عند نشأة علم الخطابة، عرفنا كيف ولد هذا الفن ومتى تبلور علما له قواعده وأصوله، ونواصل اليوم سلسلتنا. فبعد أن عرفنا كيف نشأ هذا العلم، ننتقل اليوم إلى الخطابة في العهد العربي لنتعرف أكثر على تفاصيل الخطابة في العهد العربي وأيضا في العهد الإسلامي. مستمعين الأعزاء، قيل إن ما تكلمت فيه العرب من المنثور أكثر من الموزون، إلا أنه لم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره، وكانت لهم أسواق يتبارون فيها كعكاظ. سوق عكاظ من الأسواق التي يتبارى فيها الخطباء في ذلك العهد العربي قبل الإسلام. وهنالك خطباء كثر في العهد العربي، منهم أكثم بن صيفي وقس بن ساعدة وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وسحبان بن وائل. سحبان هذا بن وائل هو الذي قال في شعر الله: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد إني خطيبها، ويتفاخر ويقول بأنه إذا قال أما بعد فسوف يعرفون بأنه الخطيب الحقيقي الفصيح البليغ. وهناك مثل أيضا عن هذا السحبان: أخطب من سحبان وائل، يعني لا يوجد من هو أخطب منه. ولم تشتهر قبيلة بالخطابة كما اشتهرت أياد وتميم، يعني من القبائل العربية التي اشتهرت بالخطابة والتي كان لا يشق لها غبار، وهما قبيلة أياد وقبيلة تميم. عن ابن عباس رضي الله عنه ويتحدث عن قس بن ساعدة وعن خطبته الشهيرة التي ألقاها في ذلك العهد، أن وفد بكر بن وائل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ من حوائجهم قال: هل فيكم أحد يعرف أو يعرف قس بن ساعد الإيادي؟ يسألهم عن قس. قالوا: كلنا نعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك، يعني توفي ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني به على جمل أحمر بعكاظ قائما يقول: أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع، وبحار تموج وتجارة تروج، وليل داج وسماء ذات أبراج. أقسم قس حقا لئن كان في الأرض رضا ليكونن بعده سخط، وإن لله عزت قدرته دينا هو أحب إليه من دينكم والذي أنتم عليه. ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا فأقاموا أو تركوا فناموا. ثم أنشد شعرا أو أنشد شعرا: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كان هذا بعض الحديث عن الخطابة في العهد العربي باختصار. مستمعين الأعزاء، بعد أن تعرفنا في هذه الفقرة على العهد العربي، عن الخطابة في العهد العربي، بإذن الله عز وجل سنختم حلقتنا وسنلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة الماضية. وفي هذه الحلقة وقفنا مع موضوع الحج وفضائل الأيام العشر، وكذلك تحدثنا في الومضة المعرفية مع يوم عرفة والاستعداد لعيد الأضحى. ثم في ميدان الخطابة تحدثنا عن الخطابة في العهد العربي. نجدد الشكر مرة أخرى لضيفنا الكريم فضيلة العلامة أمير الدين إسماعيل المداني ضيف فقرة منبر الجمعة، ولفضيلة العلامة عبد الحفيظ المتوكل في ومضته المعرفية، وللمخرج المهندس في إذاعة آفاق الذي أخرج هذه الحلقة إلى أسماعكم الأستاذ محمد علي هبة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبلغنا الله وإياكم هذه الأيام المباركة ونحن في طاعته ورضاه. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من ملتقى الخطباء. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيدة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي. والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: العواجد بارق النصر الإلهي لمع الحرب.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.